عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ومر ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له الرسول: وعليك. فقال الرجل: نقصتني. فأينما قال الله وتلا قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله. وروي عن بعض العلماء أن من قال لآخر: أقرئ فلانا السلام، وجب عليه أن يفعل. وإذا كان السلام أيها المستمع الكريم سنة فإن الرد فرض. وعن ابن عباس: الرد واجب، وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة. أيها المستمع الكريم، إن التحية والتقدير يمتدان من المجتمع العام إلى المجتمع الخاص في الأسرة لتترابط فيما بينها وتسودها الألفة والوئام والتعاون لحل المشكلات. فالرجل المسلم يسلم على أهله، يسلم على زوجته وعلى ولده، وهم يفعلون ذلك معه، فكل ذلك ينشر السلم الحقيقي داخل الأسرة التي تعد خلية من خلايا المجتمع الكبير. وقد وضع الإسلام حدودا للتحية، مبينا من يبادر بالسلام على الآخر وفق التقاليد الإسلامية التي تجب مراعاتها. فالراكب يسلم على الماشي، والقائم يسلم على القاعد، والصغير يسلم على الكبير، والأقل يسلم على الأكثر، وكلها قواعد تجعل الوقار أمرا سائدا ومرعيا. أيها المستمع الكريم، وإذا سلم عليك غير المسلم فعليك أن ترد عليه التحية مؤمنا له وناشرا للسلام معه، وهو يخاطبك أو يعاملك معاملة اجتماعية أو يلتقي بك لغرض ما، بل إن ذلك واجب عليك. وإن الإسلام لا يرضى ألا ترد عليه، بل يمقت عدم الرد. وقد حدث أن مرداس بن نهيك رجلا من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره، فغزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليها غالب بن فضالة الليثي، فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه. فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد، فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد وجدا شديدا وقال: قتلتموه إرادة ما معه؟ ثم قرأ على أسامة قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقال أسامة: يا رسول الله، استغفر لي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فكيف بلا إله إلا الله؟ قال أسامة، فما زال يعيدها: حتى وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي والبرنامج صباحيات. مستمعينا الأكارم، عند الساعة 10:30 بإذن الله تعالى سنقابل على الهواء مباشرة الدكتور مصطفى علم الدين في حديث طبي صحي جديد سنطرحه اليوم، وسيرد مشكورا على أسئلتكم الصحية. كونوا معنا ابتداء من 10:30، واتصلوا بنا إذا كان هناك سؤال طبي على رقم الهاتف 9758-3399.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمنت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمنت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: قول دواء قول.
2: يا سلام.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمها؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
5: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: ستارلين صيدلية دايركت كيمست أوتليت بجيمستاون بسوق الكبير. الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى حلقة أخرى جديدة من برنامج الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. يسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن نستضيف الدكتور مصطفى عالم الدين. حضوره إلى الإذاعة يعني تضحية منه، جزاه الله خيرا على تقديم هذه النصائح الطبية الصحية للمستمعين وعلى وقته الثمين الذي يسخره لخدمة أبناء الجالي سواء هنا في الإذاعة أو في أماكن أخرى متعددة. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك.
2: الله يسهل بك حاج إبراهيم.
1: دكتور أنا اليوم يسعدني أن أتحدث عن موضوع كتير مهم. هو موضوع صحة الرجال بعد سن 50.
2: نعم.
1: هناك الكثير من أبناء جاليتنا من الرجال الذين تجاوزوا منتصف أعمارهم.
2: نعم.
1: وبيتعرضوا في هذا السن إلى الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية.
2: نعم.
1: بدنا نعرف دكتور ما هي أكثر الأمراض شيوعا ومن أين نبدأ في هذا الموضوع لو سمحت؟
2: أهلا وسهلا، صباح الخير للمستمعين، وأنا كتير سعيد أنه تفتح الموضوع هذا لأنه هذا الموضوع في غاية الأهمية حاج إبراهيم من عدة أسباب. السبب الأول أنه الرجال ما بيهتم بصحته كتير بيعتبر حوله أنه هو البطل بالبيت وكذا، وما بيعطي أي اهتمام للصحة. السبب الثاني في بعض النساء كمان ما بتعطي اهتمام أنه للتغذية بالبيت وكذا وإلى آخره، وتشجع الرجال. إلى ذلك أنه اليوم وقت نحن عم نحكي عن صحة الرجل، هذا لا يعني أنه نحن عم نتجاهل صحة الامرأة أو صحة الطفل أو صحة المراهق، بس الرجل من بعد سن 50 سنة في مواصفات معينة، في أمراض عديدة ممكن تحصل بهالعمر هذا. وللحقيقة أنه شيء بيخلي الإنسان ينبسط ويفرح كتير أنه في أمراض، لأنه يعني اليوم عمر 50 سنة بعمر شباب بعدنا، يعني مش مثل 50 سنة لورا. إذا الواحد صحته منيحة وإمكانياته منيحة وهيك إنه في سبب بعمر الشباب. لهالسبب اليوم بدنا نحكي عن الموضوع هذا يعني ونضوي على أكثر من مرض يلي هني ممكن نحن نتعرض للرجل. تعريفه هو مرض يعني بيصيب الرجال أكثر من النساء، لأنه بعض التركيب الهرموني والفيزيائي والكيميائي والبيولوجي عند الرجل تختلف عن عند المرأة. لهالسبب في أمراض تكون عند الرجل لحوله، في أمراض بتكون عند المرأة لحولها، في أمراض مشتركة. اليوم نحن بدنا نحكي عند الأمراض الرجل مشتركة والبتخصص لأله. أحد أهم الأمراض يلي ممكن يعاني من الرجل اليوم الشائعة هو عملية أمراض الأوعية الدموية. في عندك أمراض السكرية، في عندك أمراض الضغط، في عندك أمراض والمضاعفات اللي بتجي من وراها. في عندك مثلا مرض البروستات، هذا البروستات حد للرجل بحد ذاته ما له علاقة في الامرأة. في مرض البول كانسر يلي هو مشترك بين المرأة والرجل، أمراض الهضم، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلي، كل هذه أمراض مشتركة كمان ممكن نحن نضوي عليها ونخلي إنه الرجل يهتم بصحته، ما يقول إنه أنا يعني فارس زماني بحياتي وأنا ما فيني يعني ما بينصب. اليوم ما في حدا في فقراص وخيمة، أنت اليوم إذا ما بتعطيني بصحتك أنت حيكون هتتعرض لأمراض. واليوم اللي يعني أسباب الأمراض عديدة، كان الدخان، كان المشروبات الكحولية، كان قلة البدن، كان قلة العمل، كان قلة الشغل، كان السهر، الترف، كل هالأمور هذه بتؤدي لأمراض.
1: دكتور يعني صار رجل عمره 50،
2: نعم،
1: اليوم احتفل بعيد ميلاده 50.
2: صحيح.
1: من نام ببلش؟
2: أنا بقول إذا كان مرته بتحبه كتير نعم، ما بتروح بتجيب له لا نايكي ولا سبورت شوز ولا بتجيب له طقم ولا بتجيب له شيء، بتقول له أنا بهالوقت هذا بدي أخذك لعند الحكيم هدية مني لألك، خلي يعمل لك فحص دم. أنت بحياة عمرك بينك عمر فحص دم، تروح بتعمل فحص دم وفحص بول، بيشوف لك ضغطك، بيشوف لك
1: فحص عام،
2: فحص عام بيفحص لك قلبك، بيفحص لك بطنك، بس نعم، بيسألك أسئلة، بيعمل لك فحص سريري وبيحملها، بشوف السيرة المرضية اللي عندك والمرتبطة بأهلك، مع أمك، مع أبوك، مع أخواتك، إذا حدا بالعائلة في أمراض وراثية ممكن تأثر فيها. أنا بعتبر هذه الجائزة الكبرى اللي ممكن تعطيها.
1: ما بتعتقد دكتور إنه لازم نجيب معي دول تريد ميل؟ كمان
2: التريدميل إذا كان يحتاج الأمر ساعة نحن بنحاوله ونبعته. والتريدميل هو اليوم كتير ضروري، بس أنا بحب البارك هيك الواحد يتمشى بالبارك شوي
1: على إجري
2: التريدميل وراحة الطبيعة، وخاصة بهالربيع نحن اللي عايشينه. لهالسبب يعني بدنا نعمل عدة قلنا أول شيء فحص سريري، فحص تاريخ المرض، تاريخ العائلة، تاريخ المرضي اللي عنده، إذا بيشرب دخان، إذا بيشرب مشروبات كحولية، إذا ما بيعمل رياضة، إذا كل هالأمور هاي بدنا نفوت فيها بتفاصيله، بيشرب أرجيلي كيم أرجيلي كيم عم دخان بالنهار كيم كذا، عرفت لي كيف كل هذه الأمور بنحب نفوت فيها بتفاصيله، وبنضوي عليهم ونورجيها إنه قداش هذه مسمى وقداش هذه مضرة وقداش كذا. ننتقل بعد منا للفحوصات، الفحوصات المتطلبة يعني في فحص دم عام لازم ينعمل، فحص للكلي، فحص للكبد، فحص لضعف الدم، التهابات الدم، التهابات الدم، صفائح الدم، التهابات، فحص السكري، فحص للمغنيسيوم، الفوسفات، فحص للبول اللي كمان بيعطينا السكريات.
1: ضروري فحص النظر دكتور؟
2: فحص النظور مش ضروري. أنا بقول لك بعد الخمسين إذا كان ما في مؤشرات، ما عنده مثلا أرحب المعدة، ما عنده إمساك، ما عنده مثلا أي أعراض للجهاز الهضمي
1: ملفت للنظر،
2: بعتقد هذه أنه خليها لوقت، لأنه هذه مرحلة متقدمة، بس هي مستحسن كتير بعد الخمسين ستين سنة أنه الواحد يعمل فحص النظور. بس قبل ما نعمل فحص النظور، في فحص بتبعته الحكومة الكيت، هذا تبع فحص المصران الغليظ، ويمكن أنا بعتقد ما في حدا بالجيلة ما بيعرف حدا جوره أو قريبه أو حدا انصاب بهالمرض، هذا مرض البول كانسر يلي هو شائع جدا، وللحقيقة أنه في علاجات لقاله.
1: طيب دكتور عفوا، لما الحكومة تبعت الكيت للفحص وبيطلع هالكيت أنه أنت ما فيك شيء، فحصناك طلعت منيح، هل هذا يطمئن ولا هذا بس يعني مجرد انه انت اول رايت بس انتبه؟
2: هلا هذا الفحص بسموه سكرينينج تيست، يعني فحص انت عم تدور على شيء، عم تنتظر شيء، انه عم تفتش عن شيء ما لقيته، يعني ما لقيته ما في مش موجود. بس هن حتى ناكل هالسرديه هذه اللي عم نقول انه والله اليوم عملنا له فحص للبلوع، عملنا له فحص عفوا للمعده، وعملنا له فحص للخروج وبطل في دم بالخروج ولا في شيء، شو بنقول له؟ بتجي لعنا بعد 4-5 سنين بنعيد الفحص ذاته، بيبعثوا له الكيت تاني بعد 5 سنين. يعني هذا عم يعطوه، عم يقولوا له عملية انه اذا شيء ما بين بالفترة هذا وموجود او بين في مؤخرا فينا نمشوا بمرحلة
1: تانية. هذا يعني الاستغناء عن الناظور؟ يعني اذا بعثوا لك بعد الكيت انه انت اوكي
2: ما ضروري تعمل نظور،
1: ما بيضروا
2: ما ضروري، بس اذا بعثوا لك الكيت والكيت طلع بوزيتيف لازم ضروري تعمل. يعني وهون بقول شغله كتير كتير مهمه، انه اذا طلع الكيت بوزيتيف وما سمعوا من الحكيم وما سمعوا من المريض، بتلاقي الرسائل عم تجي على الحكيم، شو عملت له، هذا عملنا له، هذا كذا عملت كذا. يمكن في البعض منهم بنعمل نظور، بس تعمل النظور اللي بتخبرهم انه نحن عملنا النظور، انه هذا كل شيء تمام، حتى يطمئنوا، حتى يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا معه. يعني المساله مش متروكه، في ريمايندر لها كتير كتير مهمه. في فحص في فحص كتير كتير مهم كمان لازم نعمله، فحص البروستات PSA، يعني بيسموه بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، هذا نوع من الفحوصات الفحص المختبر فحص دم. كمان هذا ممكن كمان يبين،
1: يعطيك اشاره،
2: يعطيك اشاره طبعا اذا كان زايد، يا بتكون في ضخم بالبروستات، يا بيكون في عندك بروستات كانسر، يا بيكون عندك في شغلات عم تهيج البروستات، التهابات معينه، هذه بدها متابعه وبدها فحوصات تانية تعمل الالتراساوند.
1: هل الدكتور يغنيك فحص الطبيب؟ يعني عفوا الطبيب بالعياده بيعمل فحص خاص للرجال، اذا قال لك انت اوكي ما لقيت في تضخم لما بيلمس جوا، يعني هل هذا يطمئن خلاص ولا لازم هذا بس مقدمه انه ما معك شيء بس لازم تتابع
2: فحص البروستات؟
1: ايه
2: نقطة، إذا كان فحص البروستات موجود المفروض ينعمل فحوصات تانية.
1: يعني لا عفوا دكتور، إذا راح واحد على دكتور سبيشاليست وبتعرف
2: نعم إيه. إذا كان وصل لمرحلة سبيشلست يعني وصل نبعته لسبيشلست نحن
1: إيه.
2: إنه في شغلة نحن ما واقفين نحلها بدها حكيم اختصاصي يحلوا ليها. إذا حكيم الاختصاصي شافه وعمل له سيستوسكوب يعمل له نظور منظور بالقضيب وفات على المبول اللي ما لقى فيه شيء عفوا فات على المبول إيه وعفات على البروستات وما لقى فيه شيء وأخذ عينة منها فصح أو فحصها ما طلع فيها كانسر ولا فيها شيء بنسميه تضخم تضخم حميدي بالبروستات. وهذا التضخم الحميدي في له علاجات في حبوب لقلب ممكن نعطيها للمريض بيرتاح عليها كتير كتير وممكن تساهمنا. هلا إذا كان طلع شيء ما سمح الله خبيث كانسر هذا العلاجات بتختلف كليا أو العلاجات بتتعلق بعمر المريض إذا كان كبير بالعمر إذا كان فيت إذا كان صحته منيحة إذا كان قادر يعني هالعلاجات بيحددها حكيم وفي بروتوكول معين لها وبيحددها حكيم الاختصاصي ومن خلاله ممكن تعمل راديو ممكن تعمل كيمو ممكن تعمل جراحة حسب هذه طيب التحديات والستاجينج تبع المرض.
1: دكتور رجل بعد الخمسين
2: نعم.
1: هل يتوجب عليه أن يعطي أهمية لفحص القلب ولا بينطر لتيجي العوارض؟
2: هسه هذه النقطة نحن قلنا أهم الأمراض يلي بتصيب الرجل بعد الخمسين سنة أمراض الأوعية الدموية.
1: نعم.
2: شو معنى أمراض الأوعية الدموية؟ يعني أمراض يعني شرايين القلب، شرايين الدماغ، شرايين الكلي، شرايين العينين، شرايين كل هذه الأمراض هذه اللي بيسموها أمراض الأوعية الدموية. هذه الأوعية الدموية الشعيرات الصغيرة بيصير فيها نوع من بعد العمر بخمسين وبالطالع إذا كان مضخر إذا عنده سكر إذا عنده ضغط إذا عنده شيء هذه بتتشنج بيصير في عندها نوع من التسطيم بالشرايين وتسطيم الشرايين هذا ممكن يؤدي للذبحة القلبية أو الذبحة الدماغية أو الذبحات اللي عم نسمع فيها اليوم بشكل شائع كتير كتير. لهالسبب فحص القلب وفحص الأوعية الدموية وفحص هذا ضروري جدا وفحص ارتفاع ضغط الدم هذا ضروري جدا جدا جدا.
1: نعم يعني لازم بدون ما يوجع شيء الإنسان أو بدون أي وجع بس طبعاً. يصير خمسين يحاولوه على فحص تخطيط قلب أو
2: مش ضروري
1: يشوفوا البدايات
2: قبل نعم. كل شيء هو وقت العمل الخمسين سنة في فحص بس المفاق الخمسين المفاق. هلا إذا كان عنده ارتفاع بضغط الدم إذا عنده سكر يبقى معه خبر إذا عنده أمراض مثلا العلاقة بالميتابوليك ديزوردر بالتغذية وبالأكل أو بالغدة الدرقية أو شغلة تانية يعني في مؤشرات تانية ممكن تسبب له الأمراض الأوعية الدموية ساعتها لازم يتحول عند حكيم القلب طبعا يتحول وتنعم عارف شو القصة. أنا بعض وقت كمان في بعض الحالات ما ضروري يكون في مثلا تسطيم أو انسداد بالشرايين يمكن يكون في أمراض معينة بالفالف أو أمراض معينة بشيء بيجيك رجل بيقول لك أنا بتعب كل ما ركضت شوي بتعب كتير وعم بتصير عندي ضيقة نفس هذا شغلة غير طبيعية هذا بتعمله فحوصات للقلب الأوعية الدموية منيح تعمله شيء بتروح بتعمله فحص للقلب بالإمار آي
1: إنجيوغرام
2: بتعمله أي صوت خاصة للتشامبر تبع القلب أو قلت إيكو كارديوغرام أو شيء بتلاقي معه طلع معه أنه بيقولك سطم الأبهر تبعه ورفتال هيك هذا بده عملية وهذا إذا كان كل ما عملت العملية قبل الوقت كان نسبة نجاحها عالية كتير كتير. يعني المسألة أنه الواحد مش أنه شيء واحد معين أنه بده عمل.
1: طيب دكتور إذا كان واحد راح عند حكيم القلب وقال له منزوع معك الصمام
2: نعم
1: مش ال يعني ما بدك ستنت بدنا نغيرك صمام هل هناك خطورة وهل هذا صار أمر سهل تغيير الصمام أو هل هو بيأثر بسن معين أكثر من سن الثاني؟
2: تغيير الصمام بشكل عام عملية كتير يعني ناجحة ومهمة كتير اليوم خاصة الصمام الأبهر إذا كان بيكون في عملية يحطوا له رينج بيحطوا له صمام جديد ارتفيشن. هلا ال بقدر ما بيكون الإنسان هلا في ناس مثلا عمره 50 وواحد عمره 60 مثلا 60 بتلاقي أصبه من 50 عرفت كيف يعني جسمه بتحمل العملية بتحمل البنج بتحمل كيف لأنه ما بيشرب دخان بيعمل رياضة بشكل يومي تغذيته مرتبة بيعمل نشاطات حلوة كذا إلى آخره هي بتعمل فرق كبير لأنه أنت المشكلة الكبيرة وقت اللي بتعمل العملية مش فشل الصمام اللي بتحطه يعني نسبة الفشل قليلة جدا جدا وأنا بعرف ناس عملوه وارتاحوا كتير وتغيرت حياتهم كلها بهالموضوع الموضوع هذا. أما الموضوع وين؟ أنت بدك تتعرض للجروحة، والجروحة بدها بنج، والبنج بدك تنام تحت البنج ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة. كل هالأمور هذه بدك تمضي أنت عورة أنه إذا صار شيء منها مسألة الحكيم، هذه مسألة الذاكي. بس طبعا يعني وقت اللسان الواحد عم يمضي أنه إذا صار معي جلطة، إذا صار معي كذا، إذا متت، إذا أنا ما، هذه بدك تحطها بشكل بشكل روتيني، بشكل دوري، حتى الحكيم يحمي نفسه والمستشفى تحكي بنفسه والمريض والأهل يعرفوا شو عم يصير ويحمي نفسه. لهالسبب يمكن لو كانت العملية بالمية مية ناجحة، بس عند الطبيب أو عند الجراح عنده نسبة مئوية مارجن يعني قليل جدا جدا، بيقول لك انا ما منش متحمل هالمسؤوليه كلها سوا. هذا في بروتوكول بتحطه الحكومه، بتقرا انت هالبروتوكول هذا، بتطلع عليه، عجبك بتمضي، ما عجبك ما بتمضي. اذا ما بتمضي بيقول لك ما في يعمل لك العمليه، بتروح ظبط حالك. هلا هون كيف بتيجي المساله انه انا بدي امضي على العمليه، بس اذا انا ما بعمل العمليه شو بده يصير فيني بعدين؟ لانه بعض الحالات بيكون الصمام كتير منيح والقلب بعده نشيط ومنيح، يعني بتحمل العملية. إذا عملت العملية تنجح كتير. هلأ إذا كان القلب ضعيف، نتيجة مرض الصمام وضعف المقدر، العملية يعني نسبة نجاح قليلة، وبعدها في محاولات بيوصل لمرحلة ما بيعملوها نهائيا. لهالسبب انه انت اليوم وقت اللي عم تمضي عوار، وقت اللي عم تمضي على شيء انه في شيء بدك تستفيد منه من العلاج، عرفت عليك؟ ووقت اللي يعني اليوم الطب تطور كتير كتير، والاخطاء، في اخطاء طبية ما بقلك لا، او في مضاعفات طبية بتحصل، عرفت عليك؟ بس قليل جدا جدا، وخاصة بالعمليات المهمة يعني مثل حكاية هذه.
1: طيب دكتور، ما هو الفرق بين تغيير الصمام وتركيب بطارية للقلب؟
2: لا
1: شو الفرق يعني؟
2: فرق كبير.
1: البطارية لشو؟
2: البطارية بيحطوها وقت اللي بتكون الكهرباء. القلب عنده أربع عناصر مهمة. في عنده الشرايين اللي بتغذي، في عنده الكهرباء يلي بتمشي، وفي عنده العضلي يلي هي بتخزن الماء وبتدفع الدم. يعني اي عطل بهالمثلث هذا، عرفت كيف؟ هلا اذا عضله القلب منيحه وما في تسليم بالشرايين وعندك الكهرباء مش مظبوطة،
1: كيف بيعرف الواحد
2: الكهرباء؟ اذا دقات القلب بتكون غير طبيعيه، دقات غير منتظمه، بعض وقت بيصير معه الواحد مثل الدوخه، بعض وقت بيصير بيشعر بحوله انه عاملها اكثر من اللازم لمجرد عمل مجهود صغير، عرفت على هيك؟ وهذه بتتبين. هذه كمان شغله كتير مهمه، السنه بالفحوصات الاوليه بتعمل بالتخطيط الاي سي جي، تخطيط رسم القلب، كمان هذه ممكن تكتشف لنا اياها، عرفت علي كيف؟ او مثلا بيجيك واحد بيقول لك انا لك عم تصير معي دقات قلبي وكذا والى اخره، ومن المرتاح بس اركض، بس اتعب، بس اشرب دخان، بس اشرب ارجيلي، بس اشرب قهوه كتير. بتيجي تفحص وبتلاقي ما في شيء نهائيا، ما في عندك شيء هنا. ساعتها شو بنعمل؟ هذا ما معناته ما عنده شيء، اذا عنده شيء بس ما يبين معي انا باللحظه هذه، بنحط له هولتر مونيتور، بنحط له
1: مونيتور
2: 24 ساعه او 48 ساعه، بتخطط له القلب تبعه، وبعدين بنعمل دراسه لتخطيط القلب، بنشوف يا زيد دقات القلب، يا نقص، يا عم غير منتظمة، يا انه في نقص ببعض الوايفز اللي موجوده، او بعض الاشارات القلب. هذه بتخلينا نعرف. هلا اذا كان مثلا القلب دقات قلبه ما عم تضرب مظبوط كثير ومنخفضه كثير كثير، بدنا نحط له بايس ميكر مشان القلب ما يوقف، عرفت عليك؟ وفي بعض الحالات مثلا يمكن الواحد بيصير معه تضخم بالقلب، تنتزع الكهرباء تبعه، بيصير معه هارت اتاك، تنتزع الكهرباء تبعه. في ناس ما في شيء نهائيا، تنتزع الكهرباء نتيجة انه في امراض خلقية موجودة بالقلب،
1: ارهاق
2: او امراض خلقية موجودة بالقلب ما بينت الا فترة معينة. في مرض دائما كتير في بعض الرياضيين بيموتوا فيه كتير، هذا بسموه ماتر برولابس، يعني بتلاقي واحد نشيط وعم يلعب وعم يركض وعم شيء بوب وقع بالارض وكلابسه وبابا يقوم. هذه كان حدا كثير ناس سمعت فيها. هي بيكون عنده نوع من يعني من امراض القلب، اللي بيكون القلب فيه امراض خلقيه من بينه، او بالصمامات اللي بتعمل هالموت المفاجئ هذا. فالمساله يعني نحن عم نحكي هذه، عم نحط المسائل هون، يعني نسبة الأمراض العملية غير طبعا أقل بكتير من نسبة اللي لسه عاملين فحوصات حتى يتأكدوا إنه ما في شيء.
1: نعم.
2: واليوم إنه مثل ما تفضلت بحكيت إنه هذه الإمرأة بتحب جوزها اللي عم يشتغل عم يدير بيه أولاده، عن رجل آدمي، رجل بدها تعطيله الهدية، جيب له هدية اللي بده إياها، بس الهدية الكبيرة تاخده لعند الحكيم. إذا عنيد ما عم يروح عند الحكيم، ويروح الحكيم يفحص ويعمل له الفحوصات الرئيسية، فحص دم، تخطيط للقلب، إشعة الصدر إذا بيشرب دخان، في هلا في بيعملوا سيت سكان مشان يشوفوا إذا كان في لاين كانسر، إذا كان في أمراض بالجهاز العظمي، بيعملوا فحص للمعدة كمان مثل هذه هيليكوباكتر بايلوري إذا احتاج الأمر، مثلا الفحص الخروج إذا في دم بنعمل النظور، إذا في ضعف دم بنعمل النظور، يعني كل شيء ببيلنا وبننتقل من مرحلة على البروستات. إذا بين في شيء في نوع من الكانسر بكون مرحلة الأولية في نستأصله، إذا كان الورم حميدي في نعطيه أدوية بطل أمي يروح على التواليت بالليل ويبول ويرجع ويروح ويجي، عرفت هيك. البول كانسر إذا اكتشف بمرحلة الأولية بتعطيك يعني نسبة 99% صحية، عرفت عليك
1: نجاح عملية يعني.
2: طبعا طبعا إبراهيم، يعني لأنه كتير هذا البول كانسر هذه شغلة يعني.
1: طيب دكتور، شو بيسبب السرطان الأمعاء أكثر يعني أكثر الأسباب؟
2: هلا في عدة أسباب، هو الأمراض السرطانية إلى عدة أسباب مشتركة، كانت أسباب بيئية، كانت أسباب توكسيك بفوت على الجسم، كانت أسباب سامة بفوت على الجسم كمان. العنصر الوراثي له تأثير كتير بالبول كانسر، العنصر الوراثي، وبيقولوا التغذية بتاكلها يعني فيها لحم كتير كتير ممكن يعرض الإنسان لذلك، قلة أكل الفايبر يعني الأكل اللي بيكون ما في كتير شو بسموه الفايبر بالعربي، إنه ما في كتير
1: مثل الشوفان
2: الألياف، نسبة الألياف بتكون مصروف، ولا الألياف بتكون قليل كتير. بس هذا لا يعني إنه هذه أسباب كمان، هذه عرفت لكي، بس الأسباب الرئيسية إنه زي الواحد بالعائلة من الأخوة من الأهل إنه صار عنده نوع من البول كانسر، المفروض يعمل
1: يعني كمان بس يصير عمره 50 بيكون أكثر عرضة،
2: أكثر بالطب طبعا،
1: أكثر من الشباب يعني.
2: إيه طبعا طبعا بكتير، هلا ممكن يحصلوا بأي عمر، بس بهالعمل هذا لأنه بهالفترة الزمنية هذه الحكومة بتبعتها بهالكيت. بتعرف أنت الحكومة قديش بتوفر من هالكيت الصغير اللي بتبعته؟ يعني بيكلفها ملايين من الدولارات، بس بتوفر لها مليارات من الدولارات. يعني تصور أنت تكتشف لك مثلاً 20 مريض مع هيك بتستأصلهم، وإذا كانت تركتهم بدون علاج وروحوا على المستشفيات، قديش بدهم يكلفوا شغل للمستشفيات والأطباء وأعباء للعائلة وأعباء اجتماعية وأعباء لألو هو المريض بحد ذاته. فهذه كتير يعني أنا كتير كتير بشد على النقطة هذا، وفي ناس يمكن لهم عسمعون من بعض المرضى اللي عندي أنا إنه تشدد عليهم كتير كتير، واكتشفت أكثر من حولي يعني، والحمد لله رب العالمين بمراحل الأولية جدا جدا، والعالم أنا 10-15 سنة عايش بحولي طبيعية ما في شيء. ولو كان هذا الرجل يعني انتركته مثلا شهرين ثلاثة أربعة أو الذي هن أو سن زمان هتصير في أمراض وما نقدر نعمل لشيء، أو تنتقل من المكان الرئيسي اللي خلفي لهذا. يعني اليوم بعطيك مثل صغير، بيجيك واحد بتقول والله عملت لك الفحص طلع معك دم بالخروج وكذا وإلى آخره، وبدك أنت النظور، مفروض تعمل نظور، والنظور هذا ممكن يبين لنا في شيء. بقول لك ما على شيء حكيم، أنا لو رح مسافر على لبنان وراي على الحج، وبعد ما بدي أروح على لبنان وباللبنان بدي أعدل شوية، عرفت أنا كيف
1: أرجع
2: وبعدين بس أرجع بعمله. يا أخي طالع عمل أنت، لا بروح على لبنان، بروح على لبنان بروح بيعض بشضاعة بعيدة شوية، بقول له تهمته ما نروح، مبسوط بالضيعة، مكيف، ما في أمراض، ما في شيء،
1: والسرطان عم بيكل،
2: وأقعد مبسوط هو مرتاح وكذا. بعد شيء سنة بيكون بيقفلك، يا مرة أنا عم يطلع معي الخروج أسود، أوف يا مرة عم يطلع كذا، إن روح شوف، بتقول له روح شوف الحكيم، بتكون بتطلع على الفايل تبعه إنه أنت المفروض أنت طالع معك كذا بوزيتيف، المفروض نعمل لك فحص وأنت جيت بدك تعمله وأهبالك وصل لهالمرحلة. بتروح بتعمل فحوصات الكولونوسكوبي والكاستروسكوبي، بتلاقي يخطر الجدار المصران كله، ينتقل على محل تاني، يا يعني انه هون عملية الاستئصال صفت صعبة، يا انه بيدخل عملية الاستئصال عملية الراديو سيرابي او الكيمو سيرابي او العلاجات التانية. وهذا هو الاهمال الرئيسي. انا ليش اعطيت هالمثل؟ لانه حصلت الثري بيقول لك انا رايح على العمر، بس ما حطول بروح بنبسط بلبنان، على حرب بلبنان ما بقى في يرجع لهون، انتبهت لك كيف بتروح الامور مع بعض البعض، وما في اعراض انه انا ماشي الحول عم بروح على التواليت وعم اكل وعم اشرب ومبسوط ومكيف. اذا ما اشتيت الصفر ضقت، بتيجي ساعه الصفر دم بالخروج، اوف فاهم اوف يعني توصل لمرحله كثير هيك. وبعدين الضغط، الضغط شغل ضروري. هلا كثير ناس مثلا بتقول له عندك ضغط ما بيصدق، بيقول لك انا ليش الضغط، شو هذا الضغط، بتقول لهم بضغطك 170 على 100 تقريبا، هذا شيء غلط، لا بيصير هيك. انت صحتك منيحه، انت جسمك منيح، انت الاوعيه تبعتك منيحه، بس هذا بدمرك تدمير. الضغط بسموه سايلنت كيلر، يعني الموت البطيء، عرفت علي كيف؟ وهذا بيأثر على العينين، بيأثر على الكلى، بيأثر على القلب، بيأثر على الدماغ، بيأثر على أماكن كتير. والمشكلة إنه إذا أنت اليوم عمرك 50 سنة ومعك ارتفاع بضغط الدم وما بتاخذ له دواء، ما بيبين عليك شيء، ضلك بتشتغل بتروح، لأنه الشرايين
1: تبعتك السكر يعني
2: الشرايين تبعتك ماكنة وجديدة هسه، عرفت؟ بس أنت عم تدمرها، توصل لمرحلة أنت بعد سنة تنتين ثلاثة أربعة خمسة دمرت الشرايين تبعتك، صفي في عمل تعال هون أولنا، يعني بدك ساعتها تبلش تاخذ الأدوية، بس أنت دامج في بعض أماكن صار نتيجة هيك. العالم بتخوف من أخذ الأدوية، ودائما بتحط له للمريض إنه أنت، أنا اليوم اكتشفت عندك ارتفاع ضغط الدم، وأنا عندي قناعة إنه اللايف ستايل، يعني الحياة اللي عايشها مثل ما بحكي أنا وياك، إنه منه عجبتني، منه طريقة صحية، بعدين الأكل عم تاكله بالصحي، بعدين وزنك مش مناسب مع طولك وعرضك وكذا، كل الأمور هذه. وهون بدك تقول له ضغطك مرتفع، الدم تبعك كذا، لازم تعمل شيء معين لقاله، وبدك تسمع الكلمة لقاله. هلأ إذا كان ما سمع الكلمة حنضر لقاله، وإذا سمع الكلمة حستفيد كتير كتير.
1: دكتور كبا بس يصير عمره 50 كمان الواحد،
2: نعم،
1: نظره بخف
2: يعني طبعا،
1: شو لازم يعمل
2: لي؟ ايه كمان هادي كمان من الفحوصات الاولية اللي اسا نحن وصل، لازم يعمل فحص للعينين وفحص للدينين. يعني فحص للعينين هذا الشغل ضروري بعد 50 سنة، لانه العين بتتعب بعد العمر هذا، مثل ما بتعب شاب الراس، مثل ما بيبعت المفاصل، مثل ما بتتعب اي شيء بتتعب هذا. وبعض الوقت بتجينه مية الزرق يلي هالغشي على اللينس، بصير بتعطي الاملاح والدهونات كذا عليها، مبعوث فيها نشوف كمان. هذه المفروض يعمل له فحص للعيون باستمرار، او شوف ارتفاع ضغط العين كمان بالتحديد، اذا الرجل عنده سكري او عنده ضغط او عنده امراض تانية، هذا ضروري جدا جدا جدا. ومرض السكري ضروري يشوف حكيم الاوبتومتر، حكيم العيون، وحكيم يلي بي يعني الاوفتالمولوجيست والاوبتومتر. الاوفتالمولوجيست هو حكيم العيون الاصلي، والاوبتومتر اللي هو بيشوف فحص العيون اذا كان منيح. ارتفاع ضغط الدم كمان اللي شغله ضروري كتير، يمكن تيجي بالفيروس، يمكن تقل ام معه، اذا كان ما بتكتشفها، اذا ما بتعمل لها فحوصات لها ما فيك تعرفها، او بيروح النظر، او في عندك بعض وقت اللايزي اي، الواحد بيشوف بعينه شو ما بيقعد بيشوف، ما بالواحد بيكون شاب يعني، هذه بروح النظر يعني بعمر بالعشرينات او الثلاثينات او شيء. هذه كمان فحص الذنين، الاذنين كمان شغل كتير، فحص السمع، هذه شغل كتير ضروري وكتير مهم انه الانسان يعمل فحص السمع، لانه فحص السمع كمان مرتبط بالعمر ومرتبط بالامراض الوراثية اللي عنده، مرتبط بكل شغلات اللي عم نعملها. من هالسبب الواحد بده يكون ضئيل بكل هالمسائل هذه اللي عم يقوم فيها، حتى لي ما انه
1: نعم. دكتور فينا ناخذ مكالمه؟
2: ايه تفضل تفضل
1: تفضل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم دكتور، الله يسعدك، صباح الخير يا رب.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا.
3: موضوع حلو خصوصا الشباب، ازاي افضلنا بالخمسينات والسبوع.
2: نعم
3: حكيم، في عوارض للواحد يكشف إلي ديمنشا؟ يعني انا بال 55 سنه تقريبا، اكيد انت يعني اشياء بتكون قديمة يعني سنين بتذكرة، بس أشياء يعني كل يوم تحسها بنسى، يعني إذا بدرس بقربك أنا لا هون شو بدي أجيب من هون. هل عوارض ديمنشا ولا الهموم اللي أكلتنا بهالحياة اللي الواحد يعني باي يحطم؟
2: لوك لك مرض الديمنشا، مرض عملية الخرف كتير كتير كتير شائع بمجتمعاتنا هون بالتحديد بأستراليا، لسبب واحد انه شائع كتير لان صفر العالم عم تعيش اكتر من الاول، يعني عم يطولوا بالعمر. وطبعا هذه كتير حولي مهم الواحد لازم يخدها بين الاعتبار، بالتحديد اذا كان كان عنده أمراض ممكن تأثر على الأوعية الدموية، لأنه إذا بلشنا بالحديث نحن قلنا إذا كان الأوعية الدموية صحيحة والبايب يعني هذول الفيتنج البايب الموجودة بالبيت منيحة، البيت ما بيتخطخ ما بيوعوا. هون كمان الإنسان إذا كان الأوعية الدموية تبعته جديدة ومنيحة وشغالة أمراض كثيرة بتروح. هذا نقطة. هذه ممكن كمان هذه الأمراض الأوعية الدموية ممكن تؤدي لعملية الخرف للديمنشا اللي عم تحكي فيها أنت. شيء تاني بعتقد يمكن اللي عم تقوله أنت ما بعتقد هو نوع من الديمنشا بقدر ما هو يعني ضخم الحياة وصخب الحياة اللي عايشينه. يعني مثلا بدك تروح بتقول لك مدامتك روح على الشوبينج سنتر جيب لي هالغرض وهالغرض وهالغرض، هذا بتجي أنت لهونيك بتوصل مستعجل بتروح بضغري بسرعة بدك تروح تعملهم منك مسجلهم تنسى شو بدك تجيب، جبت بطاطا نسيت التوم، جبت الملح نسيت الزيت إلى آخره. على السرعة بتكون يمكن توقف سيارتك بشارع بعيد شوي ما تلاقي محل باركين، ترجع تبرم على السيارة بالباركين بتقول وين حطيتها أنا، أوف المفاتيح كانوا بجيبتي وين روحوا، أو والله أنا حطيت الشغلة. هذه كلها مش عملية هو عملية ديمنشا أو بداية ديمنشا أو شيء من النوع، بس بعتقد صخب الحياة اللي عم نعيشه بحياتنا وممكن يأثر على عملية التركيز الموجودة عنا. يعني ما بقى في تركيز مهم، لأنه نحن التركيز تبعنا في عنا short memory واللونج تيرم ميموري، يعني على يعني التركيز على المسافة على على على المسافة القصيرة وعلى المسافة البعيدة. مثلا على المسافة القصيرة بقول لك خذ هالغرض هدي التليفون تلفل لي لفلين وهلا تعطيني شوي، بتاخذ التليفون دي وانا اعطيتك نسيت انا اعطيتك التليفون، بس بقول لك والله عندك موعد مع الحكيم بتاريخ الفلاني، هذا بدك تتذكر بتروح بتسجل عنده بتحطه بعقلك وبتكتبه بمخك، ولانه الامر بهمك امره كتير بدك تتذكر وبتروح بتشوف طبيب الحكيم، او عندك موعد مع مرتك او عندك مرضى مع اولادك او عندك يعني شيء مهم بهمك امره، بتلاقي انه يعني العمليه واضحه وما في اي شيء لقلي. بس برضو عملية الديمنشيا اللي انت متخوف منها في إلى كذا شغلات ممكن تساعدنا نحن، هي الرياضة، الأكل التغذية الصحيحة، النوم الصحيح، المشي هاكي بالبارك الحلو كمان، عرفتك القراءة، قراءة أي نوع من القراءة بتقرأها، قراءة الكتب قراءة شيء تجيب السودوك، وهذا اللي العمليات اللي بيحذروا أو بعضهم تشتري الجريدة صور متشابهة في فروقات معينة بين بعضها تعملها، كل هذه شو شغلت لهذا لحتى تشغل الدماغ تبعك. والعلم الحديث بيقول لك مستحسن أنه أنت كل يوم تتعلم شيء جديد. يعني شو بتقلي شو بيتعلم شيء جديد؟ يعني عايش هيك بتعلم مثلا كلمة باللغة الإنجليزية ما بتعرفها هاي كلمة جديدة، كلمة باللغة العربية الفصحى مثلا ما بتعرفها هذه كلمة جديدة، بتتعلم مثلا تروح على البارك أو تعمل شوية رياضة ما بتعرف الرول تبعها تتعلمها، تاخد كتاب جديد عم تقرأ ما فهمت شيء تروح تدور بالقاموس عم المعنى تقله، سمعت خبر جديد منك سمع فيه بدك تروح تاخد معلومات عنه لازم. كل هالأمور هذه بتخلينا نحن إنه نتعلم وخلي المخ تبعنا والعقل تبعنا شغول 24/24 ونحرق هالمواد السامة اللي عم ناكلها بشكل دوري يومية، وما نطرق بطن بالليل الساعة 9-10 بالليل ونروح ننام ومندل كل الليل عنا فوغي برين، العقل تبعنا مخيم عليه السموم وخيم عليه الدهنيات وخيم عليه الأكل. وتنظيم الحياة، تنظيم الحياة، تفيق بكير الصبح تشوف الشمس تطلع انت والشمس مثل ما كان ببلادنا، نروح يقولوا لنا أمهم شو قبل ما تحمط بول تشوف الشمس هي وطالعة، ونحرك نفسنا ونحرك جسمنا ونحرك عقلنا ونعرض حولنا للطاقة الشمسية والقراءة والكتابة وكل هالأمور هذه ممكن تساعدنا بعملية تجنب الديمنشا. هذا فينا نحكيه هلا
1: إن شاء الله بإذن الله
2: القصير، بس على المدى البعيد أمين فيك تروح لعند طبيب العائلة اللي بتشوفه أنت وبيعطيك تفاصيل أكثر وأكثر لأله.
3: الله يزيدك،
1: شكرا جزيلا، الله يبارك
2: إن شاء الله بكون
3: حبيب
2: العالم. الله
1: سليم طول عمرك دكتور، بتشكر حضرتك كتير، الله يبارك فيك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نلقاك في الأسبوع القادم يوم الاثنين بنفس الموعد
2: إن شاء الله. سبحان العليم، شكرا للمستمعين،
1: شكرا لكم، شكرا للمستمعين، وحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: يا فتاح نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخيرات والبركات والمسرات والعافية عليكم جميعا إخوتي وأخواتي. ونحن في سلسلة البيت المبارك، وعنوان هذه الجلسة الزوج أخلاقيات وآداب. سبحان الله، أيها الإخوة والأخوات، دائما لا بد من أن نبدأ من حالة وعظية إيمانية. لطالما رجوت أن يجلس الزوج والزوجة معا ويستمعان معا، ولا بأس أن يضع يدها على يده أو يده أو يدها على يده أو يده على يدها، ويتفاعلان إيمانيا وعاطفيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن المشكلة ليست معرفية وليست ثقافية، ليس المهم أن أقول لك يعني افعل ذلك، لأن المحرك للسلوك ليس العلم والمعرفة، وإنما الإرادة الإيمانية. وهذه يعني تحتاج إلى مولدات وبواعث. فأول ما نبدأ به الكلام حول هذه الجلسة، بعد أن بينا في الجلسة الماضية واجبات الزوج ومسؤولياته، يعني من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية، من ناحية الأحكام، اليوم نتكلم عن الناحية الأخلاقية. يعني ليست قضية قد ذكرها الفقهاء، وليست قضية حدية، وإنما هي روح الوظائف الإسلامية والتوجيه الإسلامي في إدارة العلاقة بين الرجل الزوج والمرأة الزوجة. أول قضية خشيتك لله تعالى، مخافتك لله تعالى. الذي يتحرك في حياته وهو يراقب الله، وهو يخشى الله، وهو يخاف الله، هو القادر فعلا على أن يتحقق بهذه الأخلاقيات وأن يتمثل هذه الآداب. الإنسان الذي يحجزه عن أن يشتد على زوجته أن يذكر أن الله رقيب على أعماله، يمنعه أن يكسر قلبها بكلمة أن الله يسمع ويرى، خشيته، مراقبته، مخافته لله تعالى هي التي تحمله على أن يتحقق بهذه الأدبيات وهذه الأخلاقيات، ويسارع فيها ويبادر إليها وينصبغ بها. لذلك تعالوا أيها الإخوة، ويعني هذه القضايا الوعظية والإيمانية هي البداية، هي البداية الحقيقية في بناء هذا البيت المبارك وبناء هذه الأسرة السعيدة. ما هي موارد المخافة من الله؟ ما هي موارد الخشية لله؟ كيف تعزز ذلك في نفسك؟ وركزت على الخشية لأن الذي لا يقوم بهذه الآداب والأخلاقيات غالبا ما يقع في الظلم، وظلمه لهذه الزوجة سيوقعه في غضب الله وفي مقت الله وفي عقاب الله تعالى. خشيتك لله تحملك على أن لا تظلم. اعلم أن مقدرتك على هذه المرأة مقدرة الله تعالى عليك أعظم. اتقوا الله في هذين، أحرج عليكم في هذين الضعيفين، المرأة واليتيم، كما وصانا عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يعني يساعد نفسه يغذيها، يغذي قلبه بخشية الله تعالى، ولها موارد أعظمها العبادات، والعبادات في الخلوات، وتدبر القرآن الكريم. بعد ذلك نذهب أيها الكرام إلى الطائر أو الجناح الثاني لهذا الطائر، خشيتك لله وحرصك واجتهادك على اتباع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من أهم مقومات السلوك هو الحب، حبي للنبي عليه الصلاة والسلام واهتدائي بهديه عليه الصلاة والسلام واجتهادي في اتباعه، هو الذي يقول لي خيركم خيركم لأهله، إن من أحبكم إلي صلى الله عليه وسلم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كنت فظا وكنت جافيا وكنت قاسيا، ثم هذبني الإسلام وأزابتني خشية الله وغيرتني مخافة الله وزكت نفسي محبة رسول الله وهذبتني آدابه وسيرته مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وتغيرت كثيرا لما اهتديت به. أنا كنت لست كذلك، لكني لما نظرت أريد أن أحبه صلى الله عليه وسلم وأجتهد أن أكون قريبا منه يوم القيامة، وقال لي إذا كنت تريد أن تكون قريبا مني، إذا تريد أن تثقل موازينك، هيا تعال، ليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق، هو الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. الآن أنا لما أعي هذه الكلمات، أعي هذه التوجيهات، أعي هذه المنظومة الأخلاقية التي هو إمامها وهو مؤسسها وهو يغذيها ويرويها، فأنا أتغير، أنا أتزكى، أنا أتحسن، أنا أقارب ما يرضي الله ورسوله في دوري كزوج. أيها الحبايب، هناك يعني جملة مهمة ومركزية وخطيرة يعني علمنا إياها عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو بمن تحرم النار عليه؟ يعني والله لحنا ما عندنا شيء مقلقنا ليلنا ونهارنا، نعوذ بك من النار، أجرنا من النار، نعوذ من سخطك والنار. طيب قال تحرم على كل هين لين قريب سهل، من يسكنها كل عتل جواظ مستكبر. إذن يعني هاي هي الخارطة وهي الخارطة. صار إذن عندي خشية لله مخافة لله هلا، وعندي محبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، كم تحمل وكم لاقى وكم صبر وكم أكرم وكم هذب صلى الله عليه وسلم. الآن أدخل إلى بعض هذه الأخلاقيات والآداب التي أوصي بها إخوتي الرجال الأزواج، وأسأل الله أن تكون مفتاحا لسعادة هذه البيوت. وهنا هذا يعني توجيه بالقدوة للزوجات، فأنت لا تستطيع أن تتعالم عليها وتعظها، تقول لها الأخلاق، تقول لها الآداب، تقول لها كذا وكذا، ما لم تكن أنت قد تمثلت ذلك عمليا. حقيقة كل الأخلاق مطلوبة، وكل خلق من هذه الأخلاق له أثر في هذا، وكل الآداب، وكلمة الآداب يعني هي مصطلح تزكوي يتناول تنقلات المرء، آداب السوق، آداب البيت، آداب طلب العلم، آداب دخول المسجد، آداب الاجتماعات الأسرية. والأخلاق هي الأخلاق المعروفة كالصدق والأمانة والحياء والتواضع والكرم وغيرها. أول يعني ما يرتبط موضوعيا وظيفيا بك كزوج الصبر. يا أخوانا، قد ما قلت لكم الإسلام اهتم بالصبر فهو كذلك، وبصراحة كل من يسقط في أي مطب من مطبات الحياة يسقط لخلل في المكون الإيماني. قال عليه الصلاة والسلام: الصبر شطر الإيمان. يعني الحياة ليست هيك صحن عنب بلدي عم تاكله هيك وانت مرتاح. الحياة ما لها شوية مكسرات هيك تروي تغير مزاجك، فنجان قهوة تشفه. الحياة فيها غصص، فيها شدائد، فيها هموم، فيها كروب، فيها ما فيها. ولا تستقيم ولا يمكن أن تستقيم إلا بالصبر. ظروف الحياة المعاشية

في تحديثات المشروع اجى الولد اجت البنت اي سي دي بدنا نعمل مباركة اي سي دي بدنا نعمل ضيافة اي سي دي بدنا نعمل عقيقة في تفاصيل انسان وانساني في بيناتهم 20 يعني نقطة اختلاف بالطبائع بالمفاهيم بالسلوك بالتصورات وأسرة وأسرة في بيناتهم 50 اختلاف بالنقاط كل هذا كيف يدار؟ كيف يدار؟ بالصبر يدار بالحلم. لذلك لا يتصور وصية أجمع من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب، وهي للزوج أكثر. قال له يا رسول الله يعني أوصني لا تغضب عن يمينه عن يساره من أمامه من خلفه، يعني هو كأنه بده النبي يحكي له شي خطبة يحكي له شي درس، والنبي روحي في داعي عليه الصلاة والسلام الطبيب المربي لا تغضب لا تغضب. أما تفقه إن البذاذة من الإيمان، حسن الخلق اللطف حسن التودد، هذا هو هذا الدرس تبعك أنت، هذا رزقك، روح فرجينا حالك. إذا نجحت في اختبار الإيمان فأنت أحسن الناس، وأنت أنت المؤمن الحق، وأنت المسلم الصدق. هلأ في هذا الموضوع في قضية الصبر والحلم في عنا درس حياتي يلي هو وصية أبي الدرداء لأم الدرداء رضي الله تعالى عنهما. وسيدنا أبو الدرداء يعني بركتنا في الشام وصحابة ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا أبو الدرداء حكى كلام يصلح لكل زوج ولكل زوجة، حطوها ببالكم، وهي الوصية بتنكتب بماء الذهب، وإذا بتكتبوها وتعلقوها أو تبعتوها لبعضكم أو تمسك إيدها بتتعاهدوا عليها نصيحة نصيحة، وحتى اللي عندهم خدمة 20 سنة زواج رح يلاقوا انه هذا الكلام كحالة عملية من اهم الكلام. وبيجوز ناس يقول يا ريتنا سمعنا هالكلام يا ريتنا درينا هالكلام، ربما لا سمح الله قادهم هذا الى الطلاق بس لانه ما اخذوا هذه الوصية العملية الاجرائية. يقول ابو الدرداء لام الدرداء اذا كنت غضبانا فرضني، وإذا كنت غضبا رضيتك. هلأ قال بعض الحكماء عن هذه القصة تعبير لطيف، لا تغضبا معا. هلأ أنا غضبان، هلأ أنت ركني، هلأ هي غضبانة، هلأ أنت غبة. هلأ رجع الزلمي على بيته، هو مسكين جاي ضبط تموين، جاي مظلمة ما في أسواق، أزعجه من ما أزعجه في الحياة، راجع على بيته معكر. كمان إذا في مدابلة وفي تفاصيل وفي عي وفي أخذ وعطاء صار هيك. المهم الآن الرجل غضبان، ماذا تفعل الزوجة الصالحة العاقلة؟ هلأ بدي حلها، هلأ بدي أفهم، ما لي تاركتك لحتى هلأ مدري شو. يعني منحط البنزين على النار وبتخرب الدنيا. العاقلة حاضر حاضر على راسي، تكرم تقبرني على عيني على عيني، لا لا ما بدنا زعلك، وما بتحكي له ياها هيك مثل عم تضحك عليه، لا بتحكي له من قلبه هيك كذا. هلأ هو بيرو بيتغدى بيتعشى بيسهر بيروق بتتزين له بتتلطف له كذا هيك. هذا هذا المشروع الانفجاري فشينا، راح نزغ الشيطان. هو الشيطان معلومكم شغلته من مساقات عمله من جدول أعمال الشياطين يتقربون بها إلى إبليس، شو بيقول له؟ ما زلت به حتى طلقها. يعني بيروحوا بيفخروا انه انا نجحت بهذه المهمة، فبيقول له الشيطان ابليس يرضى عليك لانه رضي عليه بهذا.

بهذا العمل الإبليسي التخريبي التحريشي. هلأ إحنا لما كنا واعيين وكنا متيقظين وكنا أخذين هالوصية وأنا كمان متجاكرة وأنا كمان معصبة وأنا كمان ما بعرف شو بيساوي، لكن لما شفته هلأ هو غضبان أنا بركون، أنا بهدى، طول بالي، بغبة، إيه دير وشك، ديري وشك، امسك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، امسكي الاستغفار، إيه امسكوا لطيفية، إيه وهدوا، ركنوا ركنوا. سبحان الله، متى ما تجاوزنا هذه لحظة الذروة بسلام الحمد لله الحمد لله نجونا من هذا المطب. وبالعكس احفظوها، سبحان الله بشكل عمومي كل نجاح بتحقق الأسرة بالأمان الداخلي هذا النجاح له أثر وله سر وله قوة امتداد لهذه الأسرة. يعني الله يرضى عليك والله ما بنسى لك ياها، الله يرضى عليها ما بنسى لها. دائما كنت لما عصب أول 5 سنين أول 3 سنين نتحمل بعضنا لشبك من 3 سنين لكن شو فكره شلون بدأ يتغير السلوك، بدك تصبري عليه، بدك تصبري تصبري، هو بده يصبر عليك، كل واحد منا بده يتحمل الثاني، بتخرب الدنيا. ايه والله ما بنسى لها، الله يرضى عليها، ضلت تحملتني، تحملت غلاصتي، تحملتك، انا عندي شوية عنف، عندي شوية قسوة، عندي شوية شدة، عندي شوية حدة، عندي شوية كذا، طولت بالي علي. ايه والله لا يحطك على راسه، بس انت عطيتي قلبك وعطيتي حبك وعطيتي حكمتك، ف وصلنا لهون والحمد لله جاوزنا هذه المنعطفة. وإذا كنت غضبا وإذا كنت غضبا أرضيتك. أيوة مسكينة الله يرضى عليها ويعينها ويسترها، حاطها الأولاد، حاطها البيت، حاطها الشغل، حاطها هذا، ما في كهرباء كذا، صارت هيك بدري شو كذا، فعندها 100 شغلة، ف انفعلت شوي، حكت لها كلمة، ايه هلأ بيحتويها بيتحملها اللي صاير، وهذا اللي بيخوف، بيقلها بتقله بتقلها بيقلها شعلوا بعضهم طلقني كذا، هلأ بدي يفهم، هلأ بدي حلها، هلأ انت بدك تعتذري، هلأ انت بدك تعتذر، هلأ انا ما بدي هذا كذا، لا سمح الله ما بلاقي الا انخربت الدنيا. بعدين منركض بقى لعند الشيوخ، دخيلكن شيخي انا هيك قلت، وبعتذر أني أقولها بس معلش بدي أقولها، ما بعرف شو وصفه هذا الرجل الذي يرسل زوجته إلى الشيوخ تستفتي، شو بدي سميه؟ أنت رجال؟ لو كنت رجال ما بتحكي الكلام اللي حكيته، يلي أنت اليوم متراجع عنه وقاعد عم تحاول تبحث عن فتوى لتخرج. بعدين مسكينة هديك بتلاقيها عم تركض، بدنا نعرف شو حكى، هو اللي حكى، بعدين بده يعرف مسؤولية كلامه. بعدين غالبا أساتذتنا وفقهائنا والمفتين والأهل العلم المختصين بهذه المسائل بيعملوا له برمجة، بيعملوا له هذا، وهي دقائق فقهية، كلمة عن كلمة، حرف عن حرف، أحيانا بيدخلوا معه بالنية، بدهم يفهموا شو حكى وشو لما حكى شو قصده بما حكى. فشغلة طيب، بعدين كل هذا الكلام منعرض المعاشرة الزوجية، حل المعاشرة الزوجية للخطر، ثبوت النسب للولد والتوارث بين الزوجين، منبنيهم على علاقة، على فتوى مركبة، على فتوى ضعيفة، على فتوى خارج المذاهب الأربعة. إذن يا أخواننا كلها شغلات خطيرة، دليل أنه ضروري جدا أنه نحافظ على ألا تغضب، ألا نغضب. الصبر والحلم هذا أول وظيفة من وظائف الأخلاقيات والآداب للزوج. في عنا موضوع التودد وحسن الخلق، هلأ هي رزمة مع بعضها. التودد خطوة متقدمة، أنا لا بأذيك وأنت ما بتأذيني، أنا ما بزعج أحد، أنا ما أثقل على أحد، كتر خيره، هذا شو اسمه باللغات الأدبيات الإسلامية، كفوا الأذى، أحيانا من الصدقات كفوا الأذى، بس ما تأذينا كتر خيرك،
ما تزعجنا كتر خيرك. لكن الإسلام ما قال لك هيك، قال لك التودد، قال لك بدك تعمل فن في كيف تملك قلبها. أنا بعرف إنه هي مثلا بتحب اللون الأخضر، فباخذ لها شغلة لونها خضراء. هي ما بتتخيل بهاللحظة بهالساعة إنه تجيها هالرسالة، فبتجيها هالرسالة. هي بتعرف أنت إنه بتحكي لها كلمة حلوة وهم هي ثلاث أيام عم تتغزل فيها، تبعت لها أنت رسالة صوتية هيك بتعيدها 50 مرة وهي مطروبة ومسرورة ومبهورة بهالفجأة الخير. إيه هذا اسمه شو اسمه؟ التودد. وهذا من تجليات الودود سبحانه وتعالى. إحنا الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إيه شوف خلقنا ألوان ولبس وعطانا إن الله لغني عن العالمين، وكان بيمشي الحال. شوفوا كم لون هي، وكل وردة لون وكل واحدة ريحة وكذا. سبحان يتودد إلى خلقه وهو الله بتنوع النعم. حتى لحنا نتعلم كيف نتودد لبعضنا، كيف ندلل بعضنا، كيف نشتري له بعضنا. هذا التودد. وأين نحن من هذه الأخلاقيات عمليا والسلوكيات عمليا؟ بدنا نشتغل عليها. إيه مفاجآت هي الهدايا، تهادوا تحابوا. إيه وجبت محبتي للمتباذلين فيها. إيه هلا هي عم تتفنن كيف بدها تعمل له مفاجآت، وهو عم يتفنن كيف بده يعمل له مفاجآت، وهي عم تآثره على نفسها. يعني هي عندها قرشين هدية من أهلها، شغلة ورتة من أبوها، هو كذا هيك كذا دبر حاله ضبط أموره كذا، هو بده هيك يجبر خاطره. بالله شو بده يصير فينا؟ بعدين لا تجود إلا بالموجود. والله أحيانا شغلات بسيطة بس رمزية، إنه هذا عم يفكر فيني، هذا أنا بيحبني. هي صلى 5 ساعات قاعدة عم تشتغل هاللحشة بإيدها، راح تسجل الدورة وتعلمت كيف تساوي لحشة، وساوت لي لحشة باللون اللي بحبه وبالطريقة اللي بحبها. هي كل ما بمسك هاللحشة، كل ما بحط هاللحشة، غير دفى وغير حياة. هذا عالم من الحب والسعادة والرحمة والتراحم والتعاون. وهذا هو البيت السعيد، وهذا هو البيت المبارك. هلأ هذا الإحسان، هذا العطاء، هي أخلاقيات البيت المبارك، عطاء لا يتوقف. تذكروا يمكن تاني أو تالت جلسة قلناها ولا تنسوها، العطاء ليس صفقة، العطاء خيار لا يتوقف. يعني أنا لما بدي نظم علاقتي مع الزوجة كزوج، بدي انطلق من أني عطاء. طيب كم سنة؟ متى ينتهي العطاء؟ طيب أنا عم بعطي، هي ما عم تعطي. طيب أنا صار لي 3 سنين عم بصبر، طيب دائما هي بتغلط وأنا بعتذر، طيب دائما هي بتتغلظ وأنا بسامحها، طيب دائما إيه. هو أنت اخترت العطاء وأقامك الله في هذا الدور، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا شيء تتقرب به إلى الله كحسن الخلق. أفضل الإيمان أن تعفو عمن ظلمك، أن تحسن إلى من أساء إليك، أن تصل من قطعك. هذا طريقنا، هذا طريقنا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف إذا كان بين الزوجين شوية نزغ الشيطان؟ ما بيلاقي إلا إجا الإحسان ادفع بالتي هي أحسن. هذا الإحسان يا جماعة، هذا كل الحكي اللي حكيناه منين بده يجيبه الإنسان؟ من رفقة السوء، من رفقة الغفلة، من التلفزيون اللي طول النهار عم يقلب بهالقنوات
الأغاني والمسلسلات من تقل هيك وسائل التواصل والفشكلة اللي عم تصير بهالدنيا. منين؟ من المسبحة، من الاستغفار، من الذكر، من تدبر القرآن، من صلاة الجماعة، من السجدة الطويلة، من صحبة الصالحين، من مجالس الخير. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هلا حقيقة كنت ناوي أنا يعني من نقاط الأخلاقيات تبع الزوج والزوجة والآداب للزوج والزوجة في شيء اسمه المشروع التزكوي الخاص والمشروع التزكوي للأسرة. سبحان الله، هذا لحاله يبدو بده درس، لكن فكرته الأساسية أنه أنت عايش بهالحياة، أنت بدك تشتغل بهالنفس. في بعض الأكابر مثلوا بمثال لطيف، قال اليوم أنت شلون بدك تروح وتجي؟ بدك مين يدلك، بدك مين يعينك. هذا اللي بده يدلك هو الصاحب الصالح، الجليس الصالح، يلي بيكون عون إلك على نجاحك في المشروع التزكوي. هلأ هذا المشروع التزكوي الخاص بده يكون حاضر في حياتنا، وبده يكون مؤثر في حياتنا، وبده يكون يعني حقيقة مهيمن على فكرنا ووعينا ثم سلوكنا. قد أفلح من زكاها، وخاصة كمان رياض الصالحين جعلت هذه الآية رسالة هذه القناة، يعني الشغل بتزكية النفوس. يعني هلأ والله إذا واحد بيحط هالقناة وبيعود انشودة لانشودة ومديح النبي عليه الصلاة والسلام ومناجاة لله تعالى وتلاوات قرآنية ودروس أهل العلم وهيك هالثروة المتنوعة لأهل العلم نستفيد منها، يا سلام. هذا الشيء اللي بيحقق النفوس المزكاة والقلوب الصافية. عندئذ نحن أقرب لأن نصون بيتنا من أي نزغ، وأن نصرف عنه أي فتنة، وأن نتحقق بالأخلاقيات والآداب التي ترضي

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

0: تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه الترمذي. وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وطلق أي سهل منبسط. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.خيرلويرز.com

0: عمارة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
3: دقيقة تربوية. القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور ويرف كالشعاع، فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسى وانطمست إشراقته وأظلم وأعتم. فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع، ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف، ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة. ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسى وتبلد، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله. فالله يحيي الأرض بعد موتها فتنبض بالحياة وتزخر بالنبت والزهر وتمنح الأكل والثمار، وكذلك القلوب حين يشاء الله. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
4: دقيقة تربوية.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون مشاهدينا الكرام معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانات استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة إنفيتسوف في وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. نذكر مشاهدينا الكرام بالأخبار العاجلة التي انتهينا منها في نهاية الساعة الماضية وتأتي من سوريا. مرة أخرى قال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب إنهم يحذرون المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. ومعنا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، لو نذكر السادة المشاهدين بتفاصيل أو التفاصيل المتوافرة بخصوص هذه الانفجارات التي حدثت في مستودع للذخيرة في جنوب محافظة.
1: نعم محمود، قبل نحو نصف ساعة أو يزيد من الآن بدأت الأخبار تتوارد عن انفجارات في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وثم ذلك بدأت تظهر الصور أن هذه الانفجارات تقع في مستودع للأسلحة. السلطات أو الرواية الرسمية حتى الآن تتمهل في نشر الأخبار حول هذه الواقعة، ولكنها انتهاء حدثت عن انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري في محيط في بلدة العيس جنوب حلب. ثم ذلك تحدث محافظ حلب عزام غريب عن صعوبة الموقف هناك، إذ أشار إلى أن فرق الإسعاف والتدخل والطوارئ لا تستطيع الوصول إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. حذر المواطنين من التوجه إلى هناك، وهذا بهم للبقاء في المنازل والابتعاد عن مناطق الانفجارات. هناك أيضا حديث عن انتشار أمني على الأستراد أو طريق السريع الواصل بين حلب ودمشق، داخل من استنفار النقاط الطبية سواء داخل مدينة حلب وحتى في عموم المحافظة. هذا الانفجار حتى الآن على الأقل من الأكيد أنه وقع في مستودع للأسلحة للجيش، ولكن الرواية الرسمية لم تتحدث عن سبب هذا الانفجار. كنا نتحدث عن أسباب تعزى الانفجار لسوء التخزين أو ربما حدث أمني هناك أو انفجار مفتعل من أطراف أخرى، وتشير إلى أنها تدعو الجميع لتلقي واستقاء الأخبار والمعلومات حول هذه الواقعة من الجهات الرسمية والجهات الرسمية فقط. في هذا السياق محمود، كما ذكرنا سابقا، هذا ليس الانفجار الوحيد. قبل 3 أيام فقط وقع انفجار مشابه في واحد من أكبر مستودعات الأسلحة في المنطقة الشرقية في مدينة ديرزور في مدخل المدينة، أدى إلى سقوط 11 شخصا من منتسبي وزارة الدفاع داخل هذا المستودع. وأيضا في قبل حوالي أقل من شهر كان هناك انفجار أيضا في إدلب، وهذه الحوادث تكررت في الأيام الأولى لسقوط النظام، حدث عن 20 شهرا حتى الآن ويزيد. دائما ما كانت السلطات تكتشف هذه الحوادث بنوع من لا أقول الغموض ولكن عدم إعطاء التفاصيل حول هذا هذه الوقعة، ويترك الأمر لحديث المراقبين والناشطين عن حول وجود أعمال أو تفجيرات مفتعلة في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن مستودعات أقرب ما تكون إلى البدائية. محمود، وزارة الدفاع أشارت في أكثر من مناسبة على الأقل حول الانفجارات التي كانت تصيب مستودعات وزارة الدفاع إلى أن الشروط ليست المثالية لتخزين هذه الأسلحة، وهذا يعزى إلى ظروف البلاد عموما، مع أنها تؤكد أن وزارة الدفاع تبذل قصارى جهدها لنقل كل هذه الأسلحة والذخائر إلى مناطق بعيدة على الأقل عن التجمعات السكانية، وأيضا تحسين شروط جمعها، وتعز ذلك أيضا إلى أن وجود المعسكرات التي كانت أيضا في حوزة نظام المخلوع ذاتها أيضا متهالكة وليست في الظروف المثالية. المهم أن حتى الآن على الأقل ليس هناك أي إشارة إلى وقوع قتلى في المكان، هذا وفقا للرواية الرسمية، وأيضا في متابعة سريعة لما يتناقله الصفحات المحلية وأيضا الناشطون في المكان، الكل يؤكد على الأقل حتى الآن عدم سقوط ضحايا. بعض أيضا الشهادات تتحدث عن خروج قرص هذه المستودعات قبل أو أثناء سقوط الانفجار، أي إجلائهم من المنطقة دون سقوط قطعهم، ولكن هذا على الأقل حتى الآن لا ينفي سقوط ضحايا في هذا الانفجار، خاصة أننا نتحدث عن انفجارات سمع صداها ليس فقط في عموم الريف الجنوبي وأيضا ريف محافظة حلب، بل أننا نتحدث عن سماع هذه الأصوات في ريف إدلب المحافظة المجاورة لمحافظة حلب، وهذا دل فإنه يدل على ضخامة هذه الانفجارات التي يقول محافظ حلب على الأقل قبل إلى دقائق من الآن أنها ما تزال مستمرة، وأن الانفجارات تحول دون وصول فرق الإنقاذ. الآن هناك حديث عن انتشار أمني على الطريق السريع دمشق حلب في تلك القريب من تلك المنطقة، وأيضا عن توقف التحرك أو الحركة عموما في ذلك المكان، وقد يعود ذلك إلى التوجيهات الأمنية التي أصدرتها قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية حول قطع الطريق. الآن الحديث عن قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند منطقة سراقب، وهذه عقدة للمرور بين هذين ثلاث محافظات، الطريق الموصل إلى دمشق وأيضا إلى إدلب انطلاقا من حلب، وهذا كله لأسباب أمنية كما تشير الأخبار. أنا أتابع معك وكل روايات وكل شهادات على الأقل حتى من مصادرنا أيضا تتحدث عن عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الوصول إلى منطقة الانفجار والتعويل، كله على توقفها على الأقل حتى تستطيع هذه الفرق الوصول إلى المكان.
0: عمر، يعني بقليل من البحث يمكن التوصل إلى أو العودة إلى انفجارات أو أحداث أمنية سابقة مشابهة لهذا الانفجار تشير بوضوح إلى رداءة التعامل مع هذه الذخيرة، مثل الحادث الذي وقع مطلع شهر سبتمبر في بنش في ريف إدلب والذي أدى إلى مقتل 5، حينما انفجرت ذخائر مماثلة في سيارة كانت تنقلها وأدى ذلك إلى مقتل 5 كما ذكرنا وإصابة 5 آخرين في حادث ربما تستبعد فيه شبهة التعمد. لكن هناك أحداث أخرى أيضا وقعت في هذا الشهر في محافظة إدلب أيضا وأسفرت عن مقتل 20 شخص في ربما في 9 سبتمبر أثناء انفجار في موقع لتخزين الذخائر مشابه للحدث الذي نحن بصدده الآن. هل وجهت أصابع الاتهام من قبل السلطات في الأحداث السابقة إلى أي جهة من الجهات، أم كان الحديث يدور بصفة أساسية على ظروف التخزين البدائية كما ذكرت؟
1: كما ذكرت محمود، السلطات لم توجه في حال من الأحوال أصابع الاتهام، بل إنها لم تفصح بالضبط عن ظروف هذه الانفجارات في مختلف الحوادث التي تقع، بالرغم من أن هناك حديثا لأهالي أو نشطاء أو متابعين لمثل هذه الحوادث لا تنفي أبدا أو لا تستبعد أبدا وجود شبهة جنائية أو فعل تخريبي. فقط أنا أريد أن أشير إلى الخبر الذي تريده الآن وكالة الأنباء السورية الرسمية عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أنها تستنفر كوادرها وتقطع طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار جنوب حلب، وتعلل ذلك بأنه حفاظا على سلامة المدنيين. إذن التأكيد لما ذكرناه قبل قليل أن تداوله الآن رسميا، السلطات تقطع الطريق وما يعرف بالأوتوستراد الطريق السريع الواصل بين دمشق الذي يبتدئ من أيضا يمر بمنطقة العيسى المكان الذي تقع فيه هذه الانفجارات، وتعجب ذلك لحفاظ على سلامة المدنيين. وكان يتوقع بلا شك ردات فعل أو محاولات مجدات من قبل الأهالي، لكنها على ما يبدو تعرف بالضبط طبيعة هذا الانفجار وتعرف طبيعة الأسلحة الموجودة في هذه المستودعات، وربما السلام إلى ذلك تحول دون أي تحرك فردي أو أهلي، وتبقي الأمر أكرم على تحركات الشرق المدربة من سواء من دفاع مدني أو من الإسعاف. عودة إلى سؤالك محمود، هناك بلا شك شبهات جنائية كانت قد توجه إليها أصابع اتهام، والسلطات دائما ما تتحدث عن جهتين رئيسيتين في حوادث، على الأقل في ما وقع سواء حين زيارة الرئيس الفرنسي أو عند الانفجارات كذلك التي وقعت في الكنيسة في دمشق، وكذلك أيضا في منطقة المزة. الشبهة الرئيسية كما تقول السلطات هي دائما إما حول الفضول بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أو إلى خلايا من تسميهم إرهابية تابعة لتنظيم الدولة ما تزال نشطة في هذا المكان. ثبت بلوغها في بعض التفجيرات، وكانت السلطات قد وثقت هذه الحوادث خاصة كما ذكرت في على الأقل، وإن كانت لم تكن مشابهة لمستودعات ولكن نتحدث عن التفجير أو العمل بحد ذاته في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي أو حتى عند استهداف منطقة قريبة من الموسط المدينة محافظة دمشق المزة. أو قد يكون هناك أيضا حديث عن شبهات تخريبية كما تسميها السلطات أصابت أو كانت من يقف خلف هذه الانفجارات سواء في دمشق كما ذكرت الذي ذهب فيه عدد كبير من القتلى أو كذلك بدون مستودعات لتجار للأسلحة وما يحيط بهذه المستودعات من ظروف غير مناسبة لمثل هذه الدخار، وأخذين بعين الاعتبار درجة الحرارة المرتفعة هنا في سوريا وفي مثل هذه المناطق التي قد تسبب كل هذا. لكن على الأقل إن كنا سنستدل بلا شك سنستند على الرواية الرسمية، فإن الرواية الرسمية في مثل هذه القضايا تبقى مقتضبة وبسيطة، تتحدث عن تحقيقات مستمرة حول أسباب هذه الحوادث، وتعد دائما بأنها ستحسن ظروف تخزين الأسلحة في المستودعات، وتعد ذلك أيضا إلى تهالكها على زمن النظام السابق. بعجالة نذكر بالأخبار العاجلة، انفجارات في مستودعات للأسلحة في منطقة العريس، السلطات تتحدث عن صعوبة الوصول إلى هناك، محافظ حلب أيضا وأيضا قائد فرق الطوارئ والتدخل في محافظة حلب يشير إلى عدم وصول على الأقل حتى الآن فرق التدخل إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. السلطات تستنفر كل كوادرها وأيضا النقاط الصحية والمستشفيات لاستقبال جرحى أو قتلى حتى محتملين، مع أننا حتى الآن لم نقف سواء من مصادر رسمية أو غير رسمية عن سقوط قتلى، ولكن ضخامة الانفجار كما يظهر في الصور لا تستبعد وقوع هذا الاحتمال، وهو ربما الانفجار الثالث أو الرابع في أقل من شهر في عموم البلاد. ودائما ما يثير هذا حفيظة وأيضا سخط الكثيرين حول ضرورة إعطاء أولوية لهذه القضية، خاصة مع انتشار مخازن الأسلحة الحكومية وأيضا بعض الأطباء في هذه المناطق.
0: عمر نتركك لجمع مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحادث في ريف حلب الجنوبي. وينضم إلينا من دمشق السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء، يمكن إحصاء تقريبا تفجير كل أسبوع أو بمعدلات تقترب من كل أسبوع. في شهر سبتمبر الجاري، في الأول من سبتمبر، كان هناك انفجار تلك السيارة المحملة بالذخائر في منطقة بنش في ريف إدلب، وبعدها بثمانية أيام في التاسع من سبتمبر كان هناك انفجار في مستودع للذخائر، وأسفر ذلك الانفجار عن مقتل 20 شخص في ذلك الوقت، وكان مكانه قريبا من مخيم الكمونة في ريف إدلب الشمالي. وقبل 5 أيام تقريبا في 18 من سبتمبر انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية في دير الزور، واليوم نشهد هذا الحدث الذي يبدو أنه الأضخم في كل هذه الانفجارات. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذا التوالي في تلك الأحداث؟
2: يأتي لك أستاذي العزيز ولمشاهدي الجزيرة. نعم، كما ذكرت هذا الانفجار الأخير في بلدة العيس هو الأكبر والأضخم، ويبدو أنه انفجار لمستودع صواريخ. انفجارات الثانوي والألوان البيضاء للاحتراقات تدل على أنه احتراق لوقود صاروخي. لكن دعني أتحدث بالأرقام. خلال أسبوعين تقريبا شهدت الجغرافيا السورية 5 انفجارات مجهولة، وأغلبها تهدف يعني مواقع عسكرية، مستودعات عسكرية، بدءا من بنش مرورا إلى سرمدة وصولا إلى بلدة عياش أو حتى أضمير قبل ذلك، انتهاءا بالانفجار اليوم الذي وقع في بلدة العيس. لكن الانفجار الأكثر دموي كان في بلدة عياش، كان هناك قرابة 14 شهيدا من صفوف الجيش السوري، واليوم هذا الانفجار هو الأكبر. تكرار حقيقة هذه الانفجارات وتزامنها تقريبا يعني بفترات زمنية متقاربة يدل أنه هناك شيء مثير للريبة يحدث. لا يمكن يعني حقيقة وضع كل شيء في سلة سوء التخزين أو حتى مخلفات الحرب غير المستقرة. اليوم هذا الانفجار يدل على أنه انفجار لمستودع صواريخ كبير. حتى محافظة حلب ومحافظ حلب حذر المدنيين من الخروج أو من الاقتراب من هذه الشظايا، على الرغم من أنه بلدة العيس تبعد يعني 6 كيلومترات عن محافظة حلب، لكن قوة الانفجار وصلت إلى مدينة حلب حتى القرى المحيطة حسب ما رصدت من أخبار، يعني سمعت انفجارات قوي جدا. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف رسمي يوضح حقيقة ما يجري، خاصة من قبل وزارة الدفاع التي هي معنية بهذه الانفجارات، لأن الانفجارات تقع في مواقعها وهناك ضحايا من صفوف وزارة الدفاع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قد يكون سوء التخزين، قد يكون مخلفات الحرب. تعلم الجغرافيا السورية مليئة بمخلفات الحرب، وزارة الدفاع تقوم بجمع هذه المخلفات، ونتيجة سوء التخزين أو عدم يعني الالتزام بالمعايير الأساسية. لكن أيضا هناك احتمال آخر يجب أن لا ننكر، العامل الإسرائيلي. إسرائيل بحسب تقارير ذكرت مؤخرا قالت بأنه الرئيس الشرع يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، ووصفت سرعة بناء الجيش السوري بأنه الأسرع إقليميا والأسرع عالميا. مثل هذه الأنباء عندما تصدر من صحف إسرائيلية وتتكرر ربما قد يكون تمهيدا للرأي العام أو حتى تمهيد لحملة قصف سرية. أغلب الغارات الإسرائيلية كما تعلم في الجغرافيا السورية حتى قبل سقوط النظام لم تكن معلنة، لكن الجميع كان يعرف أن إسرائيل من تقف خلفها. لذلك حتى تتكشف المزيد من الأنباء وتصدر ربما بيانات من قبل وزارة الدفاع، يمكن يعني عندها الخروج بتحليلات أو أنباء أو معلومات جديدة عن هذا الموضوع.
0: في تقديرك، ما الذي يتعين على السلطات في دمشق أن تفعله في هذه المرحلة؟ إذا أشرت إلى الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحكومة الإسرائيلية وأصابعها التي قد تكون ضالعة في هذا الأمر، دائما ما ينأى الرئيس الشرع وينأى المسؤولون السوريون بأنفسهم عن مسألة الصراع مع إسرائيل في هذه المرحلة. هل تعتقد أن إسرائيل ستترك سوريا وشأنها؟ وإذا لم يحدث ذلك، ما الذي يتعين على السوريين أن يفعلوه؟
2: إذا ثبت أن إسرائيل تقف خلف هذه التفجيرات ونتنياهو وإسرائيل يحاولان إخفاء يعني ارتباطهما بهذه التفجيرات. يجب على الحكومة السورية الخطوة الأولى أن تذهب وتخرج إلى العلن وتقول أن إسرائيل من تقف خلف هذه الانفجارات. أنت تعلم استهداف مطار أبو ظهور الأخير كان له تداعيات سياسية كبيرة على نتنياهو، ولاقى انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، من قبل المبعوث الأمريكي التي وصفها بأنها غارات غير ضرورية وتؤدي إلى تصعيد غير محسوب. هذه بالخطوة الأولى، يجب أن تثبت الحكومة السورية تورط إسرائيل ونتنياهو في كثير من الغارات التي كما ذكرت لك الإسرائيلية على الجغرافيا السورية. لم تعترف إسرائيل يعني، لكن الجميع كان يعلم أن إسرائيل كانت هي من خلف هذه الاستهدافات. طيب. وبالتالي اليوم ربما يسعى نتنياهو لتحقيق بعض الأهداف دون الإعلان عن ذلك. في الخطوة الثانية أعتقد يجب أن يكون هناك تقدير موقف لدى الجانب السوري أن إسرائيل لا تريد من سوريا أن تبني أقل قدر من القدرات العسكرية مما يساهم برفع الردع السوري. يعني اليوم استهداف هذه المستودعات، استهداف هذه في مناطق جغرافية بعيدة مثل دير الزور، يعني حتى قبل سقوط النظام لم تكن تشهد استهدافات، أو حتى بلدة العيس لا أذكر أن إسرائيل استهدفت تلك المواقع، حتى أن هناك قواعد كان إيرانية في جبل عزام لم تطلها الغارات الإسرائيلية في شمال سوريا. لكن اليوم إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور الذي لا يبعد سوى عدة كيلومترات. بالتالي اليوم أعتقد في الرد السوري يجب توثيق التعاون مع الجانب التركي، لأنه هو منخرط في هذه القضية، وسوريا تعول على التعاون الثنائي. وكان هناك زيارات أخيرة من قبل وزير الخارجية التركي لسوريا وأكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري. يجب على هذه الغارات ألا تدفع الجانب السوري إلى يعني وقف هذا المسار، بالعكس هذه الغارات يجب أن تدفع أكثر فأكثر نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الجانب السوري، أو حتى مع الفواعل الإقليمية أو حتى العالمية الأخرى بما في ذلك روسيا التي يمكن أن تزود سوريا أيضا بمنظومات دفاع جوي يمكن أن تساهم في رفع مسوية الردع السوري. كان هناك أنباء تحدث قبل أيام كما تعلم قبل أسابيع أن سوريا تسعى إلى إعادة تجميع ما لديها من منظومات دفاع جوي وبناء قبة دفاعية بدائية، وهذا بالتعاون مع روسيا تسعى إلى استجلاب بعض الخبرات، استجلاب بعض قطع الغيار. هذا بردود الأفعال الأولي. على المستوى الاستراتيجي أعتقد يجب أن تتبنى أيضا سوريا بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين المؤثرين بما في ذلك الولايات المتحدة، دول الخليج العربي وحتى تركيا، سياسة ضاغطة على نتنياهو تحذيره من تداعيات التصعيد. اليوم عدم اعتراف نتنياهو ربما بهذه الغارات والتي تؤدي إلى وقوع إصابات في الجيش السوري ربما.
0: سيد ضياء قدور هل ما زلت معي؟
2: السبب أنه هل الصوت واضح؟
0: كان الصوت يتقطع لكن نعم، تفضل أكمل.
2: أنا قلت في الفكرة الأخيرة أنه عدم اعتراف نتنياهو بالدرجة الأولى بهذه الغارات إذا ثبت تورط نتنياهو، فأعتقد أنه هذا بسبب أنه لا يريد نتنياهو أن تؤثر هذه الغارات على التواجد الإسرائيلي أو التحركات الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا. يمكن أن تثير الحنقة ويمكن أن تثير الغضب الشعبي ويمكن أن تؤدي إلى تداعيات كما حدث في بيجين. بيجين كانت عبارة عن فشل ميداني ذريع للجيش الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا ما يجب أن تكون عليه الردود. أعتقد يجب أن ننتظر أيضا المزيد من المعلومات التي ستصدر من
0: يعني هذا طبعا في إطار التحليل والتكهن المبدئي في ظل شح المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص هذا الحادث أو الحوادث التي سبقته والتي أشرت إليها السيد ضياء قدور. إذا يعني تناولنا المتهم الثاني الذي ذكرته فلول النظام السابق في ظل يعني تجفيف منابع الدعم التي قد تتلقاها فلول النظام السابق، من الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الأحداث من خلال إمكاناته الذاتية من فلول النظام السابق؟ طبعا حزب الله مشغول في شأنه الداخلي وكذلك الجانب الإيراني، والروس لا يبدو أنهم معنيون ربما في هذه المرحلة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
2: نعم كما ذكرت يعني حلول النظام وحتى يعني الخلايا التي تنشط داخل سوريا مدعومة من قبل جهات خارجية سواء كان حزب الله أو غيرها، اليوم عملياتها الأمنية لا تستهدف المواقع العسكرية بشكل مباشر، هي باتت أكثر قربا من العمليات الشبكية اللامركزية، العمليات الأمنية السرية بشكل عام. لا أعتقد أنه أحد حلول النظام ربما قد يستطيع الوصول إلى بلدة عياش أو حتى مناطق في الشمال السوري في سرمدة أو بنش، يستطيع الوصول إلى مستودعات ذخيرة، مستودعات صواريخ تتبع لوزارة الدفاع، خاصة أنه هذه المواقع والمنشآت صحيح هي مؤسسة حديثا ووضعت فيها كميات ذخيرة وكميات من الأسلحة، لكنها يعني تتلقى حراسة وعناية مشددة من قبل القوات ويعني وزارة الدفاع والجيش السوري عموما. لذلك سيناريو أن يكون هناك فلول أو أنه هناك جهات معادية لسوريا تقف خلف هذه التفجيرات يعني مستبعدة في الوقت الحالي. الاحتمالين الأبرزين اللذان يظلان هو ربما أنه أيضا هذه الانفجارات تحدث بسبب سوء التخزين في بعض المواقع، ليس كلها، لأنه اليوم تكرارها خلال أسبوعين كما ذكرت لك 5 انفجارات في مواقع كبيرة، منها انفجارات ضخمة تؤدي إلى سقوط ضحايا يثير يدفعنا نحو الاتجاه الآخر. ربما قد تكون إسرائيل تقوم بحملة قصف سرية ليس من خلال الطائرات الحربية، الطائرات الحربية ربما قد تثير الانتباه والكثير ربما قد يشاهدونها في جنوب سوريا. لم تكن هناك تقارير عن مشاهدة تحليق لطيران معادي إسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ربما تكون حملة قصف بالطائرات المسيرة. إسرائيل تمتلك هذه التكنولوجيا ولديها مسيرات تستطيع التخفي وتستطيع القصف بدون صوت وبدون إحداث أي ضجة. هذه حالات شاهدناها خلال يعني الحالة السورية.
0: طيب في الحادث الذي نحن بصدده اليوم في العيس في ريف حلب الجنوبي، استمرار الانفجارات لما بعد الانفجار الأول ألا يثير الريبة بالنسبة لك؟ أم إن هذه تكون انفجارات تلقائية ناجمة عن الانفجار الأول بسبب وجود الذخائر بالقرب من بعضها البعض؟
2: نعم يعني إذا كان هناك مسيرة في الأجواء وتقوم باستهداف هذا الموقع العسكري لمستودعات متفرقة يحدث هذه الانفجارات المتتالية، لكن يبدو أن المستودعات متلاصقة وهذا الانفجار يحدث بشكل تسلسلي، استهدف جزء من هذه المستودعات أدى إلى احتراق بقية الصواريخ. شاهد أنه ليس كل الانفجارات تحدث كانفجارات كبيرة، إنما هناك بعض الصواريخ التي لا تنفجر بشكل كامل وبالتالي تتشظى وتتناثر شظاياها إلى مواقع أبعد. يعني هذا الانفجار حتى نكون واضحين بماذا يذكرنا في حالات القصف التي كانت تستهدف مستودعات حزب الله سواء كان في جنوب سوريا أو في جنوب لبنان أو حتى مواقع إيرانية أخرى استهدفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية. المشهد تقريبا إذا أخذت لقطة من شاشتك وقمت بالبحث على جوجل سيظهر لك حالات من القصف المتشابهة لسنوات ماضية، وبالتالي هذا ما يرجح فرضية أنه ربما قد يكون هناك استهداف خارجي من قبل مسيرة أو عامل داخلي ربما قد يكون متورط، لكن هذا أيضا العامل الداخلي مستبعد في هذا الوقت الحالي. لكن الاحتمال الأبرز كما ذكرت لك هو أن تكون هناك مسيرة في الأجواء تقوم بالقصف بشكل سري وبدون أصوات وتستهدف المواقع أو النقطة الأكثر ضعفا في هذه المستودعات، وبالتالي يؤدي هذا الانفجار. لا تنفجر كل الصواريخ دفعة واحدة، لكن نتيجة الانفجارات المتتالية نتيجة الحرارة المتصاعدة يؤدي إلى انفجارات متسلسلة في هذا المستودع.
0: شكرا جزيلا لك السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي، كان ضيفنا من دمشق. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. في غضون ذلك قال مقر خاتم الأنبياء إنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ما النقاط أو أهم النقاط التي تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته لقناة فوكس نيوز.
3: مرحبا محمود. ترامب عاد مرة أخرى للغة التهديد وإعطاء خيارات ضيقة بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق ورفع كلفة التوصل إلى اتفاق كلما تأخر. ترامب يقول إن الخيارات المطروحة أمامه إما محو إيران، وهذا يعني الضربات العسكرية المكثفة، سابقا كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت النووية وإعادة إيران إلى العصر الحجري. عدنا إلى هذه اللغة التي كنا نستمع إليها بداية هذه الحرب من خلال هذه التصريحات التي ألمح فيها إلى العودة للعمليات العسكرية الكبرى. الخيار الثاني هو الاستمرار على هذا الضغط أو في هذا الضغط الاقتصادي والإبقاء عليه حتى يتعفن الاقتصاد الإيراني وفق قوله، وهو مصطلح ربما يعني به ترامب ضمور الاقتصاد، لأن أحد أهداف هذا الضغط الاقتصادي هو انهيار النظام في إيران. ترامب يقول الخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق الذي سيوقعه مع إيران لن يكون اتفاقا سيئا وفق تعبيره، ما يعني أنه يبقي على شروطه والمطالب الأمريكية التي يجب أن يحويها هذا الاتفاق، وفي أولوياتها يقول هو الملف النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وكذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. تصريحات ترامب هذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع التي يهدد فيها بهذا الشكل إيران. قبل أيام قليلة كان يتحدث إلى موقع أكسيوس ويقول إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم، هو بصدد اتخاذ قرار بشأنه يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني وفق قوله. ترامب في السابق كان لا يشير إلى مسألة القضاء على النظام الإيراني، ولكن هذه المرة يرفع من سقف التهديدات، وهذا يتزامن في الوقت ذاته بحراك دبلوماسي مكثف تقوده دولة قطر والوساطات الأخرى. ترامب كان قد كشف عن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو أسبوع، ولكنه في ذات الوقت يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بأي ثمن. أيضا هذه التصريحات تستبق لقاءات مهمة سيعقدها ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتابع جانب من ردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة بشأن تصريحاته الأخيرة هذه، ونلحظ أن الجمهوريين أنفسهم بدأوا يفضلون التوصل إلى تسوية. من آخر هذه المواقف التي عبر عنها الجمهوريون جاءت من النائبة الجمهورية في مجلس النواب أن باولينا لونا، وهي كانت تتحدث في الساعات الماضية لقناة فوكس نيوز، قالت إنها تنصح الرئيس ترامب بالمضي في المسار الدبلوماسي وكذلك العمل مع الدول التي لديها تواصل مباشر مع إيران للتوصل إلى ذلك الحل الدبلوماسي. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة من قبل وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في نيويورك، تحدث فيها عن استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية لإيجاد حل، ووصف ما يجري في المنطقة بأنه زلزال، وأكد على مسألة العمل المشترك وإيجاد الحل الدبلوماسي، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دفع الجهود الدبلوماسية وأن تكون شريكا موثوقا فيما يتعلق بالوساطة وكذلك كمورد موثوق للطاقة حول العالم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أيضا تحدث في ذات الاتجاه، وذكر أن الدبلوماسية القطرية تتنقل بين العواصم والدول لإيجاد حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر وكذلك العمل على فتح قنوات للنقاش بين واشنطن وطهران.
0: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
4: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 21 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءات استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في المهارات. وقالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة، وهي 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري رقم 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجات، وتشمل الرعاية الصحية وتشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية ولا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط نو فيرذر ستاي على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. كما أعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري رقم 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوات قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، لقيت 3 نساء حتفهن في حوادث منفصلة يشتبه في ارتباطها بالعنف المنزلي في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 90 عاما طعنت حتى الموت في شرق سيدني. وعند حوالي 5:15 من مساء يوم السبت الماضي استدعيت خدمات الطوارئ إلى شقة سكنية في منطقة بونداي بيتش، حيث عثر على سيدة مسنة مصابة بطعنات في جذعها. وقدم المسعفون الرعاية الطبية للسيدة التي تبلغ من العمر 90 عاما إلا أنها فارقت الحياة في موقع الحادث. وقد ألقي القبض داخل الشقة على رجل يبلغ من العمر 47 عاما كان على معرفة مسبقة بالسيدة، ووجهت إليه لاحقا تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية يوم الأحد. ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة المحلية يوم أمس الأحد. وبعد ساعات ألقي القبض على رجل على خلفية وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة نورثن تايبرلينز بولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه على عقار يقع على طريق أوبن بارك رود في منطقة مول ريفر غرب منطقة تنترفيلد، وذلك إثر ورود تقارير عن حادثة عنف منزلي قرابة 9:30 من مساء يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما قد دخل المنزل وحاول سرقة سيارة قبل أن يعتدي على مالك المنزل وهو رجل يبلغ من العمر 74 عاما. وعقب اعتقال الرجل البالغ من العمر 37 عاما عثرت الشرطة على جثة يعتقد أنها تعود لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك أثناء تفتيش عقار مجاور، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المرأة رسميا. وذكرت الشرطة إن منزلا يقع ضمن العقار قد تعرض أيضا لأضرار جزئية من جراء حريق، وقد تم وضع الرجل قيد التوقيف. وفي منطقة ووغا ووغا ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على خلفية حادثة طعن مميتة أودت بحياة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كرونغال. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كورينغايل قرابة الساعة 11:45 من صباح يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا كان قد غادر الموقع قبل وصول فرق الطوارئ، وجرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في موقع الحادث، ونقل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث أطلق سراحه لاحقا دون توجيه أي تهمة إليه. وعند حوالي الساعة 8:30 مساء ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في منزل قريب يقع في شارع منزيس، وقد نقل الرجل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن. وذكرت الشرطة إنه يعتقد أن جميع الأطراف المعنية يعرفون بعضهم البعض، ومن المقرر أن تقدم الشرطة مستجدات حول القضية خلال مؤتمر صحفي في الصباح. سيدني، أعلنت الشرطة إن حادثة مقتل مدرب الملاكمة لويس ميهان بالرصاص في منطقة بانش مول بجنوب غرب سيدني لا تمثل جزءا من سلسلة جرائم القتل المأجور الأخير، ولا ترتبط أبدا بالنزاع الدامي المستمر بين عائلة عالم الدين وعصابة كوكوت نات كارتيل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى موقف السيارات التابع لمركز مجتمعي في شارع روزمور والذي يقع بمنطقة بانشمول قرابة الساعة 11:55 من مساء يوم الأربعاء الماضي إثر تلقي بلاغات عاجلة تفيد بوقوع حادث إطلاق نار في المكان. وعند وصول الفرق المختصة عثر على الشاب لويس ميهان مصابا بطلقات نارية عدة، ورغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المسعفون لإنقاذ حياته وإسعافه في موقع الحادث إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة. وتشير التقديرات الأولية للتحقيقات إلى أن مسلحا ينشط بمفرده اقترب من الضحية وأطلق النار عليه قبل أن يلوذ بالفرار مسرعا باستعمال سيارة مسروقة من نوع لكزس سيدان ذات لون فضي. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة المذكورة خلال ساعات الليل في منطقة باس هيل حيث وجدت سليمة تماما دون أن يتعرض لها الجانب الحرق كما جرت العادة في الحوادث المماثلة. من جانبه أوضح القائم بأعمال المشرف دين جونستون إن الضحية كان معروفا لدى السجلات الأمنية للشرطة، ورغم أن مدينة سيدني شهدت مؤخرا موجة من حوادث إطلاق النار العنيفة في أماكن عامة والمرتبطة بصراعات العصابات، فقد رفض المفتش الخوض في تكهنات حول طبيعة علاقة الضحية بالجريمة المنظمة. وفي مؤتمر صحفي لاحق عقد صباح أمس صرح القائم بأعمال مساعد المفوض جرانت تايلر بأن المعطيات الأولية تفيد بوجود صلات سابقة تجمع ميهان بإحدى عصابات راكبي الدراجات النارية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه العلاقات والدوافع ما تزال قيد التحقيق والمتابعة المكثفة، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس من المستبعد أن تكون تلك الصلات هي السبب المباشر وراء استهدافه وقتله. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 739 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 70 من حلقات تدبر سورة البقرة. كل عام وأنتم بخير. رمضان يبدأ غدا إن شاء الله. طبعا في ناس هتقول لا، إزاي يبدأ غدا، يبدأ بعد بكرة. لا، بكرة ليلة واحد رمضان، وفي الشهور العربي الليل يبدأ قبل النهار، فبكرة ليلة واحد رمضان بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. لذلك هنبدأ المواعيد الجديدة من بكرة، هيبقى موعدنا الساعة 9:30، ده لمدة أول 10 أيام في رمضان. بعد كده هنشوف، بس إيه لأن أنا عندنا هنا اليوم بيطول بسرعة جدا، فلازم أشوف عشان ما يصطدمش مع المغرب يعني. فمن بكرة والمدة 10 أيام إن شاء الله، من 9:30 مساء بتوقيت القاهرة وروما وباريس ومنطقة وسط أوروبا يعني، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس عاصمة فلسطين وإسطنبول، 8:30 بتوقيت لندن والجزائر وتونس بس. فمن بكرة إن شاء الله عم نروح سبكم إن إحنا نتأخر ساعة. طيب اقرأ معايا بقى الآية 219 و220. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

ورغم ذلك كل الحكومات سامحه بيهم. يعني حتى الحكومه اللي كانت مش سامحه هي بتسمح خلاص حاجه واحده اسبوع بس، ادوهم شهور كده مش يعني مش سنين. رغم الاضرار الشديده جدا بتاعه الخمر والقمار على المجتمع كله والبيوت اللي اتدمرت، كل حكومات العالم سامحه بيها. ليه؟ عشان ده بيزنس كبير جدا، مليارات كل سنه، فالحكومات بتضحي بمصالح الناس من اجل المال. ربنا سبحانه وتعالى مش بيضحي بمصلحتك ابدا. وتحريم الخمر مش مساله سهله، لا توجد شريعه قبل شريعه محمد صلى الله عليه وسلم حرمتها، لان البشريه كانت لسه في مرحله طفوله، ما كانتش نضجت لدرجه انه يقال للناس يمتنعوا عن الخمر اللي بيشربوها وتطربهم وتبسطهم فيمتنعوا، لا البشريه ما كانتش مستعده لكده. والسيده عائشه نفسها قالت انما نزل اول ما نزل منه، يعني من القران، سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا، والحديث طويل. لكن هي اول حاجه جابتها كمثال الناس لن يدعوها، لو كان نزل القران المدني الاول كان هيبقى الخمر، يعني منع الخمر لو كان نزل الاول ما كانش الناس هتتركه. لكن الاسلام اهتم اولا بغرس العقيده وتقويه ايمان الناس، بحيث ان هم اذا امروا استطاعوا بشيء من الايمان ان هم يتخلوا عن عاداتهم وعن شهواتهم، خاصه الخمر. يعني مساله مش سهله للي تعود عليها ان هو يوقف، يعني يقال حتى عند الناس اللي عندهم ادمان انه ادمان المخدرات اسهل في التخلي عنها من ادمان الخمر. ولكن الاسلام تدرج في الاسلام تدرج في النهي عن الخمر بطريقه عبقريه. يعني اول ما ذكر في الخمر كان من باب التهيئه النفسيه بس، يعني بيجهز الناس نفسيا كده، ولا وما ذمهاش، لم يذمها. في سوره النحل ومن الثمرات، استنى، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني من الثمرات اللي ربنا أخرجها لكم من الأرض بالماء اللي أنزله لكم من السماء، الإنسان بيعمل خمر، تتخذون منه سكرا مسكرات ورزقا حسنا، اللي هو ناكل بقى الـ الـ الـ الثمرات دي، نشربها عصير، فخفخينة، اي حاجة. لكن ربنا فصل الخمر عن الرزق الحسن، فالنفوس المتدبرة للقرآن وصلها رسالة ان الخمر ليست من الرزق الحسن، ولم يذمها خار، ما قالش حاجة وحش عليها، هو بس كده فصلها عن الرزق الحسن. ففي هذه الآية ذكرت الخمر دون أن تذم، لكن فوصلت بس. ثم بعد كده نزلت إيه بقى؟ الآية اللي بين إيدينا دلوقتي اللي هي 219 في سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والقمار فيهم منافع، أحيانا فيهم منافع بيزنس أرباح، وده اللي حصل فعلا. بعض الصحابة اتكلموا على موضوع الأرباح، وهنشوف في نفس الآية دلوقتي كان في أرباح بتيجي من الحاجات دي، لكن فيهم برضو فيهم برضو إثم كبير، يعني في مفاسد كبيرة، في خراب بيوت، في خناقات بتحصل، في ناس بتقتل بعض، في حوادث عربيات، في حاجات كتير قوي، في شغل الناس بتفوته عشان سكرانة. فالمفاسد أكثر من المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. دي ناخد منها إيه بقى؟ أهمية فقه

0: الأولويات. الدنيا مش أبيض وأسود بس، لا في ألوان كتير. الدنيا مش صح وغلط بس، لا في بين الصح والغلط تدرج كبير. الدنيا مش يعني الدين مش حلال وحرام بس، لا ده في مكروه وفي مستحب وفي جائز وفي كبائر وفي صغائر. حتى الفرائض منها فرائض ركنية وفرائض، وفي سنة وفي نوافل وفي سنة. يعني الدنيا مش أقطاب، مش القطب الشمالي والقطب الجنوبي وخلاص، لا. فنفس الكلام المنافع والمفاسد، ممكن بعض المفاسد يكون ليها بعض المنافع، وممكن بعض المنافع يكون ليها بعض المفاسد. يبقى لازم نفهم فقه الأولويات علشان نعرف نختار في حياتنا. انت دلوقتي امامك اختيار، تكمل الدرس ده ولا تقفل، ادي اختيار. بعد ما تقفل معايا او بعد ما تقفل امامك اختيار، تدخل تنام ولا تقعد تقرا قرآن شوية، هي اختيار. فإزاي أختار؟ إيه أحسن اختيار؟ يبقى لازم نفهم ما يسمى بفقه الأولويات، وفقه آخر اسمه فقه الموازنات. إزاي أوازن بين الأمور ودي كل حاجة وزنها، وفقه الفقه المقاصد، إيه هي مقاصد الشريعة وترتيبها إيه. الأسماء دي كلها معناها تبان كده مكلكعة، لكن في حلقة أنا حطيتها لكم النهاردة على الفيسبوك وعلى التويتر بتبسط المسألة جدا جدا جدا، بس محتاجة تتفرج عليها بتركيز. في ناس بذلت حياتها في البحث في المقاصد، مقاصد الشريعة وفقه الأولويات والموازنات، وتعمقوا جدا جدا في المسألة دي. لذلك أنا عملت لكم في الحلقة دي، وكان حلقة معمولة من 15 سنة يعني، تبسيط للعلم بتاعهم ده في 45 دقيقة، فأرجو أن أنتم تشوفوها لو سمحتوا. ثم بعد كده خلاص إحنا آخر آية نزلت 219 اللي هي بتقول أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقالت أن إثمهما أكبر من نفعهما وحرمتش حاجة. تعال بقى إيه الآية في النساء 43 تنزل بعد كده تقول إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والله الآية دي بتفكرني دايما بموضوع التدبر. يعني سبب ان الخمر منعت هو ان احنا نكون فاهمين القرآن واحنا بنصلي. سبحان الله، الحمد لله، احنا ما بنشربش خمرة بس برضه معظمنا ما بيفهمش هو بيقول ايه. لذلك ده ما ينفعش قراءة القرآن زي ما كانت كده زمان بدون تدبر لا يا جماعة، ده لازم يتغير تمام. المهم لما نزلت الآية دي سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبقى الصحابة يشربوا بعد العشاء. طبعا كلمة كبيرة أول الصحابة يشربوا دي، أيوة كانوا بيشربوا لغاية ما منعت الخمر سنة 4 أو 6 كمان هجرية، مش عارفين يعني، يقال 4 يقال 6 غالبا 6. فبقى الصحابة يشربوا بعد العشاء، وكمان ما يشربوش كتير عشان يعرفوا يصحوا الفجر، فنسبة الخمر قلت في الدم. هنا بقى بدأت التهيئة الجثمانية وليس فقط النفسية. الآيتين اللي قبل كده كانوا بيهيئوهم نفسيا، بعد كده حرمت الخمر نهائيا بقى، فاستطاعوا ان هم يبطلوها بسهولة لما نزلت الآية 90 في المائدة بتشد خط: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتناب أقوى من التحريم. يعني ما تمشيش على نفس الرصيف اللي عليه خمر، يعني اجتنب اجتناب أكبر من مجرد عدم الشرب. وهنشوف دلوقتي هو مش شرب الخمر المحرم، لا، لكن شوفوا ازاي حصل تدرج في الشريعة. التدرج ده من خصائص الشريعة، والخمر حرمت من وقتها تحريم شديد، دي من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف عشان تعرف ايه اللي محرم في الخمر، عشان بعض الناس فاهمة انه شرب الخمر اللي حرام، لا شرب الخمر ده تعالى بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، معتصرها يعني اللي طلب انها تتعصر له، وحاملها والمحمولة اليه.
1: الواحد على فكرة ممكن يفكر ايه ده ايه ده، هو ايه كل ده، ده كل ده عشان كاس ولا كاسين، ايه يعني المشكلة الفظيعة قوي في الخمر؟ عايز تعرف ايه المشكلة الفظيعة في الخمر؟ هو ان الفرق بين الانسان والحيوان هو العقل، فالخمر بتغيب العقل بس خلاص. وتفرج على السكرانين، ما كانش انت نفسك تحكم عليهم انهم بيبقوا زي الحيوانات وهم سكرانين، شيء بشع، شيء بشع، شيء عادي جدا هنا في مسألة الخيانة الزوجية. يقول لها اتعملت كده، تقول له كنت شاربة وكنت سكرانة، لا خلاص معلش بقى ما تقيش تعملي كده. ايه ده، الخمر بتغيب العقل، ممنوع عقلك يغيب، انت خليفة الله في الارض، انت اللي ربنا اختارك تبقى خليفة في الارض، ما ينفعش ان عقلك يغيب نهائيا باي شيء. وخلي بالك بقى الخمر هي ايه، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، اي شيء بيغيب الدماغ خمر، خلاص المخدرات خمر. تمام، نرجع بقى للآية ايه 219، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الميسر من اليسر، هو المال اللي يأتي بيسر ويضيع بيسر، مال سهل يجي بسهولة دون أي جهد ويضيع بسهولة برضه، وهذا ضد منهج الله في الحياة وفي الكسب. النظام الإسلامي هو أن لازم المال يأتي نتيجة جهد وإنتاج، ده غير طبعا ان الخمر والميسر بيؤدوا الى بغضاء، كراهية بين الناس، مشاكل، خناقات، قتل. دايما تلاقي كده الكازينوهات اللي بتقدم خمرة وفيها لعب قمار وبتاع، عندهم بودي جاردات برا، بودي جاردات منظرهم اللي هم زي بيلعبوا بوكس دول وبتاع، ليه؟ عشان يتدخلوا وقت الخناقات، عشان الزباين هيسكروا والزباين هيخسروا في القمار وهيتخانقوا. مفيش مطعم عادي، مطعم بيتزا بيروح يجيب بودي جاردات، ليه؟ عشان مش محتاجهم. يبقى ده غير بقى طبعا كمان يعني برضو من مساوئها تضييع وقت العبادة ووقت العمل. شوف الآية في المائدة 91، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الشيطان من خلال الخمر والميسر بيدفع العداوة والبغضاء بين القلوب بين الناس ويصد الناس عن ذكر الله. أنت تبقى بتذكر ربنا وانت, وانت, وانت شارب؟ لا. وعن الصلاة هتقف تصلي، ما ممنوع تصلي وانت سكران، فهل أنتم منتهون. في ناس طبعا كان عندها بيزنس في مجال الخمر، وكان ناس صحابة بيصرفوا على المحتاجين وعلى الفقراء. فكي احنا قلنا ايه اول امبارح في تدبر الآية 215، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفلوس لازم تبقى خير، تبقى حلال، ما ينفعش واحدة تشتغل رقاصة وتقول مش قادرة أبطل لأني فاتحة بيوت وبصرف على ملجأ أيتام. ما ينفعش واحد يبقى بيشتغل وبيتاجر في الحرام علشان يصرف على المحتاجين. خلاص الخمر حرمت، يبقى انتهى الأمر. كمل بقى الآية، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزيادة، محدش طلب منك تنفق على المحتاجين من الفلوس اللي بيتك محتاجها خالص، محدش طلب منك تعمل كده. وفي نفس الوقت محدش برضو طلب منك تشتغل في الحرام عشان تجيب فلوس اكتر للمحتاجين، لا ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. المحتاج اللي انت بتصرف عليه ده ما تخافش عليه خالص، ربنا خلق له رزقه، كون ان هو كان بياخد رزقه عن طريقك فما كنتش انت اللي بترزقه. التزم بالحلال وربنا هيبارك في القليل، ما تخافش على المحتاج. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لو فكرتم في الدنيا ستجدوا أن الله لم يجعل رزقه في الحرام،
0: فلو الدخل بتاعك نزل شوية هو ده رزقك نتيجة عدم التعامل في أو التجارة في المحرمات أو الكلام ده، ستجد إن ده له مردود في قطاع آخر دنيوي مفيد. حوادث السيارات هتقل، خلافات أسرية هتقل، بيوت بتخرب هتقل، إنتاج قومي هيزيد، ما هو الناس فايقة بقى. طيب ولو فكرتم في الآخرة ستجدوا إن من تنازل عن شيء لله عوضه الله بخير منه. ده يعني بعض العلماء قالوا إن اللي شرب خمر في الدنيا لن يشربها في الجنة حتى لو دخل الجنة، خلاص راحت عليه. ودي خمر الجنة، مش بنتكلم عن خمر زي خمر الدنيا يعني. طيب هات لي بقى الآية اللي بعدها، في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الآيات السابقة اللي تدبرناها امبارح أول امبارح اتكلمت عن فريضة القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، خلاص في قتال بقى، خلاص بدأ. إذن ده يؤدي إلى ظهور فئة اسمها فئة الشهداء، وتكلمت السورة عن الشهداء. الآية 154 في البقرة قالت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ده سيؤدي إلى ازدياد فئة الأيتام، يعني الأطفال الذين ليس لهم أب، الأب مات. وفي ناس زعلت مني وإحنا بنتدبر الآية 215 وكتبوا لي في التعليقات يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولما قلت يا جماعة من المهم جدا رعاية الأيتام حتى لو مش فقراء، حتى لو الطفل وارث وعنده فلوس، الطفل خاصة الطفل الذكر محتاج لما يسمى بالأب البديل، لأن غياب الأب في مرحلة مبكرة قد يؤدي لأمراض نفسية منها الإلحاد ومنها الشذوذ الجنسي. فالناس زعلت وقالت لي أنت بتسيء لطائفة كبيرة من الناس اللي هم اللي كانوا أيتام. يا جماعة أنا لم أسيء، أو سيء مين؟ حد يقدر يسيء للأيتام؟ يكفي الأيتام فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. لا، مش معنى أن طفل فقد أبوه يبقى لازم يحصل له كده، لا. وده ما نضرب المثل ده عشان بس إيه نفهم منه، مش كل واحد عدى الشارع من غير ما يبص يمين وشمال دهسته سيارة، لكن كل واحد دهسته سيارة عدى الشارع من غير ما يبص يمين وشمال. يعني غياب الأب بيجعل الطفل عرضة للمرضين دول، لكن مش بالضرورة يحصل له كده. خاصة بقى، خاصة اسمع بقى، خاصة لو المجتمع المسلم رعى الأيتام ما يحصلش الحاجتين دول. لو المجتمع المسلم رعى الأيتام بطريقة صحيحة، يعني إيه؟ الطفل مات له أب، يطلع له 100 أب، 200 أب، كل رجال المجتمع أباؤه، ده بيجيب له هدايا وده بيدي له عدية في العيد وده بياخدوا الملاهي مع أولاده ويركبوا مراجيح، ده اسمه القيام بدور الأب البديل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان أب بديل ل 13 طفل، 3 ولاد السيدة خديجة، 4 ولاد أم سلمة، 5 أو 6 يقال ولاد سودة بنت زمعة، حبيبة اللي هي حفيدة أبو سفيان بنت السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شغلته يصرف عليهم بس، لا، ده كان قايم بدور الأب البديل. عارفين احنا عرفنا البادي لانجوج أو اللغة الجسد بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من 25 سنة كده الشيخ بتاعي الله يا رب يبارك في عمره الشيخ عبد الستار فتح الله نصحني بكتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد، كتاب كبير كده 12 جزء كده. ففي الكتاب ده قرأت حديث عن لغة الجسد، يعني حركات النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم أو ينفعل مع المواقف. عن هند ابن أبي هالة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها.
1: كانش يشاور على الناس بإيديه كده، حتى اسمها السبابة ما ينفعش. يشير للناس براحة يده كده، بكفه كده.
0: وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى. أحيانا الواحد بيتكلم
1: أو بدي محاضرة أو في درس أو غيره، لا واحد يعمل لي كده. طب أنا بدل ما أقول له ما تصحى يا أخي أنا قاعد بجأ وأحرج الراجل، طب أنا ممكن أخبط خبطة كده وهو يفوق من غير ما يحس إن أنا نفسي حسيت، ومن غير ما الناس تاخد بالها. يعني فيها نوع من التنبيه للناس.
0: وإذا غضب أعرض وأشاح،
1: مش يزعق.
0: وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، أقصى ضحكة إنه كان يبتسم. ويفتر عن مثل حب الغمام، ولما يبتسم يبان سنانه البيضة زي حبات التلج جنب بعضها. إيه الجمال ده؟ أنا اللي لفت نظري بقى في الحديث ده، أكتر حاجة لفت نظري عارفين إيه؟ اسم الصحابي اللي بيروي الحديث. عن هند ابن أبي هالة قال.
1: قال إزاي؟ المفروض تبقى قالت مش هند. هند ابن مش هند بنت.
0: أيوه
1: ده اسم راكي. الله. طيب لو ده راجل ليه ما اسموش ابن أبو هند؟ ليه ابن أبي هالة؟ يعني العرب بتكني باسم الولد على فكرة. هو هالة كمان راجل؟ أيوه. الله الله، مين دول؟ أنا تعجبت جدا. يعني مين الصحابي اللي اسمه غريب ده؟ علشان هو اللي يشرح لنا حركات البادي لانجوج بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه لما يضحك. معلش يعني مين عشان هو اللي يشرح لنا الحاجات دي؟ فبحثت وجدت إن ده ابن السيدة خديجة من زوجها الأول أبو هالة. كان عندها هند ابن، وعندها هند بنت، وعندها هالة ابن. أنا اللي لفت نظري إن الولد ما بصش للنبي صلى الله عليه وسلم على إنه جوز أمه اللي بيعامله وحش ومش طايقه وبيزعقله. لا، ده الولد كان بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ده متيم بيه لدرجة إنه ملاحظ كل حركاته، حافظ حركاته. أب بديل. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. اليتيم عنده فلوس قليلة أو كتيرة، مش هينفع ان هو يتحكم فيها وإلا هيضيعها. مش هينفع ندي اليتيم فلوسه عشان ما يضيعهاش. لازم أحد الرجال اللي بنثق فيهم في المجتمع يتولى أمر هذا اليتيم ويستثمر له المال. قل إصلاح لهم خير، يصلح له ماله. اليتيم ده وارث حتة أرض فيها زرع، الزراعة بتاعته دي هذا الرجل هو اللي يخلي باله من الأرض بتاعته، ويخلي باله من مواعيد الري، ويخلي باله من مواعيد العزيء والخربشة وكل حاجة. طب عنده غنم، اليتيم يملك غنم يرعاها مع غنمه هو كمان. طب لو عنده مال في التجارة يرعاها ويبقى حريص على عدم تضييع فلوس الطفل أو الطفلة. اللي حصل بقى أن الصحابة خافوا يقربوا من مال اليتيم، لأن مال اليتيم ده يعني اللي يأكله يأكله حط نار في بطنه، إنما يأكلون في بطونهم نار. فالصحابة خافوا، فنزلت قلت لهم لا لا لا، يعني اطمئنوا لأن احنا محتاجينكم ترعوا فلوس الأيتام. قل إصلاح لهم خير، ولو احتجتم تخلطوا شغلكم بشغلهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. أنا دلوقتي عندي 100,000 جنيه وبخلي بالي من طفل يتيم أنا متوليه أمام المجتمع وأنا الولي بتاعه، فعنده الولد ده 50,000 جنيه أبوه سايبهم له التركة الورث بتاعه، فهستثمرهم له في التجارة معايا، فهخلط فلوسي على فلوسه أتاجر بيهم، معروف بقى النسبة المئوية بتاعت الولد هيكسب كام. كسبت الولد بيكسب معايا، خسرت لقدر الولد هيخسر معايا، لكن فلوس اليتيم هتجيب بركة إن شاء الله. ولكن مش هقدر أفصل فلوسي عن فلوسه، هيبقى صعب.
0: الولد عنده غنم وانا عندي غنم، فانا بشتري برسيم وتبن، برسيم وتبن للغنم تاكل. طب هحط ازاي للغنم بتاعه برسيم والغنم بتاعي برسيم؟ وفرض حد يعني لو غنمه من عندي راحت كلت برسيم من عند غنمه من عند، ما ينفعش، هيبقى صعب جدا جدا جدا الفصل. فربنا سمح بايه؟ بالخلطه. انت لما تخلط حاجه انت مش بتمزج، خلي بالك المزج مش هينفع تفصلهم تاني، انما الخلط تقدر تفصله. بتخلط مثلا فول سوداني ولب في بوله كده وقاعد بتاكل، لكن لما تحب تفصل ما تقدر، هتعمل مجهود شويه لكن هتفصله. لكن حطيت ميه وليمون في كوبايه، خلاص دول امتزجوا. المسموح هو الخلط، وان تخالطوهم فاخوانكم. بس خلي بالك والله يعلم المفسد من المصلح، يعني ما ينفعش انك تفسد اموال الولد. ازاي؟ والله يعلم، لانه ممكن محدش يعلم اللي انت عملته. انت دلوقتي عندك صفقة خسرت، تقوم رايح تقول ان فلوس اليتيم هي اللي كانت في الصفقة دي وفلوسك انت لا، فتحمله هو الخسارة كلها؟ لا، ربنا يعلم مين بيصلح ومين بيفسد. انت خلاص خلط، يبقى الولد معاك بنسبة مئوية في الكسب في المكسب وفي الخسارة، لكن ما تجيش تحمله هو لوحده. طيب، لانه يعني مين بيستثمر بأمانة لليتيم ومين بيضيع فلوسه؟ ربنا يعلم مين المفسد ومين المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذا التيسير في إجازة المخالطة عشان ربنا ييسر عليكم، لكن ممكن جدا ربنا كان صعبها عليكم. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت يعني الصعوبة المجهدة. إن الله عزيز حكيم. تعاليم ربنا بخصوص الأيتام دي حكمة من حكمة الله، لصالح الناس كلها مش بس الأيتام، ولصالح الولي اللي بيستثمر مال اليتيم. ولكن اللي فاكر نفسه هيقدر يخدع ربنا يبقى ما يعرفش قد إيه ربنا عزيز. إن الله عزيز يعني لا يغلب ولا يخدع ولا يقهر. اللهم بلغنا رمضان، وغدا إن شاء الله بذكركم بالمواعيد الجديدة. ساعة هنأخر الدرس ساعة لمدة 10 أيام في رمضان، وبعد كده نشوف هنجدده إمتى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أحب الأول أعلن للناس اللي معايا دلوقتي على فيسبوك وعلى يوتيوب إن على كلاب هاوس النهاردة في ختمة. الشباب المتدبرين كانوا على مدار الشهور الماضية كلها بيقرأوا، بيقعدوا في مقرأة بالساعة وبالساعتين بعد كل درس. النهاردة عندهم ختمة عشان لو حد عايز يحضر الختمة معهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله ساعة بعد هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله.
3: يا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قبل أن نبدأ بالحديث عن فضل الصحابة والاعتقاد بهذا الفضل، أسأل: من هم آخر من يخرج من النار؟
1: طبعا قلنا أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وشفاعات العلماء والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعة عثمان تكون لأناس كمضر وربيعة.
0: نعم،
1: يعني سيدنا عثمان فقد شفعت سيدنا عثمان لمثل هذا الكم الهائل. فطبعا هناك منح من الله سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء الذين
0: صدقوا ما عهد الله عليه.
1: ففي حديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرج هؤلاء من
0: الملائكة
1: النار
0: تخرجهم؟
1: وقد نعم وقد امتحشوا، يعني معنى ذلك أنهم احترقوا بالنار حتى انكشفت عظامهم وعادوا حمما، أي صاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، أي البذور، كما تنبت في حميل السيل، يعني كما تنبت في وسط السيل أو في مجرى السيل، وفي بعض الروايات في حمية السيل أو في حميئة السيل، يعني في طين هذا السيل، فينبتون في هذه. وهؤلاء الذين يقال لهم الجهنميون، وبعد ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينسى عنهم هذا الاسم، لأنهم هذا اسم قد يؤذيهم حينما يقال لهم الجهنميون، فالله سبحانه وتعالى يذهب عنهم بهذا الاسم. وطبعا هؤلاء من آخر من يدخل. لكن ثبت كذلك في الحديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشفع في هذا، آخر من يشفع هي شفاعة أرحم الراحمين التي تدرك الإنسان الذي ربما ما كان يطمع بالنجاة، وهو كل من قال لا إله إلا الله. فبهذه الحالة يخرج الإنسان من حالة النار، فلا يخلد المؤمن كما قلنا في نار جهنم. والأحاديث متواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، والعلماء بيّنوا أن حتى أهل الكبائر تدركهم. ومعروف أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بما أن هذا الإنسان ليس بمشرك قد تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قد تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى وتدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويتكل على هذه الشفاعة، لأن الشفاعة قد لا تدركه. فبهذه الحالة خصوصا لمن تعامل مع هذا بهذه النية التي هي نية أصلا سيئة، ونية فيها شيء من الاستهتار برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هؤلاء الجهنميون كما ذكرتم عندما يلقون في نهر الحياة، هل ينسون العذاب الذي تعرضوا له؟
1: طبعا حينما يدخل الإنسان الجنة لا يذكر، والحديث معروف أن الإنسان الذي يخرج من النار حينما يغمس، يعني أشد الناس عذابا، لو أنه أخرج من النار فغمس في الجنة مرة واحدة، يقول: كأنني لم أرى عذابا قط، لم يشعر بأنه ابتلي أو أنه عذب أو ما شابه ذلك، لأن النعيم الذي في الجنة لا يستقيم أن يشعر معه الإنسان بالعذاب، لأن هي دار النعيم، ولا ينبغي في دار النعيم أن تنغص بمثل هذه الأمور. هو أخذ جزاءه وانتهى هذا الأمر. وطبعا قد لا يكون يلحق بالسابقين،
0: لكن أين هو مقامه في
1: الجنة؟ لكن هو رضي بما وصل إليه، وإن كان هناك من الأحاديث ما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة، وعلى تطفل الإنسان وحاجة وفقر الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في الحديث أن هناك من يخرج من النار ويوضع على بابها أو ما شابه ذلك، ثم يرى شجرة فيقول يا رب قربني إلى هذه الشجرة، فيقول الله عز وجل له لو قربتك لا قلت قربني أكثر، فيقول لا أسألك شيئا بعد ذلك. لما يقترب من الشجرة يقول يا رب قربني، يرى باب الجنة وهكذا. ولما يصل إلى باب الجنة يطمع أن يكون من أهل الجنة، يقول يا رب أدخلني الجنة، فيدخله الله الجنة، فيدخل فكأنه يظن أنه لا مكان له في الجنة لكثرة أهلها، فيقول يا رب، يعني يعود ويسأل، فالله سبحانه وتعالى يقول له تمنى، فيتمنى فينسى ويذكره الله. الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من باب السؤال، فيسأل ويسأل ويسأل، فيقول لك ما طلبت ما سألت ومثله عشر مرات، فهذا من أقل أهل الجنة ثوابا. طبعا الإنسان بقياس عقله يظن أن الجنة قد لا تتسع، ويظن أن هذه المسائل، ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى
0: لا حدود
1: لا يحد ولا يعد.
0: نتابع موضوع الاعتقاد المغيبات والسمعيات. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية: وأن نعتقد فضل الصحابة ورتبتهم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وأن نحسن الظن بجميع الصحابة ونثني عليهم كما أثنى الله تعالى عليهم ورسوله أجمعين. فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. فنسأل الله تعالى كمال اليقين والثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين، إنه أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن الصحابة حديث يطول جدا. هؤلاء الصحابة الأخيار اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاء، وانتخبهم من بين خليقته انتخابا ليحملوا الأمانة وليبلغوا الرسالة، فكانوا كما شاء الله عز وجل، وكما خاطبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يروي عن الصحابي الجليل سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، خير قلوب العباد، فاستفاه الله تعالى لنفسه وابتعثه الله تعالى برسالته، ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم الله سبحانه وتعالى وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه في شأن الصحابة: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وشاهدوا وجهه الكريم المبارك وجالسوه، وعرفوا سيرته الشريفة، وعاينوا معجزاته الخارقة الصادقة، وآمنوا عن بصيرة ويقين، فلذا قدموا محبة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وقدموا أمره على كل أمر، وقدموا حبه على كل حب، وصاروا أحرص ما يكونون على التأسي به والاهتداء بهديه وبسنته، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أهلهم ومن أعز ما يعز عليهم. وهذا أمر معروف في الأحاديث التي استفاضت واشتهرت وتواترت في شأن الصحابة في هذا المقال. ولذلك يقوم الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم الاستيعاب في معرفة الأصحاب يقول: فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا أعدل مما ارتضاه الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تزكية أفضل من تزكية الله لهم وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولا تعديل أكمل منها. وأن الله سبحانه وتعالى قال في ذكرهم وفي ذكر سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه، وأتى على أوصاف هؤلاء الصحابة الكرام البررة.
0: مولانا هنا يردني سؤال: الله سبحانه وتعالى خلق القلوب ونظر إليها واصطفى بعضها، هذا الاصطفاء ألا يعود إلى خلقه جل وعلا؟ يعني هناك قلوب طيبة أطيبها وأطهرها كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم الصحابة، هذا الاصطفاء والاختيار والنظر إلى هذه القلوب ألم يكن جل وعلا هو الذي خلقها؟
1: طبعا هذه منحة من الله سبحانه وتعالى لهم، وكأن الله سبحانه وتعالى فطرهم والله سبحانه وتعالى خلقهم وهيأهم في بداية الأمر لأن يكونوا هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي،
0: هذا معنى الاصطفاء،
1: المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطبعا هم أفضل الناس قلوبا، لكن كما قالوا في حديث يقول الإمام الكنكوهي في كتابه لامع الضراري حينما يشرح عن في بدايات الوحي، قال: لماذا قدم الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا. طبعا العلماء تحدثوا كثيرا من باب التذكير للناس عند التأليف أن يبني تأليفه على نية حسنة أو ما شابه ذلك، لكن هو له رأي آخر أن هذا له علاقة بالوحي، مع أن النبوة ليست كسبية، لكن لا شك أن هؤلاء الأنبياء هم أخلص الناس في النوايا لله سبحانه وتعالى، مع أنها ليست كسبية، لكن هذا الأمر وجد فيهم وتحقق من خلال أفعالهم، فالتقى الاصطفاء مع الفعل في هذا الأمر. ولذلك نحن يعني في رحاب الإمام الغزالي رضي الله عنه، والإمام الغزالي في رحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما تحدث في كتابه المستصفى في علم الأصول في مباحث السنة المطهرة وفي عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: الذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالة الصحابة رضوان الله عليهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم.
0: ما القصد بالعدالة هنا للتوضيح؟
1: طبعا العدالة هي ملكة راسخة في النفس تحجز الإنسان عما يخل بالمروءة أو يخرج به عن آداب الشريعة وتؤصل فيه الفضائل. ولشيخ شيوخنا العلامة محمد إدريس الكندالوي تفصيل حول مسألة العدالة وخصوصا حول عدالة الصحابة
0: رضوان الله عليهم،
1: فيتحدث عن ذلك ويبين أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه سبحانه وتعالى، فهو معتقدنا فيهم بما أن الله سبحانه وتعالى
0: هو الذي اصطفاه،
1: فمن رضي الله عنه ومن زكاه الله عز وجل لا يحتاج إلى تزكية أحد ولا يحتاج إلى تعديل أحد في هذا الأمر، ويشرح في ذلك ويسرد من الأدلة من القرآن ومن السنة، وكما قلنا هي متواترة ومستفيضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من الأمور التي تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر الذي من عصره وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. فإذا اختار الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحن نخرج من اختاره الله أو نتطاول على من اختاره الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الله تعالى قد اختار هؤلاء له، اختار له أصهارا ولم يقل صهرا، إنما قال أصهارا في هذا الأمر، وهذا يدل على أن أصهار النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير إن شاء الله تعالى. فثم العلماء يذكرون أنه لا تعديل بعد تعديل الله علام الغيوب سبحانه وتعالى وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف ولو لم يرد الثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم ولا من السنة عليهم لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة وفي الجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل وفي موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرته كفاية في القطع بعدالتهم. لا فقط لو نظرنا إلى حالهم فيما بذلوا وأنفقوا وجاهدوا وقدموا من دمائهم وأولادهم وما شبه ذلك يكفي هذا في تعديل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
0: أجمعين. بما أن الوقت دهمنا نتابع في الغد إن شاء الله الحديث عن عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.
3: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
6: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
7: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
8: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
7: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: أبا الندى، كيف الوصول إلى رضوان الله تعالى؟ وكيف يدخل المؤمن جنة الله ويأمن من عذاب يوم عظيم؟
1: سألتني كيف الوصول، فاسمع عني ما أقول. اتق الله واجعل سبيلك إليه، ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك تخلص من العذاب يوم الحساب إذا كان في كتابك المنشور عمل صالح تقدمه بين يدي الله تعالى يوم النشور. فكل عمل مسطور، ما من أحد يغني عنك من الله شيئا إلا إذا أتيت الله بقلب سليم وعمل كريم. فاشتري نفسك بالصالحات والإكثار من الحسنات واجتناب السيئات. أطع الله في كل ما نهى عنه وزجر، واستسلم بكل جوارحك بما يأتي به القضاء والقدر، واصبر على المكاره إذا نزلت بساحتك، فالصبر والاستسلام أجدى وأنفع لراحتك. كن أحد ثلاثة يتحدثون يوم القيامة وهم في ظل عرش الله آمنون، مستبشرون برحمة الله مطمئنون. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يتحدثون في ظل عرش الله آمنين والناس في الحساب: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له، ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عليه. من باع نفسه لله رحمه وأغناه يوم لا مال ينفع ولا ولد يشفع. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فمن نحن يا معشر المسلمين إذا قسنا أنفسنا بأولئك الأكرمين الطاهرين.

0: عم رسول الله وعمة رسول الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين قال لهم النبي الكريم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. تقواكم توصلكم، وحسناتكم تصلكم، والويل ثم الويل لمن انقطع بينه وبين ربه حبل الصلة، فباء بغضب من الله وكان عن الله بعيدا، فخسر آخرته ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. كونوا من الأخيار يا إخواني، وتشبهوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعترة الأبرار.
1: يا أبا الندى، إن لي ابن عم ديدنه الطمع، فهو لو كان يملك بستانا ورأى حبة تمر في يد غيره لطمع في أن تكون له، وكثيرا ما نصحته أن يقلع عن هذه العادة الذميمة التي لا تليق بأخلاق المسلم، فلا ارتدع ولا ارتد عنها، وهو لا يزال غارقا في بحر أطماعه إلى الأذنين، وكأنه ليس بذي عينين ليرى أن الدنيا دار فناء، وأن كل ما عنده سيتحول إلى هباء، وهو لا يعطي مسكينا ولا فقيرا ولا سائلا إذا أتاه.
0: إني لأعجب من إنسان يفني العمر كدا واكتسابا، ولا يجعل من ماله حصة لمن أوصانا الله بأن نصلهم. وإن الطمع لداء في النفس عقيم، صاحبه سقيم، على أكداس من الشوك مقيم، لا يطمئن بالا، ولا يدري بأن ما يصنعه سيكون عليه وبالا. عباد الله، إياكم والطمع ومهلكات الجشع، فالرزق قدر مقدور في كتاب مسطور. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويطوب الله على من تاب.
1: ليطمع المرء بأن يكون له تقوى ودين، إيمان راسخ ويقين، وزاد ليوم التناد، والله يهدي العباد.
0: يا هادي،
2: سامية أين كنت؟
3: دعتني أمي لأتغدى عندها فذهبت وتغديت ثم رجعت الآن. هل يوجد هناك شيء عجيب؟
2: العجيب جدا هو أن توجد زوجة على شاكلتك تذهب لتتغدى عند أمها وتنسى أن لها زوجا وبيتا مهملا.
3: كيف تقول ذلك؟
2: أقول ذلك لأنك مرارا وتكرارا تفعلين الشيء نفسه. أحضر من عملي، وبدل أن أرى بيتي نظيفا مرتبا والمائدة مهيئة، أجيء فأرى كل ما في البيت مشوشا، ومن هنا وهناك تفوح روائح كريهة تكاد تزكم الأنوف.
3: أتريد أن تسمع؟
2: ولماذا لا أسمع؟
3: أنا لا أستطيع أن أحبس نفسي في البيت كل يوم من أجل طعامك وشرابك.
2: هذا أولا.
3: ثانيا، أنا أخاف على صحتي، فلا أقدر أن أقوم يوميا بتنظيف البيت وترتيبه.
2: إذن ما تريدين أن نصنع حتى لا تتأثر صحتك الغالية؟
3: باستطاعتك أن تدعو أختا من أخواتك لكي تأتي وتنظفه كل يوم.
2: يا سلام، يا سلام على منطق الكلام. تريدين أن أدعو أختي لتنظف لي بيتي وتعتني بأكلي وشربي؟ ترى لو أنا قلت لأم أرسلي أختا من أخواتي لتفعل كذا وكذا، ماذا سيكون جوابها يا حضرة السيدة؟ وهل يتزوج الرجل لتكون خدمته على أهله؟
3: إذن اصبر على ما أنت عليه.
2: وهل هذه حالة يصبر عليها إنسان؟ إنني نشأت في بيت نظيف، كل شيء فيه مرتب، وكنت أحلم أن تكون لي زوجة لأعيش معها كما كنت أعيش في بيت أهلي، فإذا بي أعود إلى الوراء وأحيا حياة شقية بفضل إهمالك يا سيدة بيتي.
3: أنا هكذا، هل أعجبك؟
2: إنني معجب جدا، خصوصا عندما أشتهي أكلة تلذ لي، أذهب إلى أمي وأكلفها بطبخها، ولولا ذلك لأصبح معي فقر دم مزمن.
3: ما دمت لا أعرف كيف أطهو ولا كيف أدبر شؤون البيت، فلماذا تزوجتني؟
2: تزوجتك ولم يخطر في بالي أن هناك فتاة تجهل الطبخ والكنس والغسل والتدبير المنزلي، وما كنت أعلم أنك ربيت في أحضان الدلال، فأهملتك أمك ولم تعلمك ما يصلح لك في مستقبل الأيام عندما تصبحين ربة بيت.
3: مسكين، ظلمت نفسك يا جهاد، فكر في طريقة تخلصك من هذا العذاب، كم أنا مشفقة عليك.
2: أرجو ألا تخاطبيني بهذه اللهجة الساخرة.
3: سخرت مني كثيرا، فلا بأس علي إذا رددت عليك بواحدة من جنس أقوالك. تصبح على خير.
2: من كان عنده زوجة مثلك يحسد الغير ولا يرى الخير.
4: وبعد يا أم جهاد،
5: دنياهم قائمة قاعدة، والمشاحنات على أشدها بين ابني وزوجته وأهل زوجته، وأنا ساكتة، لا أذم ولا أمدح ولا أتدخل، هكذا أحسن وأريح يا سيدتي.
4: يجب أن تتدخلي من أجل صالح الفريقين، وإلا إذا تأزمت الأمور قد يحدث ما ليس بالحسبان.
5: جربت قبل الآن أن أفهم سامية بأن البيت هو المكان الذي يلقى الرجل فيه راحته، فإذا لم يكن نظيفا مرتبا، وإذا لم تكن اللقمة التي يتناولها هذا الرجل سائغة شهية، فكيف يمكن له أن يعيش ويرى السعادة؟ وبدل أن تحمل كلامي على محمل حسن، راحت تقول إن حماتي تعمل ضدي وتريد أن توقع بيني وبين زوجي، لهذا لزمت الحياد وآليت على ألا أحشر نفسي في مثل هذه الأمور.
4: الحق على أمها التي لم تدربها يوم كانت سامية في عهدتها. الأم يجب أن تعد ابنتها لتكون أما تعرف كيف تشرف على شؤون بيتها.
5: يقول لي جهاد: يا أمي، كل شيء يمكن أن أتجاوز عنه إلا النظافة. إذا دخلت بيتنا وضعت يدك على أنفك من كثرة ما تهب عليك روائح العفن، وإذا دخلت المطبخ خرجت منه بسرعة حتى لا تصابي بالصداع، هنا قدر قذرة وهناك صحن لا زالت فيه بقايا الطعام وقد تصاعدت منه روائح لا تطاق، وإلى آخر ما هنالك.
4: أعوذ بالله، كيف يمكن لإنسان أن يعيش في جو بيت كهذا لا تقع فيه العين على ما يسرها؟ أو أن سامية نسيت أن ديننا دين طهر ونظافة؟ أريد أن أجتمع إليها يا أم جهاد.
5: إنني أتمنى ذلك من كل قلبي، شرط ألا تعلم سامية أنني كنت أزورك، حتى لا يذهب ظنها إلى بعيد وتقول إن حماتي كانت تقطع فروتي في دار أبي ندى.
4: احسبي أنها علمت، فهل نحن تكلمنا إلا عن الصالح يا أم جهاد؟
5: أصلحنا الله جميعا وألهمنا التقوى يا سيدتي.
0: يا أخي، أنا لا ألوم زوجتك بقدر ما ألوم أمها، فهي التي كان باستطاعتها أن تؤسس بنتها على حب أعمال البيت لتكون سيدة بيت مثالية، لكن يظهر أنها لم تلتفت إلى هذه الناحية الهامة في حياة الزوجات، لهذا ترى زوجتك يصعب عليها اليوم أن تبذل جهدا لتجعل من بيتها مأوى لطيفا مرتبا نظيفا.
2: وأخيرا يا أبا الندى، كيف يمكن لي أن أحيا في بيتي حياة معقولة إذا بقيت سامية على ما هي عليه؟ أي نوع من الجزاء يصلح لمثل هذه الأمور في نظرك؟ أخرج أنا من البيت؟ أعيدها إلى بيت أبيها؟ أرشدني كيف أعمل لأعود فأحيا من جديد؟
0: لست مستعدا أن أقول الآن شيئا إلا بعد أن أسمع من زوجتي ما قد تم بينها وبين زوجتك بعد لقاء اليوم. وعند ذلك نقول وتقول، ولا موجب لأن نستبق الحوادث يا أخي.
2: أرجو الله تعالى أن تجد السيدة زوجتك أرضا خصبة في نفس سامية لتبذر فيها بذور الخير، فتؤتي ثمرا طيبا يستوجب شكرنا لله تعالى، وهو المشكور دائما على كل حال.
3: أشكر لك هذه الزيارة المفاجئة التي لا أعلم ما وراءها.
4: إن زارتك امرأة مثلي فما يكون القصد من وراء زيارتها؟ خير أم شر؟
3: أبو الندى وزوجة أبي الندى دائما في وجهيهما الخير كل الخير.
4: ما دمت قد كسبت ثقتك صار من حقي أن أقول إنني آتية وأنا أحمل نصيحة غالية أريد أن أقدمها إليك يا ابنتي.
3: لا يأبى النصيحة إلا جاهل، فمرحبا بنصيحتك سلفا يا سيدتي.
4: أولا أريد أن أبدأ كلامي بسؤال عابر.
3: تفضلي.
4: هل أنت تحبين زوجك يا سامية؟
3: سؤال غريب، كيف لا أحب زوجي يا سيدتي؟
4: أنا أعرف أن التي تحب زوجها تعمل جهدها لترضيه لا لتنفره، وحالتك مع زوجك اليوم تبدو لي أنها غير مرضية.
3: علته أنه يشتكي من إهمال أعمال البيت، هل هناك غير هذا؟
4: سبحان الله، ألا يكفي هذا يا سامية؟ يا ابنتي، البيت النظيف والسيدة التي تعتني بأمور زوجها شيئان مهمان في الحياة الزوجية. ادخلي بيوتا غير بيتك لتري كم هو الفرق بعيد بين هذا البيت وبيوت الآخرين. ويقول المثل: الفقر من الله تعالى، ولكن قذارة بيوتنا من عمل أيدينا، لأن النبي صلوات الله عليه علمنا أن النظافة من الإيمان.
3: أنا لا أنكر بأن النظافة غير موفورة في بيتي، كما أني أعترف لك بأن أمي لم تربي هذه الناحية في نفسي قبل زواجي، وهذا الخطأ أتقاسمه وإياها. وقد بدأت أعي أن زوجي راح ينفر من عدم عنايتي ببيته، وقد وجدت أنه على حق يا سيدتي، لهذا سأستدرك ما فاتني ولن أكون بعد اليوم هدفا لانتقاداته ونفوره.
4: أفرحتني وأثلجت صدري بعد أن سمعتك تعترفين بخطأ الماضي وأنك ستكونين شيئا آخر بعد اليوم يا سامية.
3: هذا ما أنا مصممة عليه، لأني أحب أن أحتفظ بزوجي يا سيدتي.
0: كيف رأيت؟ هل أثمرت تلك الزيارة التي قامت بها زوجتي أو أن الشجر لم يعطي ثمرا شهيا كنا نتمنى أن يمن الله به علينا؟
2: الحمد لله يا أبا الندى، لقد غمرني الله بفضله فأعطاني فوق ما تمنيت، فله الشكر على الدوام.
0: واظب على المجيء إلى هذا النادي، فقد تجد فيه دواء لأكثر عللنا الاجتماعية، وإن على هذا ماضون لنوجد نواة صالحة تسعد أهلنا وتجعل لنا بيوتا نأوي إليها والرضا يغمر قلوبنا. فآيات القرآن الكريم التي تردد في أنحاء هذا النادي فيها شفاء، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيل عن عاتق العبد ما يجده من عناء. هنا لا تسمع بيننا لغو الكلام، بل تسبيحا وتكبيرا لبارئ الأنام، وصلاة وتسليما على نبيه المصطفى عليه أكرم الصلاة والسلام.
2: نعم المكان الذي يجد فيه المسلم إخوانا صالحين يذكر معهم آيات الله البينات وصالح الدعوات لخلع إزار السيئات وارتداء برود الحسنات الطيبات.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم، بأسمائك الحسنى ندعوك، نتوسل رضاك، نستغفرك. سبحانك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر الخالق، البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق. سبحانك أنت الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير. لك الأسماء الحسنى ندعوك بها، ندعوك وأنت المجيب.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك

وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا العيش في جناتك مع الأبرار والخالدين، يا أكرم الأكرمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

0: في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران، فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانات استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة إنفيتسوف في وسط الضفة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. نذكر مشاهدينا الكرام بالأخبار العاجلة التي انتهينا منها في نهاية الساعة الماضية وتأتي من سوريا. مرة أخرى، قال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب إنهم يحذرون المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. ومعنا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، لو نذكر السادة المشاهدين بتفاصيل أو التفاصيل المتوافرة بخصوص هذه الانفجارات التي حدثت في مستودع للذخيرة في جنوب محافظة.
1: نعم محمود، قبل نحو نصف ساعة أو يزيد من الآن بدأت الأخبار تتوارد عن انفجارات في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وثم ذلك بدأت تظهر الصور أن هذه الانفجارات تقع في مستودع للأسلحة. السلطات أو الروايات الرسمية حتى الآن تتمهل في نشر الأخبار حول هذه الواقعة، ولكنها انتهاء تحدثت عن انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري في محيط في بلدة العيس جنوب حلب. ومع ذلك تحدث محافظ حلب عزام غريب عن صعوبة الموقف هناك، إذ أشار إلى أن فرق الإسعاف والتدخل والطوارئ لا تستطيع الوصول إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. حذر المواطنين من التوجه إلى هناك، وهذا بهم للبقاء في المنازل والابتعاد عن مناطق الانفجارات. هناك أيضا حديث عن انتشار أمني على الأوتوستراد أو طريق السريع الواصل بين حلب ودمشق، إضافة من استنفار النقاط الطبية سواء داخل مدينة حلب وحتى في عموم المحافظة. هذا الانفجار حتى الآن على الأقل من الأكيد أنه وقع في مستودع للأسلحة للجيش، ولكن الرواية الرسمية لم تتحدث عن سبب هذا الانفجار. كنا نتحدث عن أسباب تعزى الانفجار لسوء التخزين أو ربما حدث أمني هناك أو انفجار مفتعل من أطراف أخرى، وتشير إلى أنها تدعو الجميع لتلقي واستقاء الأخبار والمعلومات حول هذه الواقعة من الجهات الرسمية والجهات الرسمية فقط. في هذا السياق محمود، كما ذكرنا سابقا، هذا ليس الانفجار الوحيد. قبل 3 أيام فقط وقع انفجار مشابه في واحد من أكبر مستودعات الأسلحة في المنطقة الشرقية في مدينة ليرزور في مدخل المدينة، أدى إلى سقوط 11 شخصا من منتسبي وزارة الدفاع داخل هذا المستودع. وأيضا في قبل حوالي أقل من شهر كان هناك انفجار أيضا في إدلب، وهذه الحوادث تكررت في الأيام الأولى لسقوط النظام، حدث عن 20 شهرا حتى الآن ويزيد. دائما ما كانت السلطات تكتنف هذه الحوادث بنوع من لن أقول الغموض، ولكن عدم إعطاء التفاصيل حول هذا هذه الوقعة، ويترك الأمر لحديث المراقبين والناشطين عن حول وجود أعمال أو تفجيرات مفتعلة في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن مستودعات أقرب ما تكون إلى البدائية. محمود، وزارة الدفاع أشارت في أكثر من مناسبة على الأقل حول الانفجارات التي كانت تصيب مستودعات وزارة الدفاع أن الشروط ليست المثالية لتخزين هذه الأسلحة، وهذا يعزى إلى ظروف البلاد عموما، مع أنها تؤكد أن وزارة الدفاع تبذل قصارى جهدها لنقل كل هذه الأسلحة والذخائر إلى مناطق بعيدة على الأقل عن التجمعات السكانية، وأيضا تحسين شروط جمعها، وتعزي ذلك أيضا إلى أن وجود المعسكرات التي كانت أيضا في حوزة نظام المخلوع ذاتها أيضا متهالكة وليست في الظروف المثالية. المهم أن حتى الآن على الأقل ليس هناك أي إشارة إلى وقوع قتلى في المكان، هذا وفقا للرواية الرسمية، وأيضا في متابعة سريعة لما يتناقله الصفحات المحلية وأيضا الناشطون في المكان. الكل يؤكد على الأقل حتى الآن عدم سقوط ضحايا، بعض أيضا الشهادات تتحدث عن خروج قرص هذه المستودعات قبل أو أثناء سقوط الانفجار، أي إجلائهم من المنطقة دون سقوط قطعهم، ولكن هذا على الأقل حتى الآن لا ينفي سقوط ضحايا في هذا الانفجار، خاصة أننا نتحدث عن انفجارات سمع صداها ليس فقط في عموم الريف الجنوبي وأيضا ريف محافظة حلب، بل أننا نتحدث عن سماع هذه الأصوات في ريف إدلب المحافظة المجاورة لمحافظة حلب، وهذا دل فإنه يدل على ضخامة هذه الانفجارات التي يقول محافظ حلب على الأقل قبل إلى دقائق من الآن أنها ما تزال مستمرة، وأن الانفجارات تحول دون وصول فرق الإنقاذ. الآن هناك حديث عن انتشار أمني على الطريق السريع دمشق حلب في تلك القريب من تلك المنطقة، وأيضا عن توقف التحرك أو الحركة عموما في ذلك المكان، وقد يعود ذلك إلى التوجيهات الأمنية التي أصدرتها قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية حول قطع الطريق. الآن الحديث عن قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند منطقة سراقب، وهذه عقدة للمرور بين هذين المحافظات أو ثلاث محافظات، الطريق الموصل إلى دمشق وأيضا إلى إدلب انطلاقا من حلب، وهذا كله لأسباب أمنية كما تشير الأخبار. أنا أتابع معك وكل روايات وكل شهادات على الأقل حتى من مصادرنا أيضا تتحدث عن عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الوصول إلى منطقة الانفجار والتعويل، كله على توقفها على الأقل حتى تستطيع هذه الفرق الوصول إلى المكان.
0: عمر، يعني بقليل من البحث يمكن التوصل إلى أو العودة إلى انفجارات أو أحداث أمنية سابقة مشابهة لهذا الانفجار تشير بوضوح إلى رداءة التعامل مع هذه الذخيرة، مثل الحادث الذي وقع مطلع شهر سبتمبر في بن نشفيري في إدلب، والذي أدى إلى مقتل 5، حينما انفجرت ذخائر مماثلة في سيارة كانت تنقلها، وأدى ذلك إلى مقتل 5 كما ذكرنا وإصابة 5 آخرين في حادث ربما تستبعد فيه شبهة التعمد. لكن هناك أحداث أخرى أيضا وقعت في هذا الشهر في محافظة إدلب أيضا، وأسفرت عن مقتل 20 شخص في ربما في 9 سبتمبر أثناء انفجار في موقع لتخزين الذخائر مشابه للحدث الذي نحن بصدده الآن. هل وجهت أصابع الاتهام من قبل السلطات في الأحداث السابقة إلى أي جهة من الجهات، أم كان الحديث يدور بصفة أساسية على ظروف التخزين البدائية كما ذكرت؟
1: كما ذكرت محمود، السلطات لم توجه بحال من الأحوال أصابع الاتهام، بل إنها لم تفصح بالضبط عن ظروف هذه الانفجارات في مختلف الحوادث التي تقع، بالرغم من أن هناك حديثا لأهالي أو نشطاء أو متابعين لمثل هذه الحوادث، لا تنسي أبدا أو لا تستبعد أبدا وجود شبهة جنائية أو فعل تخريبي. فقط أنا أريد أن أشير إلى الخبر الذي تريده الآن وكالة الأنباء السورية الرسمية عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أنها تسترسل كوادرها وتقطع طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار جنوب حلب، وتعلل ذلك بأنه حفاظا على سلامة المدنيين. إذن التأكيد لما ذكرناه قبل قليل أن تداوله الآن رسميا، السلطات تقطع الطريق أو ما يعرف بالأوتوستراد، الطريق السريع الواصل بين دمشق الذي يبتدئ من أيضا يمر بمنطقة العيسى المكان الذي تقع فيه هذه الانفجارات، وتعد ذلك لحفاظ على سلامة المدنيين. وكان يتوقع بلا شك ردات فعل أو محاولات مجدات من قبل الأهالي، لكنها على ما يبدو تعرف بالضبط طبيعة هذا الانفجار وتعرف طبيعة الأسلحة الموجودة في هذه المستودعات، وربما السلام إلى ذلك تحول دون أي تحرك فردي أو أهلي، وتبقي الأمر أكرم على تحركات الشرق المدربة من سواء من دفاع المدني أو من الإسعاف. عودة إلى سؤالك محمود، هناك بلا شك شبهات جنائية كانت قد توجه إليها أصابع اتهام، والسلطات دائما ما تتحدث عن جهتين رئيسيتين في حوادث، على الأقل في ما وقع سواء حين زيارة الرئيس الفرنسي أو عند الانفجارات كذلك التي وقعت في الكنيسة في دمشق، وكذلك أيضا في منطقة المزة. الشبهة الرئيسية كما تقول السلطات هي دائما إما حول الفلول، بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو إلى خلايا من تسميهم إرهابية تابعة لتنظيم الدولة ما تزال نشطة في هذا المكان. ثبت بلوغها في بعض التفجيرات، وكانت السلطات قد وثقت هذه الحوادث خاصة كما ذكرت في على الأقل، وإن كانت لم تكن مشابهة لمستودعات، ولكن نتحدث عن التفجير أو العمل بحد ذاته في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي أو حتى عند استهداف منطقة قريبة من الموسط المدينة محافظة دمشق المزة. أو قد يكون هناك أيضا حديث عن شبهات تخريبية كما تسميها السلطات أصابت أو كانت من يقف خلف هذه الانفجارات، سواء في بنش كما ذكرت الذي ذهب فيه عدد كبير من القتلى، أو كذلك دول مستودعات لتجار للأسلحة وما يحيط بهذه المستودعات من ظروف غير مناسبة لمثل هذه الدخان، وأخذين بعين الاعتبار درجة الحرارة المرتفعة هنا في سوريا وفي مثل هذه المناطق التي قد تسبب كل هذا. ولكن على الأقل إن كنا سنستند بلا شك سنستند على الروايات الرسمية، فإن الروايات الرسمية في مثل هذه القضايا تبقى مقتضبة وبسيطة، تتحدث عن تحقيقات مستمرة حول أسباب هذه الحوادث، وتعد دائما بأنها ستحسن ظروف تخزين الأسلحة في المستودعات، وتعد ذلك أيضا إلى تهالكها على زمن النظام السابق. بعجالة نذكر بالأخبار العاجلة، انفجارات في مستودعات للأسلحة في منطقة العريس، السلطة تتحدث عن صعوبة الوصول إلى هناك، محافظ حلب أيضا وأيضا قائد فرق الطوارئ والتدخل في محافظة حلب يشير إلى عدم وصول على الأقل حتى الآن فرق التدخل إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. السلطات تستنفر كل كوادرها وأيضا النقاط الصحية والمستشفيات لاستقبال جرحى أو قتلى حتى محتملين، مع أننا حتى الآن لم نقف سواء من مصادر رسمية أو غير رسمية عن سقوط القتلى، ولكن ضخامة الانفجار كما يظهر في الصور لا تستبعد وقوع هذا الاحتمال، وهو ربما الانفجار الثالث أو الرابع في أقل من شهر في عموم البلاد. ودائما ما يثير هذا حفيظة وأيضا سخط الكثيرين حول ضرورة إعطاء أولوية لهذه القضية، خاصة مع انتشار مخازن الأسلحة الحكومية وأيضا بعض الأطباء في هذه المناطق.
0: عمر، نتركك لجمع مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحادث في ريف حلب الجنوبي. وينضم إلينا من دمشق السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء، يمكن إحصاء تقريبا تفجير كل أسبوع أو بمعدلات تقترب من كل أسبوع. في شهر سبتمبر الجاري، في الأول من سبتمبر، كان هناك انفجار تلك السيارة المحملة بالذخائر في منطقة بنش في ريف إدلب، وبعدها بثمانية أيام في التاسع من سبتمبر كان هناك انفجار في مستودع للذخائر، وأسفر ذلك الانفجار عن مقتل 20 شخص في ذلك الوقت، وكان مكانه قريبا من مخيم الكمونة في ريف إدلب الشمالي. وقبل 5 أيام تقريبا في 18 سبتمبر انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية في دير الزور، واليوم نشهد هذا الحدث الذي يبدو أنه الأضخم في كل هذه الانفجارات. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذا التوالي في تلك الأحداث؟
2: يأتي لك أستاذي العزيز ولمشاهدي الجزيرة. نعم، كما ذكرت هذا الانفجار الأخير في بلدة العيس هو الأكبر والأضخم، ويبدو أنه انفجار لمستودع صواريخ. انفجارات الثانوي والألوان البيضاء للاحتراقات تدل على أنه احتراق لوقود صاروخي. لكن دعني أتحدث بالأرقام. خلال أسبوعين تقريبا شهدت الجغرافيا السورية 5 انفجارات مجهولة، وأغلبها تستهدف يعني مواقع عسكرية، مستودعات عسكرية، بدءا من بنش مرورا إلى سرمدة وصولا إلى بلدة عياش أو حتى أضمير قبل ذلك، انتهاءا بالانفجار اليوم الذي وقع في بلدة العيس. لكن الانفجار الأكثر دموي كان في بلدة عياش، كان هناك قرابة 14 شهيدا من صفوف الجيش السوري، واليوم هذا الانفجار هو الأكبر. تكرار حقيقة هذه الانفجارات وتزامنها تقريبا يعني بفترات زمنية متقاربة يدل أنه هناك شيء مثير للريبة يحدث. لا يمكن يعني حقيقة وضع كل شيء في سلة سوء التخزين أو حتى مخلفات الحرب غير المستقرة. اليوم هذا الانفجار يدل على أنه انفجار لمستودع صواريخ كبير. حتى محافظة حلب ومحافظة حلب حذر المدنيين من الخروج أو من الاقتراب من هذه الشظايا، على الرغم من أنه بلدة العيس تبعد يعني 6 كيلومترات عن محافظة حلب، لكن قوة الانفجار وصلت إلى مدينة حلب حتى القرى المحيطة حسب ما رصدت من أخبار، يعني سمعت انفجارات قوي جدا. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف رسمي يوضح حقيقة ما يجري، خاصة من قبل وزارة الدفاع التي هي معنية بهذه الانفجارات، لأن الانفجارات تقع في مواقعها وهناك ضحايا من صفوف وزارة الدفاع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قد يكون سوء التخزين، قد يكون مخلفات الحرب. تعلم الجغرافيا السورية مليئة بمخلفات الحرب، وزارة الدفاع تقوم بجمع هذه المخلفات، ونتيجة سوء التخزين أو عدم يعني التزام بالمعايير الأساسية. لكن أيضا هناك احتمال آخر يجب أن لا ننكر العامل الإسرائيلي. إسرائيل بحسب تقارير ذكرت مؤخرا قالت بأنه الرئيس الشرعي يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، ووصفت سرعة بناء الجيش السوري بأنه الأسرع إقليميا والأسرع عالميا. مثل هذه الأنباء عندما تصدر من صحف إسرائيلية وتتكرر ربما قد يكون تمهيدا للرأي العام أو حتى تمهيد لحملة قصف سرية. أغلب الغارات الإسرائيلية كما تعلم في الجغرافيا السورية حتى قبل سقوط النظام لم تكن معلنة، لكن الجميع كان يعرف أن إسرائيل من تقف خلفها. لذلك حتى تتكشف المزيد من الأنباء وتصدر ربما بيانات من قبل وزارة الدفاع، يمكن يعني عندها الخروج بتحليلات أو أنباء أو معلومات جديدة عن هذا الموضوع.
0: في تقديرك، ما الذي يتعين على السلطات في دمشق أن تفعله في هذه المرحلة؟ إذا أشرت إلى الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحكومة الإسرائيلية وأصابعها التي قد تكون ضالعة في هذا الأمر، دائما ما ينأى الرئيس الشرع وينأى المسؤولون السوريون بأنفسهم عن مسألة الصراع مع إسرائيل في هذه المرحلة. هل تعتقد أن إسرائيل ستترك سوريا وشأنها؟ وإذا لم يحدث ذلك، ما الذي يتعين على السوريين أن يفعلوه؟
2: إذا ثبت أن إسرائيل تقف خلف هذه التفجيرات ونتنياهو وإسرائيل يحاولان إخفاء يعني ارتباطهما بهذه التفجيرات، يجب على الحكومة السورية الخطوة الأولى أن تذهب وتخرج إلى العلن وتقول أن إسرائيل من تقف خلف هذه الانفجارات. أنت تعلم استهداف مطار أبو ظهور الأخير كان له تداعيات سياسية كبيرة على نتنياهو، ولاقى انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، من قبل المبعوث الأمريكي التي وصفها بأنها غارات غير ضرورية وتؤدي إلى تصعيد غير محسوب. هذه بالخطوة الأولى، يجب أن تثبت الحكومة السورية تورط إسرائيل ونتنياهو في كثير من الغارات التي كما ذكرت لك الإسرائيلية على الجغرافيا السورية. لم تعترف إسرائيل يعني، لكن الجميع كان يعلم أن إسرائيل كانت هي من خلف هذه الاستهدافات. طيب. وبالتالي اليوم ربما يسعى نتنياهو لتحقيق بعض الأهداف دون الإعلان عن ذلك. في الخطوة الثانية أعتقد يجب أن يكون هناك تقدير موقف لدى الجانب السوري أن إسرائيل لا تريد من سوريا أن تبني أقل قدر من القدرات العسكرية مما يساهم برفع الردع السوري. يعني اليوم استهداف هذه المستودعات، استهداف هذه في مناطق جغرافية بعيدة مثل دير الزور، يعني حتى قبل سقوط النظام لم تكن تشهد استهدافات، أو حتى بلدة العيس لا أذكر أن إسرائيل استهدفت تلك المواقع، حتى أن هناك قواعد كان إيرانية في جبل عزام لم تطلها الغارات الإسرائيلية في شمال سوريا. لكن اليوم إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور الذي لا يبعد سوى عدة كيلومترات. بالتالي اليوم أعتقد في الرد السوري يجب توثيق التعاون مع الجانب التركي، لأنه هو منخرط في هذه القضية، وسوريا تعول على التعاون الثنائي. وكان هناك زيارات أخيرة من قبل وزير الخارجية التركي لسوريا وأكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري. يجب على هذه الغارات ألا تدفع الجانب السوري إلى يعني وقف هذا المسار، بالعكس هذه الغارات يجب أن تدفع أكثر فأكثر نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الجانب السوري، أو حتى مع الفواعل الإقليمية أو حتى العالمية الأخرى بما في ذلك روسيا التي يمكن أن تزود سوريا أيضا بمنظومات دفاع جوي يمكن أن تساهم في رفع مسوية الردع السوري. كان هناك أنباء تحدث قبل أيام كما تعلم قبل أسابيع أن سوريا تسعى إلى إعادة تجميع ما لديها من منظومات دفاع جوي وبناء قبة دفاعية بدائية، وهذا بالتعاون مع روسيا تسعى إلى استجلاب بعض الخبرات، استجلاب بعض قطع الغيار. هذا بردود الأفعال الأولي. على المستوى الاستراتيجي أعتقد يجب أن تتبنى أيضا سوريا بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين المؤثرين بما في ذلك الولايات المتحدة، دول الخليج العربي، وحتى تركيا، سياسة ضاغطة على نتنياهو تحذيره من تداعيات التصعيد. اليوم عدم اعتراف نتنياهو ربما بهذه الغارات والتي تؤدي إلى وقوع إصابات في الجيش السوري ربما.
0: سيد ضياء قدور هل ما زلت معي؟
2: السبب أنه هل الصوت واضح؟
0: كان الصوت يتقطع لكن نعم، تفضل أكمل.
2: أنا قلت في الفكرة الأخيرة أنه عدم اعتراف نتنياهو بالدرجة الأولى بهذه الغارات إذا ثبت تورط نتنياهو، فأعتقد أنه هذا بسبب أنه لا يريد نتنياهو أن تؤثر هذه الغارات على التواجد الإسرائيلي أو التحركات الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا. يمكن أن تثير الحنقة، ويمكن أن تثير الغضب الشعبي، ويمكن أن تؤدي إلى تداعيات كما حدث في بيجين. بيجين كانت عبارة عن فشل ميداني ذريع للجيش الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا ما يجب أن تكون عليه الردود. أعتقد يجب أن ننتظر أيضا المزيد من المعلومات التي ستصدر من
0: يعني هذا طبعا في إطار التحليل والتكهن المبدئي في ظل شح المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص هذا الحادث أو الحوادث التي سبقته والتي أشرت إليها السيد ضياء قدور. إذا يعني تناولنا المتهم الثاني الذي ذكرته فلول النظام السابق في ظل يعني تجفيف منابع الدعم التي قد تتلقاها فلول النظام السابق، من الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الأحداث من خلال إمكاناته الذاتية من فلول النظام السابق؟ طبعا حزب الله مشغول في شأنه الداخلي وكذلك الجانب الإيراني، والروس لا يبدو أنهم معنيون ربما في هذه المرحلة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
2: نعم كما ذكرت يعني حلول النظام وحتى يعني الخلايا التي تنشط داخل سوريا مدعومة من قبل جهات خارجية سواء كان حزب الله أو غيرها، اليوم عملياتها الأمنية لا تستهدف المواقع العسكرية بشكل مباشر، هي باتت أكثر قربا من العمليات الشبكية اللامركزية، العمليات الأمنية السرية بشكل عام. لا أعتقد أنه أحد حلول النظام ربما قد يستطيع الوصول إلى بلدة عياش أو حتى مناطق في الشمال السوري في سرمدة أو بنش، يستطيع الوصول إلى مستودعات ذخيرة، مستودعات صواريخ تتبع لوزارة الدفاع، خاصة أنه هذه المواقع والمنشآت صحيح هي مؤسسة حديثا ووضعت فيها كميات ذخيرة وكميات من الأسلحة، لكنها يعني تتلقى حراسة وعناية مشددة من قبل القوات ويعني وزارة الدفاع والجيش السوري عموما. لذلك سيناريو أن يكون هناك فلول أو أنه هناك جهات معادية لسوريا تقف خلف هذه التفجيرات يعني مستبعدة في الوقت الحالي. الاحتمالين الأبرزين اللذان يظلان هو ربما أنه أيضا هذه الانفجارات تحدث بسبب سوء التخزين في بعض المواقع، ليس كلها، لأنه اليوم تكرارها خلال أسبوعين كما ذكرت لك 5 انفجارات في مواقع كبيرة، منها انفجارات ضخمة تؤدي إلى سقوط ضحايا يثير يدفعنا نحو الاتجاه الآخر. ربما قد تكون إسرائيل تقوم بحملة قصف سرية ليس من خلال الطائرات الحربية، الطائرات الحربية ربما قد تثير الانتباه، والكثير ربما قد يشاهدونها في جنوب سوريا. لم تكن هناك تقارير عن مشاهدة تحليق لطيران معادي إسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ربما تكون حملة قصف بالطائرات المسيرة. إسرائيل تمتلك هذه التكنولوجيا ولديها مسيرات تستطيع التخفي وتستطيع القصف بدون صوت وبدون إحداث أي ضجة. هذه حالات شاهدناها خلال يعني الحالة السورية.
0: طيب في الحادث الذي نحن بصدده اليوم في العيس في ريف حلب الجنوبي، استمرار الانفجارات لما بعد الانفجار الأول ألا يثير الريبة بالنسبة لك؟ أم إن هذه تكون انفجارات تلقائية ناجمة عن الانفجار الأول بسبب وجود الذخائر بالقرب من بعضها البعض؟
2: نعم يعني إذا كان هناك مسيرة في الأجواء وتقوم باستهداف هذا الموقع العسكري لمستودعات متفرقة يحدث هذه الانفجارات المتتالية، لكن يبدو أن المستودعات متلاصقة وهذا الانفجار يحدث بشكل تسلسلي. استهدف جزء من هذه المستودعات أدى إلى احتراق بقية الصواريخ. شاهد أنه ليس كل الانفجارات تحدث كانفجارات كبيرة، إنما هناك بعض الصواريخ التي لا تنفجر بشكل كامل وبالتالي تتشظى وتتناثر شظاياها إلى مواقع أبعد. يعني هذا الانفجار حتى نكون واضحين بماذا يذكرنا في حالات القصف التي كانت تستهدف مستودعات حزب الله سواء كان في جنوب سوريا أو في جنوب لبنان أو حتى مواقع إيرانية أخرى استهدفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية. المشهد تقريبا إذا أخذت لقطة من شاشتك وقمت بالبحث على جوجل سيظهر لك حالات من القصف المتشابهة لسنوات ماضية، وبالتالي هذا ما يرجح فرضية أنه ربما قد يكون هناك استهداف خارجي من قبل مسيرة أو عامل داخلي، ربما قد يكون متورط، لكن هذا أيضا العامل داخلي مستبعد في هذا الوقت الحالي. لكن الاحتمال الأبرز كما ذكرت لك هو أن تكون هناك مسيرة في الأجواء تقوم بالقصف بشكل سري وبدون أصوات وتستهدف المواقع أو النقطة الأكثر ضعفا في هذه المستودعات، وبالتالي يؤدي هذا الانفجار. لا تنفجر كل الصواريخ دفعة واحدة، لكن نتيجة الانفجارات المتتالية نتيجة الحرارة المتصاعدة يؤدي إلى انفجارات متسلسلة في هذا المستودع.
0: شكرا جزيلا لك السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي، كان ضيفنا من دمشق. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. في غضون ذلك قال مقر خاتم الأنبياء إنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ما النقاط أو أهم النقاط التي تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته لقناة فوكس نيوز؟
3: مرحبا محمود. ترامب عاد مرة أخرى للغة التهديد وإعطاء خيارات ضيقة بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق ورفع كلفة التوصل إلى اتفاق كلما تأخر. ترامب يقول إن الخيارات المطروحة أمامه إما محو إيران، وهذا يعني الضربات العسكرية المكثفة، سابقا كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت النووية وإعادة إيران إلى العصر الحجري. عدنا إلى هذه اللغة التي كنا نستمع إليها بداية هذه الحرب من خلال هذه التصريحات التي ألمح فيها إلى العودة للعمليات العسكرية الكبرى. الخيار الثاني هو الاستمرار على هذا الضغط أو في هذا الضغط الاقتصادي والإبقاء عليه حتى يتعفن الاقتصاد الإيراني وفق قوله، وهو مصطلح ربما يعني به ترامب ضمور الاقتصاد، لأن أحد أهداف هذا الضغط الاقتصادي هو انهيار النظام في إيران. ترامب يقول الخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق الذي سيوقعه مع إيران لن يكون اتفاقا سيئا وفق تعبيره، ما يعني أنه يبقي على شروطه والمطالب الأمريكية التي يجب أن يحويها هذا الاتفاق. وفي أولوياتها يقول هو الملف النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. تصريحات ترامب هذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع التي يهدد فيها بهذا الشكل إيران. قبل أيام قليلة كان يتحدث إلى موقع أكسيوس ويقول إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم، هو بصدد اتخاذ قرار بشأنه يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني وفق قوله. ترامب في السابق كان لا يشير إلى مسألة القضاء على النظام الإيراني، ولكن هذه المرة يرفع من سقف التهديدات، وهذا يتزامن في الوقت ذاته بحراك دبلوماسي مكثف تقوده دولة قطر والوساطات الأخرى. ترامب كان قد كشف عن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو أسبوع، ولكنه في ذات الوقت يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بأي ثمن. أيضا هذه التصريحات تستبق لقاءات مهمة سيعقدها ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونتابع جانب من ردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة بشأن تصريحاته الأخيرة هذه، ونلحظ أن الجمهوريين أنفسهم بدأوا يفضلون التوصل إلى تسوية. من آخر هذه المواقف التي عبر عنها الجمهوريون جاءت من النائبة الجمهورية في مجلس النواب أن باولينا لونا، وهي كانت تتحدث في الساعات الماضية لقناة فوكس نيوز، قالت إنها تنصح الرئيس ترامب بالمضي في المسار الدبلوماسي وكذلك العمل مع الدول التي لديها تواصل مباشر مع إيران للتوصل إلى ذلك الحل الدبلوماسي. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة من قبل وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في نيويورك، تحدث فيها عن استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية لإيجاد حل، ووصف ما يجري في المنطقة بأنه زلزال، وأكد على مسألة العمل المشترك وإيجاد الحل الدبلوماسي، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دفع الجهود الدبلوماسية وأن تكون شريكا موثوقا فيما يتعلق بالوساطة وكذلك كمورد موثوق للطاقة حول العالم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أيضا تحدث في ذات الاتجاه، وذكر أن الدبلوماسية القطرية تتنقل بين العواصم والدول لإيجاد حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر وكذلك العمل على فتح قنوات للنقاش بين واشنطن وطهران.
0: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
4: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 21 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في المهارات. وقالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة، وهي 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري رقم 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجات، وتشمل الرعاية الصحية وتشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية ولا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط نو فيرذر ستاي على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. كما أعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري رقم 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوات قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، لقيت 3 نساء حتفهن في حوادث منفصلة يشتبه في ارتباطها بالعنف المنزلي في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 90 عاما طعنت حتى الموت في شرق سيدني. وعند حوالي 5:15 من مساء يوم السبت الماضي استدعيت خدمات الطوارئ إلى شقة سكنية في منطقة بونداي بيتش، حيث عثر على سيدة مسنة مصابة بطعنات في جذعها. وقدم المسعفون الرعاية الطبية للسيدة التي تبلغ من العمر 90 عاما إلا أنها فارقت الحياة في موقع الحادث. وقد ألقي القبض داخل الشقة على رجل يبلغ من العمر 47 عاما كان على معرفة مسبقة بالسيدة، ووجهت إليه لاحقا تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية يوم الأحد. ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة المحلية يوم أمس الأحد. وبعد ساعات ألقي القبض على رجل على خلفية وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة نورثن تايبرلينز بولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه على عقار يقع على طريق أوبن بارك رود في منطقة مول ريفر غرب منطقة تنترفيلد، وذلك إثر ورود تقارير عن حادثة عنف منزلي قرابة 9:30 من مساء يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما قد دخل المنزل وحاول سرقة سيارة قبل أن يعتدي على مالك المنزل وهو رجل يبلغ من العمر 74 عاما. وعقب اعتقال الرجل البالغ من العمر 37 عاما عثرت الشرطة على جثة يعتقد أنها تعود لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك أثناء تفتيش عقار مجاور، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المرأة رسميا. وذكرت الشرطة إن منزلا يقع ضمن العقار قد تعرض أيضا لأضرار جزئية من جراء حريق، وقد تم وضع الرجل قيد التوقيف. وفي منطقة ووغا ووغا ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على خلفية حادثة طعن مميتة أودت بحياة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كرونغال. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كورينغايل قرابة الساعة 11:45 من صباح يوم السبت الماضي، وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا كان قد غادر الموقع قبل وصول فرق الطوارئ. وجرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في موقع الحادث، ونقل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث أطلق سراحه لاحقا دون توجيه أي تهمة إليه. وعند حوالي الساعة 8:30 مساء ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في منزل قريب يقع في شارع منزيس، وقد نقل الرجل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن. وذكرت الشرطة إنه يعتقد أن جميع الأطراف المعنية يعرفون بعضهم البعض، ومن المقرر أن تقدم الشرطة مستجدات حول القضية خلال مؤتمر صحفي في الصباح. سيدني، أعلنت الشرطة إن حادثة مقتل مدرب الملاكمة لويس ميهان بالرصاص في منطقة بانش بول بجنوب غرب سيدني لا تمثل جزءا من سلسلة جرائم القتل المأجور الأخير، ولا ترتبط أبدا بالنزاع الدامي المستمر بين عائلة عالم الدين وعصابة كوكوت نات كارتيل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى موقف السيارات التابع لمركز مجتمعي في شارع روزمور، والذي يقع بمنطقة بانشمول قرابة الساعة 11:55 من مساء يوم الأربعاء الماضي، إثر تلقي بلاغات عاجلة تفيد بوقوع حادث إطلاق نار في المكان. وعند وصول الفرق المختصة عثر على الشاب لويس ميهان مصابا بطلقات نارية عدة، ورغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المسعفون لإنقاذ حياته وإسعافه في موقع الحادث إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة. وتشير التقديرات الأولية للتحقيقات إلى أن مسلحا ينشط بمفرده اقترب من الضحية وأطلق النار عليه قبل أن يلوذ بالفرار مسرعا باستعمال سيارة مسروقة من نوع لكزس سيدان ذات لون فضي. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة المذكورة خلال ساعات الليل في منطقة باس هيل، حيث وجدت سليمة تماما دون أن يتعرض لها الجانب الحرق كما جرت العادة في الحوادث المماثلة. من جانبه أوضح القائم بأعمال المشرف دين جونستون إن الضحية كان معروفا لدى السجلات الأمنية للشرطة، ورغم أن مدينة سيدني شهدت مؤخرا موجة من حوادث إطلاق النار العنيفة في أماكن عامة والمرتبطة بصراعات العصابات، فقد رفض المفتش الخوض في تكهنات حول طبيعة علاقة الضحية بالجريمة المنظمة. وفي مؤتمر صحفي لاحق عقد صباح أمس صرح القائم بأعمال مساعد المفوض جرانت تايلر بأن المعطيات الأولية تفيد بوجود صلات سابقة تجمع ميهان بإحدى عصابات راكبي الدراجات النارية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه العلاقات والدوافع ما تزال قيد التحقيق والمتابعة المكثفة، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس من المستبعد أن تكون تلك الصلات هي السبب المباشر وراء استهدافه وقتله. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد،
2: في أخوات
1: ما شاء الله، لا أعلم لا أعلم جلسة على وجه الأرض أبرك ولا أعظم مكانا ولا أرفع مقاما ولا أحب إلى الله تعالى من جلسة تجتمع فيها ثلة من أهل الإيمان على كتاب الله تعالى في بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يترقبون سكينة الله أن تنزل عليهم، ويوقنون أن الملائكة تزدحم في مجلسهم حتى تحف أكتافهم، ويوقنون أن أسماءهم التي ربما لا يعرفها من يسكنون بجوارهم تكتب عند الله تعالى في نهاية الجلسة، حيث تصعد الملائكة المتخصصين في طلب العلم يقولون يا ربنا وجدنا فلانا وفلانا وفلانا يذكرونك، فيقول تعالى وهو أعلم وماذا يطلبون، يعني تركوا أعمالهم ومصالحهم، فتقول الملائكة يا ربي يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. يقول تعالى وهل رأوها؟ ما رأوها عشان يسيبوا مصالحهم ويقعدوا يجلسوا، وهو أعلم سبحانه. يقول الملائكة يا ربنا ما رأوها؟ فيقول سبحانه وماذا لو رأوها؟ تقول الملائكة يا ربنا يكونون أشد طلبا لها. يقول تعالى ومما يتعوذون؟ تقول الملائكة يا ربنا يتعوذون بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ تقول الملائكة يا ربنا ما رأوها؟ فيقول تعالى وماذا لو رأوها؟ يقولون يا ربنا يكونون أشد تعوذا منها. فيقول تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الملائكة تستدرج تقول لهم يا ربنا إن فيهم فلانا ليس منهم، ده جاي كده قاعد عامل مشاكل في البيت فقال أجلس في المسجد مثلا، ولا كان ما عنده وصلحة مع واحدة يقابله، مش شغلته يعني، إن فيهم فلانا ليس منهم. فيقول تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وحينما نستشعر هذا لا يوجد أي موطن على وجه الأرض يشبه هذا الموطن ولا يضاهي حتى لو هو إيه. فحينما نستشعر نعمة الله علينا نقبل عليه بشكر هذا، وشكر هذه نعمة الإفادة منها في كل دقيقة وإخلاص فيها في كل لحظة واحتساب أجرها عند الله تعالى. وللي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارفعوا، سارعوا اجروا، خذوا حقكم، خذ أكبر قدر ممكن، رتع اجبع منه. قال وما رياض الجنة صلى الله؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. وقد فكرت بماذا أبدأ معكم. احنا كنا عاملين جلسة مقفولة لا طريقة في الإدارة، لكن أما وقد طلبت منها تكون مفتوحة ونسعد للإخوة الكرام، فتعودت إن أنا لما أبدأ بالمتفق عليه، والمتفق عليه اللي ما في ولا واحد بيسمعنا ولا هيسمعنا ولا جالس معنا غير مخاطب به، يعني المتفق عليه اللي احنا كلنا مخاطبين به. وفي القرآن كل القرآن احنا مخاطبين به، لكن في سورة كل الناس لا يصلح لهم علاقة بالله بدونها، فممكن ما يبقاش حافظ قرآن تماما ولا بيقرأ قرآن حتى ويمشي الحال، لكن في سورة ما ينفعش حد يجهلها وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة مش مجرد سورة، سورة الفاتحة خريطة القرآن كله، زي بتعبيرنا كده الباسورد بتاع مفهوم القرآن. اللي يفهم سورة الفاتحة يعرف يفهم القرآن. ولذلك أسماءها تعددت أكثر من 10 أو 15 اسم، العلماء كتبوا فيها كتير. ولما نيجي نتكلم عنها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يكلمنا عنها، فيقول لأبي سعيد: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ لما النبي يقول أعظم سورة في القرآن لازم نضع كلمة أعظم دي في مكانها. لن أخرج من المسجد حتى أخبرك بها. وطبعا أقول لكم حاجة، طب ما النبي كان قالها له خلاص، يعني ايه لما مش هقولها لك لما اجي خارج من المسجد، لن اخرج المسجد الا اخبرتك به. العلم اللي يتعاطى سهل بيروح سهل، اللي يترقبه صاحبه حافظ عليه. قل له انا اقول لك على حاجه اعظم سوره في القران، بس انا اقول لك قبل ما اخرج من المسجد. كانت خلاص وهي كلمه، كان باقي سطر واحد او اقل من سطر. لكن اللي مش متشوق لشيء ما بيسكنش عنده، فبتبقى كلمة من الكلمات وممكن تعدي، فقعد مترقب لما جاي يمشي ذكره. قال: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. لما نتكلم عن سورة الفاتحة عن خصوص أعظم سورة في القرآن. حتى في نزولها سيدنا جبريل عليه السلام في يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع صوتا في السماء فينظر ويقول: يا رسول الله، هذا باب في السماء لم يفتح قط من قبل. وبعدين ثم ينزل منه ملك فيقول: يا رسول الله، سيدنا جبريل، هذا ملك لم ينزل من السماء قط. يبقى احنا عندنا باب لم يفتح قط وملك لم ينزل قبل كده قط. فنزل الملك وقال: يا رسول الله، لقد انزل عليك نورين، او اوتيت نورين، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. إذن نحن نتحدث عن سورة نزلت بخصوصية، نتفتح لها باب بخصوصية، نزل ملك ما نزلش قبل كده لأي نبي الأنبياء، وبيبشرنا إن في نورين أتيت لهم هذه الأمة ولم يؤتهم نبي قط، وهي سورة الفاتحة وخواتيم سورة سورة البقرة. إذن في خصوصية أكثر من كده. وذلك يقول تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكأن السبع المثاني دي حاجة والقرآن ده حاجة تاني، لأن السبع المثاني دي هي فهمها يفهمك القرآن. واحنا نشوف دلوقتي ان السبع المثاني دي كل حاجه في القران موجوده، هي المختصر الشديد للقران، هي المجمل ليه، واي حاجه في اي سوره في القران هتلقى مرجعيتها في سوره الفاتحه. وبالتالي لازم التعامل معها يكون مختلف عن كل الصور. ولا يصلح ان احنا نبدأ في التدبر في القرآن بمعزل عن اعظم صورة في القرآن. ولقد يأتيناك ايه سبعا. وهنجد بقى ان احنا عندنا حاجة عجيبة، يعني صورة بالعظم دي واحنا بنقرأها في لمح البصر. الحمد لله رب العالمين والضالين امين، خلص الموضوع. لكن الموضوع كبير قوي، وهنجد ان هو قد ايه كبير. يعني اذا سبعا من المثاني تتثنى فيها، تقرأ في كل الركعات في كل الصلوات، او تتثنى فيها المفاهيم والآيات. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والايه والقرآن العظيم. حتى العلماء قالوا ان صوت الفاتحة من اسمائها الصلاة، من اسماء الصورة نفسها الصلاة. الاسماء دي بتيجي من اسماء الصور، العلماء يجتهدوا فيها ولا توقيفية؟ ايه رأيكم؟ اسماء الصور دي سورة البقرة، دي آل عمران، دي تبارك، توقيفية يعني نص ولا اجتهاد العلماء؟ ما بيقول ثم اللي سموها توقفي، يعني هذا وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو اللي بيسميها صلى الله عليه وسلم. فتلك الأسماء ليست اجتهاد من العلماء، هذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذه التسمية يقول تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي صوت الفتحة، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، يبقى اسمها كمان من أسمائها سورة الإيه؟ سورة الصلاة. وبيسموها كذلك سورة الكافية، سورة الإيه؟ الكافية، لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. يعني أنت قرأت سورة الفتحة تكفيك، وقد لا تكفي. يعني مثلا في الصلاة، في الصلاة لو قرأت القرآن كله لا يكفيك، إنما لو قرأت الفاتحة وحدها تكفيك. فهي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها إيه عنها، كافية. ثم من أسمائها كذلك الوافية. كل قرآن ممكن تقرأ آية قرآن وتصلي بها، إلا الفاتحة لا تقبل التجزئة. ما ينفعش تقرأ آيتين من الفاتحة، نص الفاتحة، ثلاثة أرباع الفاتحة، لكن أي حاجة بعد كده ممكن تؤلف لام ميم الله أكبر، يقول لك مدهامتان مثلا، الله مستعجل أوي يعني. لكن الفاتحة وفية، وفية لا تقبل التجزئة، وفية تحمل كل معالم القرآن ومفاتيح القرآن، وفية أسست لكل علوم القرآن، وفي أسست للعلاقة بالله في كل مناحيها، ونتكلم عن كل ذلك التفصيل. فتكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها إيه عنها. وبيسموها كمان سورة الشفاء. وإحنا عارفين حديث الصحابة اللي مروا على ملأ من الأعراب فسألوهم الطعام فلم يعطوهم، ثم احتاجوا أن واحد فيهم يرقي لأن رئيس العشيرة دي أصيب أو لدغة. فقول للثلاثة دول، قال لهم: هل منكم من أحد يرقي؟ ثلاثة من الصحابة يعني. فقام أحدهم قال أنا، فقرأ الفاتحة على الرجل فشفي. فالقبيلة فرحت أن رئيسها شفياني، وعطوا له قطيع ضخم من الغنم، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم في المعنى ده جميل، مش اي حاجة الواحد يجدها ياخدها. ده هو قرأ القرآن فربنا شفاه، قال له: طب خلاص نعطيكم غنم، قطيع من الغنم، يعني فرصة ذهبية ومبلغ ضخم يعني. قالوا: لا نأخذه حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس مش بيتاجروا بالدين. وهنا بتحضرني قصة لها دلالتها. بيروى أن أحد الناس اشتد عليه الفقر، بيقول: حتى لا أجد شيئا أنفقه. بيقول: فجلست في بيتي فأرى الهواء يدخل إلى البيت ويخرج فلا يحمل شيئا معه. فجلست كيف أفكر فوجدت فأرا، فدخل الفأر فبحث عن طعام فلم يجد، فأخذ يأكل في الخشب السقف. فبقول أوحى إلي الفأر دي بفكرة، قلت إذا كنت لا أستطيع أن آكل في البيت فآكل بالبيت. يعني يعمل إيه؟ يبيعه. إذا كنت مش عارف آكل فيه فآكل إيه بيه، ما هو إيش الفأر ما إيش يأكل، هذا يأكل في البيت. فقررت أن أبيع البيت. فذهبت إلى صلاة الفجر فصليت وأنا عازم على بيع البيت، وأن يخلع المرء من بيته أصعب من أن يخلع من جلده. كلامه هو كده، أنه مش رايح ياخد شقة تاني، ده بيبيع بيت عشان يأكل فقط يعني. بقول فجلست أمام المسجد أنتظر أن يفتح السوق، يعني الناس يفتح شوية بعد صلاة الفجر. فقرأ بقول لك، فخرج أحد الأعلام الأئمة الصالحين فبقول له ما أجلسك؟ قال جلست أنتظر السوق. قال وما لك في السوق؟ قال أبيع بيتي. قال ولما تبيع بيتك؟ قال ديون لزمتني وفقر. قال له طب تعال معي. فأخذوا معاه إلى مكان مصلى كده على البحر يعني، فأعطاله سنارة للصيد وقال له حاول تصطاد حاجة تأكل بيها أحسن من تبيع بيتك، وأنا أصلي صلاة الضحى هنا جنبيك يعني. فالعالم ده بيصلي وصاحبنا بيصطاد، فربنا رزقه بسمكة كبيرة جدا، فاخدها وراح السوق باعها واشترى أكل لي وحلوة وأكل الشيخ وحلوة. أنا عشان برضو الشيخ يعني ببركته ربنا رزق يعني. وراح طلع الشيخ الأول، أول حاجة راح قال له تفضل. قال له إيه ده؟ قال له ده طعامه وحلوة هدية ليك يعني، صاحب فضل علينا يعني.

واجعلوا لي معكم سهما في انتوا بتأزموا الايه الغنم صلى الله عليه وسلم. اذا لكن هي الصوره بتحتاج قلب يقرا مش لسان فقط، مش اي ايد بتتمد ومش اي كلام يقرا ومش اي لسان يقرا، لان الصوره البركه مش في الفرد، البركه في الصوره، البركه مش في الشخص، ما فيش حد فيه بركه، الصوره فيها البركه، ربنا يهدي بها البركه سبحانه وتعالى فيجري على لسانه، فيش حد فيه خل ذاته، في خل ربنا وضعه فيه سبحانه وتعالى، فان كان من خير في احد فهو من الله سبحانه وتعالى. تمام، هذا صوره من صور. وطبعا وهي ام الكتاب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ام الكتاب، اصل الكتاب، اساس الكتاب، اساس مفاهيمه، اساس قوانينه. ولذلك الناس قبل ما تتعلم القران لازم تتعلم سوره الفاتحه. اللي مش هيفهم سوره الفاتحه مش هيعرف يتعامل مع القران. وقبل ما يتعلم التدبر ويفهم فيه يقرا سوره الفاتحه يفهمها. وخاصه ان لها خصائص عجيبه. السوره هذه ليس فيها احكام تجويد، لا فيها اقلاب ولا ادغام ولا اخفاء، كلها كده مش محتاج اي حاجه. لا انت محتاج تقول له هنا اقلاب ولا اخفاء ولا اي حاجه، اقرا حاجه طلع لي فيها كده اخفاء ولا اقلاب ولا لا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيش ولا ادغام في احد. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، فسهله. وانا اعلم بعض الناس المستثمرين، بس المستثمرين هنا اقصد هنا مستثمر مع ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد له تجاره. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، موضوع مختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يغدو اصبح فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، كل واحد كلنا تجار ولكن الفرق كبير. فهذا الاستثمار كانوا حينما يذهب الى بلده او اقاربه بيبحث عن اي طفل لسه مولود وما حفظ الفتحة فيحفظها له. وده أعظم استثمار على وجه الأرض، لأن الطفل ده هيقرأها في اليوم 17 مرة إجبارا في الصلاة، في الفرائض فقط 17 ركعة، 17 مرة إجبارا. فكل ما يقرأها إلى يوم القيامة هو شريك له في القراءة. أما إن حفظها لحد من أولاده وأحفاده، فمن أعظم الاستثمارات أنك تحفظ حد سورة الفتح. هذه السورة جمعت كل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الألوهية تتكلم عن الحمد لله رب العالمين، الربوبية رب العالمين الذي خلقني، أسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فكل سورة التوحيد جمعت هذه السورة. الصورة هذه جمعت كل مقاصد القرآن. ايه مقاصد القرآن؟ مقاصد القرآن تعريف بالله، اول مقصد القرآن تعريف بالله. فمن عدباب قال لك الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. من مقاصد القرآن اول حاجة تعريف بالله سبحانه وتعالى، الاول الثاني تعريف بطريق الانبياء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، أهل الإيمان، قافلة الإيمان. وكمان من مقاصد القرآن التعبد لله تعالى، طريق الاستقامة، إياك نعبد وإياك نستعين. من مقاصد القرآن بيان عاقبة الظالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السورة دي بتقسم الناس لثلاث أقسام. بقول لكم السورة دي هي القرآن كله. السورة تقسم الناس إلى ثلاث أقسام، والناس أصلا هم ثلاثة فقط. أنت لازم تبقى عارف كده كويس إن البشرية كلها واحد من ثلاثة. القسم الأول بيقولوا كده الصراط الذين أنعمت عليهم، أهل الإيمان، أهل الاستقامة، ده صنف. الصنف الثاني المغضوب عليهم، والثالث إيه؟ الضالين. المغضوب عليهم

0: ربنا آتاهم آيات ومفاهيم وعلوم وعملوا عكسها. يعني واحد فهم واشتغل بعكس اللي فهمه، تمام؟ يبقى ده مش ما عندوش معلومات، ده عنده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم، فده مغضوب عليه وشد غضب على ربنا أنه يفتح على واحد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ربنا ينعم عليه بفهم يقلبه بهداية فيظل في تذكير مش عايز يستفيد خالص. فده بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قمهم دار البعد جهنم وصنوا بئس القرار. والعجيب ده بقى النوع الأول إيه؟ أهل إيمان واستقامة. الثاني مغضوب عليهم اللي هم إيه؟ لا أنا لما حدش بينام في المحاضرة. الذين آتاهم الله تعالى معرفة وعلما وهداية فلم يلتزموا بها، ده مغضوب عليهم. الضالين اللي هم عبدوا الله على غير هدى، عبدوا الله على غير علم، عبدوا الله على غير فهم، موضوع تاني. فالعالم كده يا ناس مستقيمة، يا ناس عارفة الحق وانحرف عنه، يا ناس مش عارفة الحق وشغالة كده بجهالة، تمام؟ ده ثم الثلاثة دول أول ما تقلب الورقة بالمصحف يفصلهم القرآن، أول آيات في القرآن يروح مقسم البشرية، أهل الإيمان ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، مش كده؟ يبقى الآيتين ثلاثة أربعة بكانوا متقين. يتكلم عن الكافرين في آيتين، سواء عليهم أنفطوا لم تنزلهم ليؤمنون، ثم أقول لك بقى الباقيين منافقين 13 آية. فالبشرية كده يا أهل الإيمان يا كفر يا نفاق. أهل الإيمان واضحين في خمس آيات، أهل الكفر واضحين جدا فايتين. مشكلة البشرية كلها تبقى مع المنافقين 13 آية بيتكلم الأول، وكأنه بيقول لنا قبل ما تتحركوا تبقى عارفين إن معركة الكفر بتاعتكم مع المنافقين قبل ما تكون مع الكفار. والحاجز بين أهل الإيمان في كل العصور والانتصار على الكفار هم أهل النفاق، لأن أهل النفاق في صف المؤمنين، في صفهم وسطيهم، وأحيانا ممكن هم اللي بيحكموهم يعني أيا كان يعني أنظمتهم وارد كده. فبقول إن معركتكم كلها مع أهل النفاق، لأن مشكلة صلاح الدين قاعد يحارب المنافقين 15 سنة يحارب الكفار 5 سنين، ولولا الاستقامة الداخلية أي صف مسلم لا يمكن ينتصر على عدو أبدا. إذن هذه الصورة ترسم أفق الله. كل هذا بيقول لنا تاني على معنى تاني إن كل القرآن هو حديث من الله للعبيد، مش كده؟ وصورة الفاتحة كل القرآن خطاب من الله للبشرية، وصورة الفاتحة خطاب من البشر لله تعالى. أنت اللي بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك، أنت اللي بتتكلم، فهو على لسان الإيه؟ العبيد. فصورة الفاتحة خطاب البشر العبد، وبقية القرآن كله خطاب الرب. فده برضو معنى له دلالته المهمة جدا عشان نعرفها. إذن حتى كل الكتب السماوية جمعت فيها، يعني منقول عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الله تعالى قد أنزل كتبا ما يقرب من 104 كتاب جمعت كلها في القرآن والتوراة والزبور وصحف إبراهيم. يعني بقول 104 كتاب دول جمعت هداياهم كلها في الأربع كتب الأصليين التوراة والزبور والإنجيل صحف إبراهيم. وهذه الكتب التوراة والإنجيل وصحف والزبور صحف إبراهيم جمعت كلها في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وكأن كل كتب السماء والأرض جمعت في سورة الفاتحة. بالتالي لازم نعرف احنا بنتعامل مع ايه علشان نعرف نتعامل معها. لذلك سورة الفاتحة لما نقول اعظم سورة في القرآن نتكلم عنها. بتكلم عن الصورة الوحيدة اللي ربنا أوجب قراءتها، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. حد يعني ممكن الواحد ما يعرفش يقرأ تاني أي حاجة، لكن لازم يقرأ إيه، ولازم يقرأ سورة الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بها. إذن بتكلم عن سورة واجبة القراءة، كمان واجبة القراءة، واجبة التعلم. وبالتالي الموضوع يحتاج إلى تأهب، ونحن نقرأ نفهم بقى سورة الفاتحة، ومش معناها بقى يعني ندرك إن إحنا فيها عندنا مشكلة لما نقرأ سورة الفاتحة في أقل من 20 ثانية ونعدي الموضوع بقى نقرأ سورة البقرة ولا آل عمران، وإحنا ما أدركناش يعني إيه أول آية فيها ولا تاني آية فيها ولا تالت آية فيها. وده المفترض إن إحنا نبدأ فيه مع بعضنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نبدأ بقى ولا خلاص كده النهاردة؟ لما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من دون الكلمات كلها على وجه الأرض استحقت كلمة أن يجعلها الله تعالى في صدارة كتابه، فارتقت على كل الكلمات وتقدمت على كل العبارات وسبقت كل الألفاظ. والآية دي بتقول إيه؟ هو إيه عظمة الآية دي؟ إيه عظمة الكلمة؟ مش بكلم على الآية، عظمة تلك الكلمة التي اصطفاها الله تعالى على كل الكلمات هي إيه؟ عظمة الكلمة التي اصطفاها الله على كل الكلمات، الحمد، الحمد لله. فإن ربنا صدر كتابه بها ويصطفيها تبقى هي البداية دي، احنا لازم نقف قدامها كتير جدا، وما تتقرأش بالطريقة اللي احنا نقرأها بها وتعدي، لا ده كلمة لها خصوصية حاجة كده جدا. ولذلك ربنا ما قالش مثلا الشكر لله، بدأ الشكر لله، لماذا لم يقل الشكر لله أولا؟ إيه رأيكم؟
1: الجميع يشكر لكن الحمد لله فقط، الحمد
0: عام من الشكر. الحمد عام من الشكر. جميل، الشكر بيكون على إيه؟
2: على نعمة.
0: على نعمة. طب والحمد؟ كبير. الشكر يكون في مقابل نعمة، أما الحمد فهو قبل النعمة وبعد النعمة. الشكر يكون في السراء، والحمد في السراء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وبالتالي ما ينفعش أي عبارة تأتي تاني، لا ينفع. ولذلك بيقول له ايه، ما حالكم في بلدكم، احد العارفين يعني بيقول له ما حالكم في بلدكم، قال له احنا الحمد لله في بلدنا زي الفل، اذا اعطينا شكرنا واذا منعنا صبرنا، اذا اعطينا شكرنا واذا منعنا صبرنا. قال ذلك لا يزيد عن حال الكلاب في بلادنا. إن أعطيناه شكرته، وإن ما أعطيناه هتعمل إيه؟ تعمل مظاهرة. سكتي، معروف الكرخي. قال له دي كلابكم، بل أنتوا بتعملوا إيه؟ فماذا عنكم؟ قالوا نحن إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا شكرنا، فنحن ما بين المنع والعطاء في نعمة من الله تعالى. موضوع مختلف، المنع نعمة والعطاء نعمة، وكل ما يأتي من الله نعمة، لأن احنا مقاييسنا الأسعار مختلفة، احنا التسعيرة اللي عندنا مختلفة، تسعيرة عندنا مكاسب وخسائر، لكن التسعيرة في الآخرة مختلفة تماما. فما نراه خسارة قد يكون هو عين المكسب في الآخرة، وما نراه مكسب قد يكون هو عين خسارة. وذلك يوم الخامس يسموه يوم التغابن، يوم ايه؟ التغابن، التغابن بتنقلب فيه الموازين. ف فيغبى الناس، ناس كانوا فاهمين عندهم مكاسب ضخمة جدا، اطلع ان المكاسب دي كلها خسائر، وناس فاهمة ان خسر كذا وضحى بكذا وانفق كذا، في ميزان الناس في الاسعار عندنا خسارة، لكن هو عند ربنا عند مكسب. فالعملة هناك والاسعار هناك والتسعيرة مختلفة عن التسعيرة اللي هنا، بيسموه يوم الايه التغابن، ناس بتغبن تفاجأ تتصدم، حساباتها اختلفت خالص. فهذا اللي دحلنا، فنحن ولذلك الحمد لله، الحمد لله بدأ بكلمة الحمد ولم يبدأ بمبدأ كلمة الايه الشكر، لان الحمد في السراء وفي الايه وفي الضراء، والحمد قبل العطاء وبعد الايه وبعد العطاء. كمان في معنى مهم جدا، ان انت قبل ما تطلب من ربنا لازم تعرفه. القرآن بيقول لنا قبل ما تطلب من ربنا وقبل ما تعبد ربنا لازم تعرفه. واحنا مشكلتنا في التربية وفي التعليم اننا نتعلم الصلاة ونتعلم الصيام والزكاة والقرآن ولا نتعلم نتعرف على الله، فتبقى صلاتنا شكلية وصيامنا شكلي وعبادتنا طقوس وعادات. لذلك يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. أخطر شيء أخونا، أخطر شيء الجهل بمقام الله. يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا عليه، وقفوا عليه معنى تعرفوا على جلاله، تعرفوا على قهره، تعرفوا على عظمته، فيعرف قد ايه صغير قد ايه، حتى يرى ان طاعاته كلها لا شيء لا تليق بذاته، فأبالك بمعصيه. ويقول ابن عطاء رحمه الله لولا وجود ستره لم يكن عمل اولى بالقبول، حتى الاعمال هذه كلها لا تليق بالله، كلها لا تليق بالله، لولا وجود ستر الله ما في عمل ينفع اصلا، لولا وجود ستره لم يكن عمل اولى بالقبول. فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته، فأنت إلى حلمه إذا أطعته، اللي أنت مقدمه في الطاعة ده أصلا لا يليق به، صلاتك دي لا تليق بالله وصيامك لا يليق بالله، لولا ستر الله تعالى عليك ما قبله أصلا، فيستر العورات ويجازي بالإحسان إحسانا سبحانه وتعالى، بل يتقبل الحسنات ويزيدها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وذلك القرآن يقول لك ومن يقترف الله، كلمة يقترف في المعاني العامة بتطلق على المعصية في الغالب العام، وقد تطلق على الحسنة، بس في المعروف يقول لك اقترف ذنب، ومن يقترف ايه حسنة، الحسنة التي تقوم بها هي في ميزان لا اقتراف أصلا لا تليق به سبحانه وتعالى، ولكنه يسبل عليها سترها فيغطي وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فيكون الوصل منه لا منك، فيكون الوصل منه لا منك والعطاء منه لا منك، فكان الذي فتح لك باب التعبد هو سبحانه وتعالى وما توفيقي، أنت ما بدأتش بحاجة، ده انت بدأت، ده هو اللي وصلك سبحانه وتعالى، فوصلك فقبلك سبحانه وتعالى. وزيك يقول لك ما أطلق لسانك إلا ليقبلك، لما تدعي كده هو اللي أطلق لسانك إلا ليقبلك سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله رب العالمين، فالحمد قبل الطلب، تعرف على ربنا قبل ما تقرأ القرآن، لازم تعرف هو من أنزل القرآن، علشان ما تقولش هو ربنا قال لي ليه، ربنا خلق لماذا خلق كذا ولماذا لم يخلق كذا. انت وانت بتتكلم على كتاب جغرافيا، لذلك تعرف الكتاب انه تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، فالتعرف على الله مفتاح التربيه. واحنا مع اولادنا ومع نفسينا جزء كبير، الناس اتعلمت العبادات لكن ما تعلم، وتعلموا القران ولكن لم يتعرفوا على رب القران. وذلك ما فيش منع بقى ان عندك حافظ قرآن وشغال في السحر والشعوذة، وحافظ قرآن ونصاب وغشاش وكذاب ومزورة وكل حاجة، الله قبول السنة، فيش كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد قبل تعرف على ربنا سبحانه وتعالى. وفي التربية أول ما نعرف ولادنا نعرفه ربنا. التعرف على ربنا ده بيسموه إيه؟ بيسموه بنظام التشغيل. إذا الجهاز ما فيش نظام تشغيل عمره ما هيشتغل. فنظام التشغيل ده المنظومة دي يعرف ربنا. يعرف ربنا. طب يعرف ربنا إيه؟ معرفة ربنا نوعين، حق وحقيقة. معرفة الله حق وإيه؟ وحقيقة. معرفة الله الحق نعرفها من أسمائه وصفاته، ولذلك أسماء الله الحسنى من أعظم كنوز التعرف عليه تعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما تيجي عندي اسم تقف تقف فادعوه بها. من ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن لي 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. دي صفقة، ومن أحصاها دخل الجنة. والإحصاء الحفظ والوعي الفهم والتطبيق. فنعرف الله تعالى بأسمائه. ربنا قال الأسماء دي عشان نتعرف عليه. فهو القرآن كله بيعرفنا عليه من أول كلمة من أول حرف. ومن لم يتعرف على الله لا يستطيع يصلي بصورة جيدة ولا يصوم جيدة ولا أي حاجة. وذلك العلماء يقولون إنما العلم الخشية. فيتعرف هذا بأسمائه. يبقى معرفة الله الحق بأسمائه وصفاته أو بآياته في مخلوقاته. آياته في الناس وفي الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي الليل وفي كل ذرة تدل عليه سبحانه وتعالى. تعرف عليه الحق أو بما جاء في كتابه أو ما ورد على ألسنة رسله عليه السلام. يبقى احنا معرفة الله الحق من كم نعرفها من كم وسيلة؟ أول حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعرف الله الحق بأسمائه وصفاته، ها، وآثاره في مخلوقاته، ها، وما جاء في كتابه وعلى ألسنة رسل. ده كله يبقى إذن رسمت لنا خريطة كيف يتعرف الله. أما معرفة دي معرفة الله إيه الحق. أما معرفة الله الحقيقة فلا مجال لبلوغ كنهها. مفيش مجال لتصورها، مفيش مجال للوصول إليها. لا تدركه الأبصار وهو لطيف خبير. لا مجال لبلوغ كنهها لاعتلاء علاء الصمدية عن الإحاطة به. لا شبيه له يقاس عليه، ولا عقل ممكن يتخيله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما خلصت. فذلك مطلوب نتعرف هذا الحق. وما قضى الله حق قدره. فذلك الحمد لله بيقول لك لا تعرف على ربنا قبل ما تطلب منه حاجة. ولذلك حتى ما قالش مثلا الحمد للسميع مثلا، الحمد للبصير، الحمد للخالق مثلا. ليه؟ ايه رأيكم؟ يعني ماذا قدم لفظ الجلالة هنا ولم يقدم اي صفة اخرى من اسماء الله تعالى؟ اسماء كتير.
2: يعني الأسماء الحسنى
0: في نعم. لأن لو ذكر أي اسم آخر أو صفة أخرى سيكون الحمد بسبب هذه الصفة. يقول لك الحمد لله الباسط مثلا، فالحمد لله أن بسط علينا. الحمد لله الرازق، فالحمد لله أنه أرزقنا. الحمد لله الكريم، أو الحمد لله الكريم، يبقى الحمد لله أكرمنا. الحمد للسميع لأنه سمع. أما الحمد لله فقد شملت كل أسماء الله وتعالى وصفاته. ذلك اختصت بذلك. فالحمد لله خصوصية تنوب عن كل الأسماء ولا تنوب عنها الأسماء. الحمد لله. وطبعا الحمد مش حمد، الحمد مش حمد لله ولا إن الحمد لله. الحمد دي استغراق كل ما يمكن أن تفعله البشر، كل أنواع الحمد، كل نوع هي خاصية بالله تعالى مصروفة له سبحانه وتعالى. أيضا الحمد لله تربية للقلب نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم تملأ ما بين السماء والأرض. والعجيب ان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرضى عن العبد، يرضى. طب يعمل ايه ده عشان يرضى ربنا عليه؟ قال لك ياكل الاكل فيحمده عليها، ويشرب الشربه فيحمده عليها. يا كرم ربنا، فقط يرضى. حديث صحيح ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشربه في رمضان. وفي الحديث كلمتان ثقيلتان في الميزان، ها، خفيفتان اللسان، ها، حبيبتان للرحمن. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. ولذلك من المعاني دي ان ربنا سبحانه وتعالى الحمد ده لازم يكون هو ثمت في كل حركة من حركاتنا. لما النبي علمنا انه يملأ الميزان وان ربنا يجعله اول شيء، ونتتبع بقى الحمد في القرآن الكريم، فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تقول وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تقول فيحمد في السماء والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك نستعيد أول ما نبدأ كلمة الحمد، فالحمد لله. ولذلك القرآن في 5 سور بدأت بالحمد، وكأن القرآن في كل ربع من الأرباع يجيب سورة أحمد الله تعالى على إيه؟ على هذا الربع، فيبدأ بسورة الفاتحة، ثم سورة الأنعام الربع الثاني، ثم سورة الكهف، ثم سبأ، ثم إيه. إذن هذا التقسيم عجيب جدا، وكأن القرآن في كل ربع من أربعه تقريبا بصورة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يجعلنا ندخل إلى معنى آخر، الحمد لله. فكلمة الحمد دي ما تعديش كده، ما تعديش ربنا الحمد لله رب العالمين وعديها. ثم يقول على الحمد لله، قلنا لم يقل لأي صفة من صفات أخرى، وهو حاصل لله. لفظ الجلالة هو أعظم أسماء الله على الإطلاق، وتحدى الله تعالى البشرية إلى يوم القيامة إن حد فيهم يتسمى باسم الإله، هل تعلم له؟ ما في أحد على وجه الأرض استطاع يجرؤ إن يقول أنا إله، هل تعلم له؟ يعني أي حد ممكن يسمى إذا لفظ الجلالة لم يسمى. ولكن حتى فرعون لما حب يبقى إله ما قدرش يقول أنا إله، قال ما علمت لكم من إله غير، يعني في آلهة أخرى وعلى حد علمي، يقول لك ما علمت لكم من أنا أعرف يعني، لكن لما جاء الدعي ربي قال أنا ربكم الأعلى. فلفظ الجلالة ده من أعظم الأسماء أطلاق، وذلك جزء كبير من العلماء بيقولوا أنه هو اسم الله الأعظم. الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وكل الأحاديث اللي وردت في اسم الله الأعظم ورد فيها لفظ الايه؟ لفظ الجلالة. والعجيب هو لفظ الجلالة ده كم حرف؟ اختلف الفقهاء ما شاء الله. ها؟ لفظ الجلالة كم حرف؟ اللي هم ايه؟ ألف ولام وهاء. إيه شغلانة؟ أروح الحضانة. ألف ولام وهاء تكرر لله، مش كده؟ الثلاثة دول هم كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، مش كده؟ كلمة الإخلاص مكونة من 3 حروف نفسهم، فكلمة الإخلاص كلها لا إله إلا الله مكونة من 3 حروف فقط بس. ولفظ الجلالة هذا هو الذي لا يتأثر بغياب حرف منه، ففي كل أحواله يدل على الله تعالى. فإن حذفت الألف الله أصبحت إيه؟ لله ما في السماوات والأرض، مش كده؟ ولله يرجع الأمر، يرجع الأمر كله. فإن حذفت الألف يبقى الله. طب إن حذفت اللام الثانية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طب إن حذفت كمان اللام بقى إيه؟ هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن كل حرف من حروف يدل عليه، ولا يتأثر المعنى بغياب أي حرف من حروف أبدا. لفظ دلالته الحمد لله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الحمد لله رب العالمين. عشان كده هو أكبر لفظ ذكر في القرآن الكريم. كم مرة حد فكر؟ تقريبا 2697 مرة، تقريبا 2697 مرة في القرآن الكريم. والصورة التي لم تخلو منها آية من لفظ الجلالة سورة إيه؟ في صورة كل آية فيها لفظ الجلالة. سورة المجادلة، سورة المجادلة كل آية فيها لفظ الجلالة. الحاجات دي لفظ الجلالة بذاكر من وراك وشكله كده. حروف لفظ الجلالة كلها حروف أقرب الحروف إلى الجوف، ما فيهاش حروف من الثنايا العليا ولا السفلى ولا كلها، ها الألف واللام والإيه كلهم من حروف الإيه الجوف، أقرب ما يكون الله إلى القلب الصدق، أقرب الحروف إلى قلب الإنسان هذه الحروف، ليس كلها أقرب إلى الجوف يعني. وبالطبع هذا الاسم لم يسمى به أحد من العبيد قط، والله تحدى العبيد. كان ممكن واحد يقول طب أنا هخلي القرآن يطلع غلط وسمي نفسي الله، القرآن يقول لك إيه رب السماوات، هل تعلم له؟ فيش في حد سمى نفسه كده؟ فيش حد. فتحدى البشرية كلها أن حد يسمي، ولن يستطيع أحد يسمي، لتحدي من القرآن. أيضا لا قلنا لفظ الجلالة يدل على كل الأسماء ولا تدل الأسماء عليه، هو ينوب عن كل، يكفي لفظ الله فيكفي عن كل المسميات، أما على عكس ذلك فلا. أيضا هذا اللفظ هو مفتاح الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم، وهو آخر ما يرفع من الأرض. في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فحينما ينزع هذا الاسم من الأرض تهدم الأرض ومن فيها. ولذلك أهل الإيمان من مهامهم أن يغرسوا هذه الكلمة في الأرض، فينجبوا أبناء لا ليحملوا أسماءهم، يعملوا بأي أسماءهم بعدين يموتوا أصلا تماما، ما له علاقة، هو يموت هيسوي بأي الأسماء بتاعه، ولكن ليحملوا كلمة الله يغرسوها في الأرض. فهو يموت ويستثمر مع الله تعالى في أنه يترك كلمة الإسلام في الأرض، يترك جيل بيحمل كلمة الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على النكاح، عسى الله أن يخرج من صلبي نسمة تعبد الله تعالى. هو بيتاجر مع ربنا، بدل ما يبقى له واحد بيصلي يبقى له اثنين بيصلي، واحد بيقرأ قرآن يبقى خمسة بيقرأ قرآن، بيستثمر. ولذلك ربنا لما يثني على سيدنا إبراهيم في نجاحه بيقول من عوامل نجاحه إيه؟ وجعلها كلمة دقيقة في عقبه. ليه؟ ده السر اللي يطلق. وذلك وهو بيموت ما قالوش انت هتاكلوا منين وهتسكنوا فين وهتصرفوا منين وهتعيشوا، كل ده ما يشغلوش. شوف هو الكلمة اللي غرسها موجودة ولا لا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت نفسه، وبعدين يقول لك وصى بها إبراهيم وبني ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، انطمن عليهم. ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحدة ونحن له مسلمون. ده الغرس. فبالتالي هو ده المفتاح اللي لازم كلمة دي نعيش عشانها، والكلمة دي هي اللي تربطه بالسماء، والكلمة دي هي مفتاح نجاته. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي أصل يقال اذكر الله حتى يقال مجنون، رزق لله حتى يقال مجنون يعني. وخير الناس من إذا رأيت حديث خير الناس من إذا رأيته ذكرت الله. إذن كل هذه المعاني بتعرفنا قبل ما ندخل القرآن نعرف لمن الحمد ونعرف نتعرف على الله سبحانه وتعالى على اسمه الأعظم الأصل اللي هو لفظ الجلالة اللي هو ارتضاه لنفسه الذي لا ينازعه في أحد ولا يجوز لأحد أن يسمي به نفسه ودع الله تعالى فيه الله سبحانه وتعالى وبه, وبه الطمأنينة. إذن هذا نوع وهذا الاسم. وإن كلمة التوحيد تجادل عن صاحبها يوم القيامة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله دي تجادل تدافع عن صاحبها يوم القيامة. لازم نعرف ده. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم كل الأحاديث اللي وردت فيها اسم الله الأعظم فيها لفظ الايه لفظ الجلالة. إذن الحمد الكامل الحمد المستقر الحمد في السراء والضراء الحمد للمحمود. ما ينفعش أقول أحمد ما كانش ينفع أقول أحمد الله ما كانش ينفع تبدأ كده مش احنا بقول ان الفتحة على لسان الإنسان كمان كل أحمد الله مش كده كانت تنفع دي أحمد الله كانت ممكن تنفع ما ينفعش ليها. لكن الحمد لله انت صادق او كاذب الكلمه صحيحه ولا لا ها صحيحه انت مركز ولا مش مركز في معناها الكلمه صحيحه ولا لا صحيحه. لكن لو قلت احمد الله قد لا تكون انت اصلا حامد بالفعل يبقى كاذب مش كده يبقى غير صحيحه يبقى انت مش بتحمد. والحمد لله جمله اسميه وأحمد الله جملة فعلية والجملة اسمي أثبت وأقوى. وكلمة أحمد الله إياك أنت اللي بتحمده وكأن الحمد مقصور عليك أنت أنا بحمد ربنا. لكن إحنا مع بعض بنقول إيه الحمد لله الحمد لله قبل أن يحمد وبعد أن يحمد قبل أن نكون وبعد أن نكون. فكلمة الحمد لا يصلح إلا هي ولا إن الحمد لله ولا الحمد لرب العالم ولا أي لفظ خالص. وده معنى لازم تاخدوه من أول ما بدأ كده مفيش أي لفظ في القرآن كان ينفع مكانه لفظ آخر البتة ومفيش تكرار دي أنا جدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. تمام. إذن سورة الفاتحة بتبدأ بالحمد لله رب العالمين. اللفظ الثاني رب العالمين والاسم الثاني من اسماء الله تعالى في السوره في الايه ايه رب. شوف احنا بنتكلم في اول حرف اول كلمتين في السوره فكلمه رب ده اسم ثاني. والرب من التربيه ربنا بربينا بالاحداث ربنا بربينا بالعطاء وبربينا بالمنع وبربنا بالبلاءات. فكلمة الرب العاية وذلك أغلب الدعاء في القرآن بيبدأ كلمة رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذن ربنا عليك توكلنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. رب لأنك أنت بتدعي من بتدعو من يرعاك من يرعى شؤونك من يدبر أمرك سبحانه وتعالى. لكن لما تستشعر كلمة الرب من التربية فتدرك أن كل حدث أجراه الله عليك إنما يربيك زي الألم الرصاص. كتبت بالألم الرصاص أنت ولا نسيته؟ الكلم الرصاص بيتبرى فيبرى القلم ليه؟ ليكون خط أحسن والكتاب أجمل والرسم أفضل. فكل الأحداث يجريها الله عليك كما يبرى القلم فيبرى. عندك حاجات بتبريك لو أنت تركت خام من غير الأحداث دي كنت فضلت حاجة محطوطة كده ما لهاش لازمة زي لو الألم والرصاص مش مبري كان هيبقى محطوط في المثلية ما لهاش لازمة. ولكن كلما بوري كلما خطه أجمل ونسمه أفضل وأثر أفضل. الأحداث بتسمعنا، إحنا منتج الأحداث اللي مرت علينا، ولو شاء الله ما فعلوه فظلهم وما يفطرون. كل الابتلاءات اللي عدت عليك بيبريك، بيعددك، بيضبط، بيرقيك. فلا تنظر إلى فعله فيك إلا ترقية ولطفا وحكمة وعطاء ومنة سبحانه وتعالى، لك رب العالمين، يا رعى العالمين. ولذلك كل حدث يجري عليك إنما هو لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا علينا، إذن كل ما كتب فهو لنا. فلما ندرك ذلك، لا أنت الأول بتعمل، أول ما تدخل القرآن بتعمل علاقة مع الحمد لله رب العالمين، لك سند، لك عز، لك رك، لك مرجعية. ده الأذان بتاعنا ولا بتاع مكة ده ولا ايه؟ طيب
2: الأول ونكمل.
0: والله الأمر عليكم، فانظروا ماذا تأمرون. طيب يعني
2: أمامنا ربع ساعة الإقامة.
0: طيب نأذن وناخد فاصل خفيف كده، ماشي، اتفضل.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر

وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار، سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه الترمذي. وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وطلق أي سهل منبسط. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون مشاهدينا الكرام معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانات استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة إنفيتسوف في وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. نذكر مشاهدينا الكرام بالأخبار العاجلة التي انتهينا منها في نهاية الساعة الماضية وتأتي من سوريا. مرة أخرى قال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب إنهم يحذرون المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. ومعنا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، لو نذكر السادة المشاهدين بتفاصيل أو التفاصيل المتوافرة بخصوص هذه الانفجارات التي حدثت في مستودع للذخيرة في جنوب محافظة.
1: نعم محمود، قبل نحو نصف ساعة أو يزيد من الآن بدأت الأخبار تتوارد عن انفجارات في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وطبعا ذلك بدأت تظهر الصور أن هذه الانفجارات تقع في مستودع للأسلحة. السلطات أو الروايات الرسمية حتى الآن تتمهل في نشر الأخبار حول هذه الواقعة، ولكنها انتهاء تحدثت عن انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري في محيط في بلدة العيس جنوب حلب. بعد ذلك تحدث محافظ حلب عزام غريب عن صعوبة الموقف هناك، إذ أشار إلى أن فرق الإسعاف والتدخل والطوارئ لا تستطيع الوصول إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. حذر المواطنين من التوجه إلى هناك، وهذا بهم للبقاء في المنازل والابتعاد عن مناطق الانفجارات. هناك أيضا حديث عن انتشار أمني على الأستراد أو طريق السريع الواصل بين حلب ودمشق، داخل من استنفار النقاط الطبية سواء داخل مدينة حلب وحتى في عموم المحافظة. هذا الانفجار حتى الآن على الأقل من الأكيد أنه وقع في مستودع للأسلحة للجيش، ولكن الرواية الرسمية لم تتحدث عن سبب هذا الانفجار. كنا نتحدث عن أسباب تعزى الانفجار لسوء التخزين أو ربما حدث أمني هناك أو انفجار مفتعل من أطراف أخرى، وتشير إلى أنها تدعو الجميع لتلقي واستقاء الأخبار والمعلومات حول هذه الواقعة من الجهات الرسمية والجهات الرسمية فقط. في هذا السياق محمود، كما ذكرنا سابقا، هذا ليس الانفجار الوحيد. قبل 3 أيام فقط وقع انفجار مشابه في واحد من أكبر مستودعات الأسلحة في المنطقة الشرقية في مدينة ديرزور، في مدخل المدينة، أدى إلى سقوط 11 شخصا من منتسبي وزارة الدفاع داخل هذا المستودع. وأيضا في قبل حوالي أقل من شهر كان هناك انفجار أيضا في إدلب، وهذه الحوادث تكررت في الأيام الأولى لسقوط النظام، حدث عن 20 شهرا حتى الآن ويزيد. دائما ما كانت السلطات تكتشف هذه الحوادث بنوع من لن أقول الغموض، ولكن عدم إعطاء التفاصيل حول هذا هذه الوقع، ويترك الأمر لحديث المراقبين والناشطين عن حول وجود أعمال أو تفجيرات مفتعلة في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن مستودعات أقرب ما تكون إلى البدائية. محمود، وزارة الدفاع أشارت في أكثر من مناسبة على الأقل حول الانفجارات التي كانت تصيب مستودعات وزارة الدفاع إلى أن الشروط ليست المثالية لتخزين هذه الأسلحة، وهذا يعزى إلى ظروف البلاد عموما، مع أنها تؤكد أن وزارة الدفاع تبذل قصارى جهدها لنقل كل هذه الأسلحة والذخائر إلى مناطق بعيدة على الأقل عن التجمعات السكانية، وأيضا تحسين شروط جمعها، وتعز ذلك أيضا إلى أن وجود المعسكرات التي كانت أيضا في حوزة نظام المخلوع ذاتها أيضا متهالكة وليست في الظروف المثالية. المهم أن حتى الآن على الأقل ليس هناك أي إشارة إلى وقوع قتلى في المكان، هذا وفقا للرواية الرسمية، وأيضا في متابعة سريعة لما يتناقله الصفحات المحلية وأيضا الناشطون في المكان. الكل يؤكد على الأقل حتى الآن عدم سقوط ضحايا، بعض أيضا الشهادات تتحدث عن خروج طرس هذه المستودعات قبل أو أثناء سقوط الانفجار، أي إجلائهم من المنطقة دون سقوط قبلهم، ولكن هذا على الأقل حتى الآن لا ينفي سقوط ضحايا في هذا الانفجار، خاصة من نتحدث عن انفجارات سمع صداها ليس فقط في عموم الريف الجنوبي وأيضا ريف محافظة حلب، بل إننا نتحدث عن سماع هذه الأصوات في ريف إدلب المحافظة المجاورة لمحافظة حلب، وهذا دل فإنه يدل على ضخامة هذه الانفجارات التي يقول محافظ حلب على الأقل قبل إلى دقائق من الآن أنها ما تزال مستمرة، وأن الانفجارات تحول دون وصول فرق الإنقاذ. الآن هناك حديث عن انتشار أمني على الطريق السريع دمشق حلب في تلك القريب من تلك المنطقة، وأيضا عن توقف التحرك أو الحركة عموما في ذلك المكان، وقد يعود ذلك إلى التوجيهات الأمنية التي أصدرتها قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية حول قطع الطريق. الآن الحديث عن قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند منطقة سراقب، وهذه عقبة للمرور بين هذين المحافظات أو ثلاث محافظات، الطريق الموصل إلى دمشق وأيضا إلى إدلب انطلاقا من حلب، وهذا كله لأسباب أمنية كما تشير الأخبار. أنا أتابع معك وكل روايات وكل شهادات على الأقل حتى من مصادرنا أيضا تتحدث عن عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الوصول إلى منطقة الانفجار والتعويل، كله على توقفها على الأقل حتى تستطيع هذه الفرق الوصول إلى المكان.
0: عمر، يعني بقليل من البحث يمكن التوصل إلى أو العودة إلى انفجارات أو أحداث أمنية سابقة مشابهة لهذا الانفجار تشير بوضوح إلى رداءة التعامل مع هذه الذخيرة، مثل الحادث الذي وقع مطلع شهر سبتمبر في بنش في ريف إدلب والذي أدى إلى مقتل 5، حينما انفجرت ذخائر مماثلة في سيارة كانت تنقلها وأدى ذلك إلى مقتل 5 كما ذكرنا وإصابة 5 آخرين في حادث ربما تستبعد فيه شبهة التعمد. لكن هناك أحداث أخرى أيضا وقعت في هذا الشهر في محافظة إدلب أيضا وأسفرت عن مقتل 20 شخص في ربما في 9 سبتمبر أثناء انفجار في موقع لتخزين الذخائر مشابه للحدث الذي نحن بصدده الآن. هل وجهت أصابع الاتهام من قبل السلطات في الأحداث السابقة إلى أي جهة من الجهات، أم كان الحديث يدور بصفة أساسية على ظروف التخزين البدائية كما ذكرت؟
1: كما ذكرت محمود، السلطات لم توجه بحال من الأحوال أصابع الكيان، بل إنها لم تفصح بالضبط عن ظروف هذه الانفجارات في مختلف الحوادث التي تقع، بالرغم من أن هناك حديثا لأهالي أو نشطاء أو متابعين لمثل هذه الحوادث لا تنفي أبدا أو لا تستبعد أبدا وجود شبهة جنائية أو فعل تخريبي. فقط أنا أريد أن أشير إلى الخبر الذي تريده الآن وكالة الأنباء السورية الرسمية عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أنها تستنفر كوادرها وتقطع طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار جنوب حلب، وتعلل ذلك بأنه حفاظاً على سلامة المدنيين. إذن التأكيد لما ذكرناه قبل قليل أن تداوله الآن رسمياً، السلطات تقطع الطريق أو ما يعرف بالأوتوستراد، الطريق السريع الواصل بين دمشق الذي يبتدئ من أيضا يمر بمنطقة العيسى المكان الذي تقع فيه هذه الانفجارات، وتعد ذلك لحفاظ على سلامة المدنيين. وكان يتوقع بلا شك ردات فعل أو محاولات مجدات من قبل الأهالي، لكنها على ما يبدو تعرف بالضبط طبيعة هذا الانفجار وتعرف طبيعة الأسلحة الموجودة في هذه المستودعات، وربما السلام إلى ذلك تحول دون أي تحرك فردي أو أهلي، وتبقي الأمر أكرم على تحركات الشرق المدربة من سواء من دفاع المدني أو من الإسعاف. عودة إلى سؤالك محمود، هناك بلا شك شبهات جنائية كانت قد توجه إليها أصابع الاتهام، والسلطات دائما ما تتحدث عن جهتين رئيسيتين في حوادث، على الأقل في ما وقع سواء حين زيارة الرئيس الفرنسي أو عند الانفجارات كذلك التي وقعت في الكنيسة في دمشق، وكذلك أيضا في منطقة المزة. الشبهة الرئيسية كما تقول السلطات هي دائما إما حول الفلول، بقايا النظام الرئيسي المخلوع بشار الأسد، أو إلى خلايا من تسميهم إرهابية تابعة لتنظيم الدولة ما تزال نشطة في هذا المكان. ثبت بلوغها في بعض التفجيرات، وكانت السلطات قد وثقت هذه الحوادث خاصة كما ذكرت في على الأقل، وإن كانت لم تكن مشابهة لمستودعات، ولكن نتحدث عن التفجير أو العمل بحد ذاته في خلال زيارة الرئيس الفرنسي أو حتى عند استهداف منطقة قريبة من الموسط المدينة محافظة دمشق المزة، أو قد يكون هناك أيضا حديث عن شبهات تخريبية كما تسميها السلطات أصابت أو كانت من يقف خلف هذه الانفجارات سواء في دمشق كما ذكرت الذي ذهب في عدد كبير من القتلى، أو كذلك بدون مستودعات لتجار للأسلحة وما يحيط بهذه المستودعات من ظروف غير مناسبة لمثل هذه الدخار، وأخذين بعين الاعتبار درجة الحرارة المرتفعة هنا في سوريا وفي مثل هذه المناطق التي قد تسبب كل هذا. لكن على الأقل إن كنا سنستدل بلا شك سنستند على الروايات الرسمية، فإن الروايات الرسمية في مثل هذه القضايا تبقى مقتضبة وبسيطة، تتحدث عن تحقيقات مستمرة حول أسباب هذه الحوادث، وتعد دائما بأنها ستحسن ظروف تخزين الأسلحة في المستودعات، وتعد ذلك أيضا إلى تهالكها على زمن النظام السابق. بعجالة نذكر بالأخبار العاجلة، انفجارات في مستودعات للأسلحة في منطقة العريس، السلطات تتحدث عن صعوبة الوصول إلى هناك، محافظ حلب أيضا وأيضا قائد فرق الطوارئ والتدخل في محافظة حلب يشير إلى عدم الوصول على الأقل حتى الآن فرق التدخل إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. السلطات تستنفر كل كوادرها وأيضا النقاط الصحية والمستشفيات لاستقبال جرحى أو قتلى حتى محتملين، مع أننا حتى الآن لم نقف سواء من مصادر رسمية أو غير رسمية عن سقوط القتلى، ولكن ضخامة الانفجار كما يظهر في الصور لا تستبعد وقوع هذا الاحتمال، وهو ربما الانفجار الثالث أو الرابع في أقل من شهر في عموم البلاد. ودائما ما يثير هذا حفيظة وأيضا سخط الكثيرين حول ضرورة إعطاء أولوية لهذه القضية، خاصة مع انتشار مخازن الأسلحة الحكومية وأيضا بعض الأطباء في هذه المناطق.
0: عمر نتركك لجمع مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحادث في ريف حلب الجنوبي. وينضم إلينا من دمشق السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء، يمكن إحصاء تقريبا تفجير كل أسبوع أو بمعدلات تقترب من كل أسبوع في شهر سبتمبر الجاري. في الأول من سبتمبر كان هناك انفجار تلك السيارة المحملة بالذخائر في منطقة بنش في ريف إدلب، وبعدها بثمانية أيام في التاسع من سبتمبر كان هناك انفجار في مستودع للذخائر، وأسفر ذلك الانفجار عن مقتل 20 شخص في ذلك الوقت، وكان مكانه قريبا من مخيم الكمونة في ريف إدلب الشمالي. وقبل 5 أيام تقريبا في 18 سبتمبر انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية في دير الزور، واليوم نشهد هذا الحدث الذي يبدو أنه الأضخم في كل هذه الانفجارات. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذا التوالي في تلك الأحداث؟
2: يأتي لك أستاذي العزيز ولمشاهدي الجزيرة. نعم، كما ذكرت هذا الانفجار الأخير في بلدة العيس هو الأكبر والأضخم، ويبدو أنه انفجار لمستودع صواريخ. انفجارات الثانوي والألوان البيضاء للاحتراقات تدل على أنه احتراق لوقود صاروخي. لكن دعني أتحدث بالأرقام. خلال أسبوعين تقريبا شهدت الجغرافيا السورية 5 انفجارات مجهولة، وأغلبها تستهدف يعني مواقع عسكرية، مستودعات عسكرية، بدءا من بنش مرورا إلى سرمدة وصولا إلى بلدة عياش أو حتى الضمير قبل ذلك، انتهاءا بالانفجار اليوم الذي وقع في بلدة العيس. لكن الانفجار الأكثر دموي كان في بلدة عياش، كان هنا قرابة 14 شهيدا من صفوف الجيش السوري، واليوم هذا الانفجار هو الأكبر. تكرار حقيقة هذه الانفجارات وتزامنها تقريبا يعني بفترات زمنية متقاربة يدل أنه هناك شيء مثير للريبة يحدث. لا يمكن يعني حقيقة وضع كل شيء في سلة سوء التخزين أو حتى مخلفات الحرب غير المستقرة. اليوم هذا الانفجار يدل على أنه انفجار لمستودع صواريخ كبير. حتى محافظة حلب ومحافظة حلب حذر المدنيين من الخروج أو من الاقتراب من هذه الشظايا، على الرغم من أنه بلدة العيس تبعد يعني 6 كيلومترات عن محافظة حلب، لكن قوة الانفجار وصلت إلى مدينة حلب حتى القرى المحيطة حسب ما رصدت من أخبار، يعني سمعت انفجارات قوي جدا. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف رسمي يوضح حقيقة ما يجري، خاصة من قبل وزارة الدفاع التي هي معنية بهذه الانفجارات، لأن الانفجارات تقع في مواقعها وهناك ضحايا من صفوف وزارة الدفاع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قد يكون سوء التخزين، قد يكون مخلفات الحرب. تعلم الجغرافيا السورية مليئة بمخلفات الحرب، وزارة الدفاع تقوم بجمع هذه المخلفات، ونتيجة سوء التخزين أو عدم يعني الالتزام بالمعايير الأساسية. لكن أيضا هناك احتمال آخر يجب أن لا ننكر، العامل الإسرائيلي. إسرائيل بحسب تقارير ذكرت مؤخرا قالت بأنه الرئيس الشرعي يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، ووصفت سرعة بناء الجيش السوري بأنه الأسرع إقليميا والأسرع عالميا. مثل هذه الأنباء عندما تصدر من صحف إسرائيلية وتتكرر ربما قد يكون تمهيدا للرأي العام أو حتى تمهيد لحملة قصف سرية. أغلب الغارات الإسرائيلية كما تعلم في الجغرافيا السورية حتى قبل سقوط النظام لم تكن معلنة، لكن الجميع كان يعرف أن إسرائيل من تقف خلفها. لذلك حتى تتكشف المزيد من الأنباء وتصدر ربما بيانات من قبل وزارة الدفاع، يمكن يعني عندها الخروج بتحليلات أو أنباء أو معلومات جديدة عن هذا الموضوع.
0: في تقديرك، ما الذي يتعين على السلطات في دمشق أن تفعله في هذه المرحلة؟ إذا أشرت إلى الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحكومة الإسرائيلية وأصابعها التي قد تكون ضالعة في هذا الأمر، دائما ما ينأى الرئيس الشرع وينأى المسؤولون السوريون بأنفسهم عن مسألة الصراع مع إسرائيل في هذه المرحلة. هل تعتقد أن إسرائيل ستترك سوريا وشأنها؟ وإذا لم يحدث ذلك، ما الذي يتعين على السوريين أن يفعلوه؟
2: إذا ثبت أن إسرائيل تقف خلف هذه التفجيرات ونتنياهو وإسرائيل يحاولان إخفاء يعني ارتباطهما بهذه التفجيرات. يجب على الحكومة السورية الخطوة الأولى أن تذهب وتخرج إلى العلن وتقول أن إسرائيل من تقف خلف هذه الانفجارات. أنت تعلم استهداف مطار أبو ظهور الأخير كان له تداعيات سياسية كبيرة على نتنياهو، ولاقى انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، من قبل المبعوث الأمريكي التي وصفها بأنها غارات غير ضرورية وتؤدي إلى تصعيد غير محسوب. هذه بالخطوة الأولى، يجب أن تثبت الحكومة السورية تورط إسرائيل ونتنياهو في كثير من الغارات التي كما ذكرت لك الإسرائيلية على الجغرافيا السورية. لم تعترف إسرائيل يعني، لكن الجميع كان يعلم أن إسرائيل كانت هي من خلف هذه الاستهدافات. طيب. وبالتالي اليوم ربما يسعى نتنياهو لتحقيق بعض الأهداف دون الإعلان عن ذلك. في الخطوة الثانية أعتقد يجب أن يكون هناك تقدير موقف لدى الجانب السوري أن إسرائيل لا تريد من سوريا أن تبني أقل قدر من القدرات العسكرية مما يساهم برفع الردع السوري. يعني اليوم استهداف هذه المستودعات، استهداف هذه في مناطق جغرافية بعيدة مثل دير الزور، يعني حتى قبل سقوط النظام لم تكن تشهد استهدافات، أو حتى بلدة العيس لا أذكر أنه إسرائيل استهدفت تلك المواقع، حتى أن هناك قواعد كان إيرانية في جبل عزام لم تطلها الغارات الإسرائيلية في شمال سوريا. لكن اليوم إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور الذي لا يبعد سوى عدة كيلومترات. بالتالي اليوم أعتقد في الرد السوري يجب توثيق التعاون مع الجانب التركي، لأنه هو منخرط في هذه القضية، وسوريا تعول على التعاون الثنائي. وكان هناك زيارات أخيرة من قبل وزير الخارجية التركي لسوريا وأكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري. يجب على هذه الغارات ألا تدفع الجانب السوري إلى يعني وقف هذا المسار، بالعكس هذه الغارات يجب أن تدفع أكثر فأكثر نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الجانب السوري، أو حتى مع الفواعل الإقليمية أو حتى العالمية الأخرى بما في ذلك روسيا التي يمكن أن تزود سوريا أيضا بمنظومات دفاع جوي يمكن أن تساهم في رفع مسوية الردع السوري. كان هناك أنباء تحدث قبل أيام كما تعلم قبل أسابيع أن سوريا تسعى إلى إعادة تجميع ما لديها من منظومات دفاع جوي وبناء قبة دفاعية بدائية، وهذا بالتعاون مع روسيا تسعى إلى استجلاب بعض الخبرات، استجلاب بعض قطع الغيار. هذا بردود الأفعال الأولية. على المستوى الاستراتيجي أعتقد يجب أن تتبنى أيضا سوريا بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين المؤثرين بما في ذلك الولايات المتحدة والخليج العربي وحتى تركيا، سياسة ضاغطة على نتنياهو تحذيره من تداعيات التصعيد. اليوم عدم اعتراف نتنياهو ربما بهذه الغارات والتي تؤدي إلى وقوع إصابات في الجيش السوري ربما
0: سيد ضياء قدور هل ما زلت معي؟
2: السبب أنه هل الصوت واضح؟
0: كان الصوت يتقطع لكن تفضل أكمل.
2: أنا قلت في الفكرة الأخيرة أنه عدم اعتراف نتنياهو بالدرجة الأولى بهذه الغارات إذا ثبت تورط نتنياهو، فأعتقد أنه هذا بسبب أنه لا يريد نتنياهو أن تؤثر هذه الغارات على التواجد الإسرائيلي أو التحركات الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا. يمكن أن تثير الحنقة ويمكن أن تثير الغضب الشعبي ويمكن أن تؤدي إلى تداعيات كما حدث في بيجين كانت عبارة عن فشل ميداني ذريع للجيش الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا ما يجب أن تكون عليه الردود. أعتقد يجب أن ننتظر أيضا المزيد من المعلومات التي ستصدر من
0: يعني هذا طبعا في إطار التحليل والتكهن المبدئي في ظل شح المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص هذا الحادث أو الحوادث التي سبقته والتي أشرت إليها السيد ضياء قدور. إذا يعني تناولنا المتهم الثاني الذي ذكرته فلول النظام السابق في ظل يعني تجفيف منابع الدعم التي قد تتلقاها فلول النظام السابق، من الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الأحداث من خلال إمكاناته الذاتية من فلول النظام السابق؟ طبعا حزب الله مشغول في شأنه الداخلي وكذلك الجانب الإيراني، والروس لا يبدو أنهم معنيون ربما في هذه المرحلة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
2: نعم، كما ذكرت يعني حلول النظام وحتى يعني الخلايا التي تنشط داخل سوريا مدعومة من قبل جهات خارجية سواء كان حزب الله أو غيرها، اليوم عملياتها الأمنية لا تستهدف المواقع العسكرية بشكل مباشر، هي باتت أكثر قربا من العمليات الشبكية اللامركزية، العمليات الأمنية السرية بشكل عام. لا أعتقد أنه أحد حلول النظام ربما قد يستطيع الوصول إلى بلدة عياش أو حتى مناطق في الشمال السوري في سرمدة أو بنش، يستطيع الوصول إلى مستودعات ذخيرة، مستودعات صواريخ تتبع لوزارة الدفاع، خاصة أنه هذه المواقع والمنشآت صحيح هي مؤسسة حديثا ووضعت فيها كميات ذخيرة وكميات من الأسلحة، لكنها يعني تتلقى حراسة وعناية مشددة من قبل القوات ويعني وزارة الدفاع والجيش السوري عموما. لذلك سيناريو أن يكون هناك فلول أو أن هناك جهات معادية لسوريا تقف خلف هذه التفجيرات يعني مستبعدة في الوقت الحالي. الاحتمالين الأبرزين اللذان يظلان هو ربما أنه أيضا هذه الانفجارات تحدث بسبب سوء التخزين في بعض المواقع، ليس كلها، لأنه اليوم تكرارها خلال أسبوعين كما ذكرت لك 5 انفجارات في مواقع كبيرة، منها انفجارات ضخمة تؤدي إلى سقوط ضحايا يثير يدفعنا نحو الاتجاه الآخر. ربما قد تكون إسرائيل تقوم بحملة قصف سرية ليس من خلال الطائرات الحربية، الطائرات الحربية ربما قد تثير الانتباه والكثير ربما

0: مسيرة في الأجواء وتقوم باستهداف هذا الموقع العسكري لمستودعات متفرقة، يحدث هذا هذه الانفجارات المتتالية، لكن يبدو أن المستودعات متلاصقة وهذا الانفجار يحدث بشكل تسلسلي. استهدف جزء من هذه المستودعات أدى إلى احتراق بقية الصواريخ. شاهد أنه ليس كل الانفجارات تحدث كانفجارات كبيرة، إنما هناك بعض الصواريخ التي لا تنفجر بشكل كامل وبالتالي تتشظى وتتناثر شظاياها إلى مواقع أبعد. يعني هذا الانفجار حتى نكون واضحين بماذا يذكرنا؟ يذكرنا في حالات القصف التي كانت تستهدف مستودعات حزب الله سواء كان في جنوب سوريا أو في جنوب لبنان أو حتى مواقع إيرانية أخرى استهدفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية. المشهد تقريبا إذا أخذت لقطة من شاشتك وقمت بالبحث على جوجل سيظهر لك حالات من القصف المتشابهة لسنوات ماضية، وبالتالي هذا ما يرجح فرضية أنه ربما قد يكون هناك استهداف خارجي من قبل مسيرة أو عامل داخلي، ربما قد يكون متورط، لكن هذا أيضا عامل داخلي مستبعد في هذا الوقت الحالي. لكن الاحتمال الأبرز كما ذكرت لك هو أن تكون هناك مسيرة في الأجواء تقوم بالقصف بشكل سري وبدون أصوات وتستهدف المواقع أو النقطة الأكثر ضعفا في هذه المستودعات، وبالتالي يؤدي هذا الانفجار. لا تنفجر كل الصواريخ دفعة واحدة لكن نتيجة الانفجارات المتتالية نتيجة الحرارة المتصاعدة يؤدي إلى انفجارات متسلسلة في هذا المستودع.
1: شكرا جزيلا لك السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي كان ضيفنا من دمشق. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. في غضون ذلك قال مقر خاتم الأنبياء إنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ما النقاط أو أهم النقاط التي تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته لقناة فوكس نيوز؟
2: مرحبا محمود. ترامب عاد مرة أخرى للغة التهديد وإعطاء خيارات ضيقة بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق ورفع كلفة التوصل إلى اتفاق كلما تأخر. ترامب يقول إن الخيارات المطروحة أمامه إما محو إيران، وهذا يعني الضربات العسكرية المكثفة، سابقا كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت النووية وإعادة إيران إلى العصر الحجري. عدنا إلى هذه اللغة التي كنا نستمع إليها بداية هذه الحرب من خلال هذه التصريحات التي ألمح فيها إلى العودة للعمليات العسكرية الكبرى. الخيار الثاني هو الاستمرار على هذا الضغط أو في هذا الضغط الاقتصادي والإبقاء عليه حتى يتعفن الاقتصاد الإيراني وفق قوله، وهو مصطلح ربما يعني به ترامب ضمور الاقتصاد، لأن أحد أهداف هذا الضغط الاقتصادي هو انهيار النظام في إيران. ترامب يقول الخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق الذي سيوقعه مع إيران لن يكون اتفاقا سيئا وفق تعبيره، ما يعني أنه يبقي على شروطه والمطالب الأمريكية التي يجب أن يحويها هذا الاتفاق، وفي أولوياتها يقول هو الملف النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وكذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. تصريحات ترامب هذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع التي يهدد فيها بهذا الشكل إيران. قبل أيام قليلة كان يتحدث إلى موقع أكسيوس ويقول إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم، هو بصدد اتخاذ قرار بشأنه يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني وفق قوله. ترامب في السابق كان لا يشير إلى مسألة القضاء على النظام الإيراني، ولكن هذه المرة يرفع من سقف التهديدات، وهذا يتزامن في الوقت ذاته بحراك دبلوماسي مكثف تقوده دولة قطر والوساطات الأخرى. ترامب كان قد كشف عن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو أسبوع، ولكنه في ذات الوقت يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق

0: أي ثمن. أيضا هذه التصريحات تستبق لقاءات مهمة سيعقدها ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونتابع جانب من ردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة بشأن تصريحاته الأخيرة هذه، ونلحظ أن الجمهوريين أنفسهم بدأوا يفضلون التوصل إلى تسوية. من آخر هذه المواقف التي عبر عنها الجمهوريون جاءت من النائبة الجمهورية في مجلس النواب أن باولينا لونا، وهي كانت تتحدث في الساعات الماضية لقناة فوكس نيوز، قالت إنها تنصح الرئيس ترامب بالمضي في المسار الدبلوماسي وكذلك العمل مع الدول التي لديها تواصل مباشر مع إيران للتوصل إلى ذلك الحل الدبلوماسي. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة من قبل وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في نيويورك، تحدث فيها عن استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية لإيجاد حل، ووصف ما يجري في المنطقة بأنه زلزال، وأكد على مسألة العمل المشترك وإيجاد الحل الدبلوماسي، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دفع الجهود الدبلوماسية وأن تكون شريكا موثوقا فيما يتعلق بالوساطة وكذلك كمورد موثوق للطاقة حول العالم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أيضا تحدث في ذات الاتجاه، وذكر أن الدبلوماسية القطرية تتنقل بين العواصم والدول لإيجاد حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر وكذلك العمل على فتح قنوات للنقاش بين واشنطن وطهران.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
2: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 21 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في المهارات. وقالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة، وهي 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري رقم 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجات، وتشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية ولا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط نو فيرذر ستاي على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. كما أعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري رقم 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوات قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، لقيت 3 نساء حتفهن في حوادث منفصلة يشتبه في ارتباطها بالعنف المنزلي في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 90 عاما طعنت حتى الموت في شرق سيدني. وعند حوالي 5:15 من مساء يوم السبت الماضي استدعيت خدمات الطوارئ إلى شقة سكنية في منطقة بونداي بيتش، حيث عثر على سيدة مسنة مصابة بطعنات في جذعها، وقدم المسعفون الرعاية الطبية للسيدة التي تبلغ من العمر 90 عاما، إلا أنها فارقت الحياة في موقع الحادث. وقد ألقي القبض داخل الشقة على رجل يبلغ من العمر 47 عاما كان على معرفة مسبقة بالسيدة، ووجهت إليه لاحقا تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية يوم الأحد. ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة المحلية يوم أمس الأحد. وبعد ساعات ألقي القبض على رجل على خلفية وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة نورثن تايبلينز بولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه على عقار يقع على طريق أوبن بارك رود في منطقة مول ريفر غرب منطقة تنترفيلد، وذلك إثر ورود تقارير عن حادثة عنف منزلي قرابة 9:30 من مساء يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما قد دخل المنزل وحاول سرقة سيارة قبل أن يعتدي على مالك المنزل وهو رجل يبلغ من العمر 74 عاما. وعقب اعتقال الرجل البالغ من العمر 37 عاما، عثرت الشرطة على جثة يعتقد أنها تعود لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك أثناء تفتيش عقار مجاور، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المرأة رسميا. وذكرت الشرطة إن منزلا يقع ضمن العقار قد تعرض أيضا لأضرار جزئية من جراء حريق، وقد تم وضع الرجل قيد التوقيف. وفي منطقة ووغا ووغا ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على خلفية حادثة طعن مميتة أودت بحياة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كرونغال. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كورينغايل قرابة 11:45 من صباح يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا كان قد غادر الموقع قبل وصول فرق الطوارئ. وجرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في موقع الحادث، ونقل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث أطلق سراحه لاحقا دون توجيه أي تهمة إليه. وعند حوالي 8:30 مساء ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في منزل قريب يقع في شارع منزيس، وقد نقل الرجل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن. وذكرت الشرطة إنه يعتقد أن جميع الأطراف المعنية يعرفون بعضهم البعض، ومن المقرر أن تقدم الشرطة مستجدات حول القضية خلال مؤتمر صحفي في الصباح. سيدني، أعلنت الشرطة إن حادثة مقتل مدرب الملاكمة لويس ميهان بالرصاص في منطقة بانشبول بجنوب غرب سيدني لا تمثل جزءا من سلسلة جرائم القتل المأجور الأخير، ولا ترتبط أبدا بالنزاع الدامي المستمر بين عائلة عالم الدين وعصابة كوكوت نات كارتيل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى موقف السيارات التابع لمركز مجتمعي في شارع روزمور والذي يقع بمنطقة بانشبول قرابة 5:55 من مساء يوم الأربعاء الماضي، إثر تلقي بلاغات عاجلة تفيد بوقوع حادث إطلاق نار في المكان. وعند وصول الفرق المختصة عثر على الشاب لويس ميهن مصابا بطلقات نارية عدة، ورغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المسعفون لإنقاذ حياته وإسعافه في موقع الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة. وتشير التقديرات الأولية للتحقيقات إلى أن مسلحا ينشط بمفرده اقترب من الضحية وأطلق النار عليه قبل أن يلوذ بالفرار مسرعا باستعمال سيارة مسروقة من نوع لكزس سيدان ذات لون فضي. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة المذكورة خلال ساعات الليل في منطقة باس هيل، حيث وجدت سليمة تماما دون أن يتعرض لها الجانب الحرق كما جرت العادة في الحوادث المماثلة. من جانبه أوضح القائم بأعمال المشرف دين جونستون إن الضحية كان معروفا لدى السجلات الأمنية للشرطة، ورغم أن مدينة سيدني شهدت مؤخرا موجة من حوادث إطلاق النار العنيفة في أماكن عامة والمرتبطة بصراعات العصابات، فقد رفض المفتش الخوض في تكهنات حول طبيعة علاقة الضحية بالجريمة المنظمة. وفي مؤتمر صحفي لاحق عقد صباح أمس، صرح القائم بأعمال مساعد المفوض جرانت تايلر بأن المعطيات الأولية تفيد بوجود صلات سابقة تجمع ميهن بإحدى عصابات راكبي الدراجات النارية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه العلاقات والدوافع ما تزال قيد التحقيق والمتابعة المكثفة، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس من المستبعد أن تكون تلك الصلات هي السبب المباشر وراء استهدافه وقتله. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أبا الندى، كيف الوصول إلى رضوان الله تعالى؟ وكيف يدخل المؤمن جنة الله ويأمن من عذاب يوم عظيم؟
1: سألتني كيف الوصول، فاسمع عني ما أقول. اتق الله واجعل سبيلك إليه، ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تخلص من العذاب يوم الحساب إذا كان في كتابك المنشور عمل صالح تقدمه بين يدي الله تعالى يوم النشور. فكل عمل مسطور، ما من أحد يغني عنك من الله شيئا إلا إذا أتيت الله بقلب سليم وعمل كريم. فاشتري نفسك بالصالحات والإكثار من الحسنات واجتناب السيئات. أطع الله في كل ما نهى عنه وزجر، واستسلم بكل جوارحك بما يأتي به القضاء والقدر، واصبر على المكاره إذا نزلت بساحتك، فالصبر والاستسلام أجدى وأنفع لراحتك. كن أحد ثلاثة يتحدثون يوم القيامة وهم في ظل عرش الله آمنون، مستبشرون برحمة الله مطمئنون. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يتحدثون في ظل عرش الله آمنين والناس في الحساب: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له، ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عليه. من باع نفسه لله رحمه وأغناه يوم لا مال ينفع ولا ولد يشفع. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. صلوا عليه. فمن نحن يا معشر المسلمين إذا قسنا أنفسنا بأولئك الأكرمين الطاهرين، عم رسول الله وعمة رسول الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين قال لهم النبي الكريم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. تقواكم توصلكم، وحسناتكم تصلكم، والويل ثم الويل لمن انقطع بينه وبين ربه حبل الصلة، فباء بغضب من الله وكان عن الله بعيدا، فخسر آخرته ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. كونوا من الأخيار يا إخواني، وتشبهوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعترة الأبرار.
0: يا أبا الندى، إن لي ابن عم ديدنه الطمع، فهو لو كان يملك بستانا ورأى حبة تمر في يد غيره لطمع في أن تكون له، وكثيرا ما نصحته أن يقلع عن هذه العادة الذميمة التي لا تليق بأخلاق المسلم، فلا ارتد عنها، وهو لا يزال غارقا في بحر أطماعه إلى الأذنين، وكأنه ليس بذي عينين ليرى أن الدنيا دار فناء، وأن كل ما عنده سيتحول إلى هباء، وهو لا يعطي مسكينا ولا فقيرا ولا سائلا إذا أتاه.
1: إني لا أعجب من إنسان يفني العمر كدا واكتسابا، ولا يجعل من ماله حصة لمن أوصانا الله بأن نصلهم. وإن الطمع لداء في النفس عقيم، صاحبه سقيم، على أكداس من الشوك مقيم، لا يطمئن بالا، ولا يدري بأن ما يصنعه سيكون عليه وبالا. عباد الله، إياكم والطمع ومهلكات الجشع، فالرزق قدر مقدور في كتاب مسطور. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويطوب الله على من تاب.
0: ليطمع المرء بأن يكون له تقوى ودين، إيمان راسخ ويقين، وزاد ليوم التناد، والله يهدي العباد.
1: يا هادي، سامية أين كنت؟
2: دعتني أمي لأتغدى عندها فذهبت وتغديت ثم رجعت الآن. هل يوجد هناك شيء عجيب؟
1: العجيب جدا هو أن توجد زوجة على شاكلتك تذهب لتتغدى عند أمها وتنسى أن لها زوجا وبيتا مهملا.
2: كيف تقول ذلك؟
1: أقول ذلك لأنك مرارا وتكرارا تفعلين الشيء نفسه. أحضر من عملي، وبدل أن أرى بيتي نظيفا مرتبا والمائدة مهيئة، أجيء فأرى كل ما في البيت مشوشا، ومن هنا وهناك تفوح روائح كريهة تكاد تزكم الأنوف.
2: أتريد أن تسمع؟
1: ولماذا لا أسمع؟
2: أنا لا أستطيع أن أحبس نفسي في البيت كل يوم من أجل طعامك وشرابك.
1: هذا أولا.
2: ثانيا، أنا أخاف على صحتي فلا أقدر أن أقوم يوميا بتنظيف البيت وترتيبه.
1: إذن ما تريدين أن نصنع حتى لا تتأثر صحتك الغالية؟
2: باستطاعتك أن تدعو أختا من أخواتك لكي تأتي وتنظفه كل يوم.
1: يا سلام يا سلام على منطق الكلام. تريدين أن أدعو أختي لتنظف لي بيتي وتعتني بأكلي وشربي؟ ترى لو أنا قلت لأمي أرسلي أختا من أخواتي لتفعل كذا وكذا، ماذا سيكون جوابها يا حضرة السيدة؟ وهل يتزوج الرجل لتكون خدمته على أهله؟
2: إذن اصبر على ما أنت عليه.
1: وهل هذه حالة يصبر عليها إنسان؟ إنني نشأت في بيت نظيف، كل شيء فيه مرتب، وكنت أحلم أن تكون لي زوجة لأعيش معها كما كنت أعيش في بيت أهلي، فإذا بي أعود إلى الوراء وأحيا حياة شقية بفضل إهمالك يا سيدة بيتي.
2: أنا هكذا، هل أعجبك؟
1: إنني معجب جدا، خصوصا عندما أشتهي أكل تلذ لي أذهب إلى أمي وأكلفها بطبخها، ولولا ذلك لأصبح معي فقر دم مزمن.
2: ما دمت لا أعرف كيف أطهو ولا كيف أدبر شؤون البيت، فلماذا تزوجتني؟
1: تزوجتك ولم يخطر في بالي أن هناك فتاة تجهل الطبخ والكنس والغسل والتدبير المنزلي، وما كنت أعلم أنك ربيت في أحضان الدلال، فأهملتك أمك ولم تعلمك ما يصلح لك في مستقبل الأيام عندما تصبحين ربة بيت.
2: مسكين، ظلمت نفسك يا جهاد، فكر في طريقة تخلصك من هذا العذاب. كم أنا مشفقة عليك.
1: أرجو ألا تخاطبيني بهذه اللهجة الساخرة.
2: سخرت مني كثيرا، فلا بأس علي إذا رددت عليك بواحدة من جنس أقوالك. تصبح على خير.
1: من كان عنده زوجة مثلك يحسد الغير ولا يرى الخير.
3: وبعد يا أم جهاد،
4: دنياهم قائمة قاعدة، والمشاحنات على أشدها بين ابني وزوجته وأهل زوجته، وأنا ساكتة، لا أذم ولا أمدح ولا أتدخل. هكذا أحسن وأريح يا سيدتي.
3: يجب أن تتدخلي من أجل صالح الفريقين، وإلا إذا تأزمت الأمور قد يحدث ما ليس بالحسبان.
4: جربت قبل الآن أن أفهم سامية بأن البيت هو المكان الذي يلقى الرجل فيه راحته، فإذا لم يكن نظيفا مرتبا، وإذا لم تكن اللقمة التي يتناولها هذا الرجل سائغة شهية، فكيف يمكن له أن يعيش ويرى السعادة؟ وبدل أن تحمل كلامي على محمل حسن راحت تقول: إن حماتي تعمل ضدي وتريد أن توقع بيني وبين زوجي، لهذا لزمت الحياد وآليت على ألا أحشر نفسي في مثل هذه الأمور.
3: الحق على أمها التي لم تدربها يوم كانت سامية في عهدتها. الأم يجب أن تعد ابنتها لتكون أما تعرف كيف تشرف على شؤون بيتها.
4: يقول لجهاد: يا أمي، كل شيء يمكن أن أتجاوز عنه إلا النظافة. إذا دخلت بيتنا وضعت يدك على أنفك من كثرة ما تهب عليك روائح العفن، وإذا دخلت المطبخ خرجت منه بسرعة حتى لا تصابي بالصداع. هنا قدر قذرة، وهناك صحن لا زالت فيه بقايا الطعام وقد تصاعدت منه روائح لا تطاق، وإلى آخر ما هنالك.
3: أعوذ بالله، كيف يمكن لإنسان أن يعيش في جو بيت كهذا لا تقع فيه العين على ما يسرها؟ أو أن سامية نسيت أن ديننا دين طهر ونظافة؟ أريد أن أجتمع إليها يا أم جهاد.
4: إنني أتمنى ذلك من كل قلبي، شرط ألا تعلم سامية أنني كنت أزورك، حتى لا يذهب ظنها إلى بعيد وتقول إن حماتي كانت تقطع فروتي في دار أبي ندى.
3: احسبي أنها علمت، فهل نحن تكلمنا إلا عن الصالح يا أم جهاد؟
4: أصلحنا الله جميعا وألهمنا التقوى يا سيدتي.
1: يا أخي، أنا لا ألوم زوجتك بقدر ما ألوم أمها، فهي التي كان باستطاعتها أن تؤسس بنتها على حب أعمال البيت لتكون سيدة بيت مثالية، لكن يظهر أنها لم تلتفت إلى هذه الناحية الهامة في حياة الزوجات، لهذا ترى زوجتك يصعب عليها اليوم أن تبذل جهدا لتجعل من بيتها مأوى لطيفا مرتبا نظيفا.
5: وأخيرا يا أبا الندى، كيف يمكن لي أن أحيا في بيتي حياة معقولة إذا بقيت سامية على ما هي عليه؟ أي نوع من الجزاء يصلح لمثل هذه الأمور في نظرك؟ أخرج أنا من البيت أعيدها إلى بيت أبيها؟ أرشدني كيف أعمل لأعود فأحيا من جديد.
1: لست مستعدا أن أقول الآن شيئا إلا بعد أن أسمع من زوجتي ما قد تم بينها وبين زوجتك بعد لقاء اليوم، وعند ذلك نقول وتقول، ولا موجب لأن نستبق الحوادث يا أخي.
5: أرجو الله تعالى أن تجد السيدة زوجتك أرضا خصبة في نفس سامية لتبذر فيها بذور الخير، فتؤتي ثمرا طيبا يستوجب شكرا لله تعالى، وهو المشكور دائما على كل حال.
6: أشكر لك هذه الزيارة المفاجئة التي لا أعلم ما وراءها.
3: إن زارتك امرأة مثلي فما يكون القصد من وراء زيارتها، خير أم شر؟
6: أبو الندى وزوجة أبي الندى دائما في وجهيهما الخير كل الخير.
3: ما دمت قد كسبت ثقتك صار من حقي أن أقول إنني آتية وأنا أحمل نصيحة غالية أريد أن أقدمها إليك يا ابنتي.
6: لا يأبى النصيحة إلا جاهل، فمرحبا بنصيحتك سلفا يا سيدتي.
3: أولا أريد أن أبدأ كلامي بسؤال عابر.
6: تفضلي.
3: هل أنت تحبين زوجك يا سامية؟
6: سؤال غريب، كيف لا أحب زوجي يا سيدتي؟
3: أنا أعرف أن التي تحب زوجها تعمل جهدها لترضيه لا لتنفره، وحالتك مع زوجك اليوم تبدو لي أنها غير مرضية.
6: علته أنه يشتكي من إهمال أعمال البيت، هل هناك غير هذا؟
3: سبحان الله، ألا يكفي هذا يا سامية؟ يا ابنتي، البيت النظيف والسيدة التي تعتني بأمور زوجها شيئان مهمان في الحياة الزوجية. ادخلي بيوتا غير بيتك لتري كم هو الفرق بعيد بين هذا البيت وبيوت الآخرين. ويقول المثل: الفقر من الله تعالى، ولكن قذارة بيوتنا من عمل أيدينا، لأن النبي صلوات الله عليه علمنا أن النظافة من الإيمان.
6: أنا لا أنكر بأن النظافة غير موفورة في بيتي، كما أني أعترف لك بأن أمي لم تربي هذه الناحية في نفسي قبل زواجي، وهذا الخطأ أتقاسمه وإياها. وقد بدأت أعي أن زوجي راح ينفر من عدم عنايتي ببيته، وقد وجدت أنه على حق يا سيدتي، لهذا سأستدرك ما فاتني ولن أكون بعد اليوم هدفا لانتقاداته ونفوره.
3: أفرحتني وأثلجت صدري، بعد أن سمعتك تعترفين بخطأ الماضي وأنك ستكونين شيئا آخر بعد اليوم يا سامية.
6: هذا ما أنا مصممة عليه، لأني أحب أن أحتفظ بزوجي يا سيدتي.
1: كيف رأيت؟ هل أثمرت تلك الزيارة التي قامت بها زوجتي أو أن الشجر لم يعطي ثمرا شهيا كنا نتمنى أن يمن الله به علينا؟
5: الحمد لله يا أبا الندى، لقد غمرني الله بفضله فأعطاني فوق ما تمنيت، فله الشكر على الدوام.
1: واظب على المجيء إلى هذا النادي، فقد تجد فيه دواء لأكثر عللنا الاجتماعية، وإن على هذا ماضون لنوجد نواة صالحة تسعد أهلنا وتجعل لنا بيوتا نأوي إليها والرضا يغمر قلوبنا. فآيات القرآن الكريم التي تردد في أنحاء هذا النادي فيها شفاء، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيل عن عاتق العبد ما يجده من عناء. هنا لا تسمع بيننا لغو الكلام، بل تسبيحا وتكبيرا لبارئ الأنام، وصلاة وتسليما على نبيه المصطفى عليه أكرم الصلاة والسلام.
5: نعم المكان الذي يجد فيه المسلم إخوانا صالحين يذكر معهم آيات الله البينات وصالح الدعوات لخلع إزار السيئات وارتداء برود الحسنات الطيبات.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، لازلنا في الجزء الثاني في الوسائل الفعالة لهذه التربية، من تعويد وتلقين إلى موعظة إلى ملاحظة إلى عقاب إلى ربط إلى تحذير. محور الدرس اليوم التحذير كوسيلة فعالة من وسائل التربية في الإسلام. أيها الإخوة، هناك أب يصمت، لا يحذر، لا يبين، لا يوضح، يأتي يأكل ويشرب وينام. أما هذا الابن لم يسمع من أبيه كلمة واحدة أن هذا الشيء يا بني مؤذي، وهذا الشيء حرام، وهذا الشيء مدمر، وهذا الشيء يخدش سمعتك، وهذا الشيء يغضب ربك. فالمربي ينبغي أن يحذر، والمعلم ينبغي أن يحذر، والأب ينبغي أن يحذر، والداعية ينبغي أن يحذر. ينبغي أن تنطق، أن تنبه، لأن الإنسان يحتاج إلى من يعلمه، ومفتاح العلم السؤال. لو أن هذا الابن لم يسألك، لم ينتبه إلى هذا الشيء أنه حرام، هذا ميسر مثلا، يلعب مع رفاقه بالميسر دون أن يشعر على شيء بسيط، لكن هذا الميسر ينمو. وصف أحدهم دار القمار، قال مرض القمار، قال هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيب ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس، فيأس فانتحار. قد يبدأ القمار من لعب الشدة على مبلغ معين ويكبر. فإذا الابن ما تلقى تحذير من والده، ما نبهه، هذه الجلسة لا تليق بك يا بني. المؤمن الكامل لا يجلس هذه الجلسة، هذه النظرة، هذا السير بهذه الطريقة. فالأب المؤمن دائما وأبدا يحذر ابنه من شيء لا يرضي الله عز وجل. الحقيقة، مرة كنت في بلد بعيد في أستراليا، فالتقى بي إنسان مقيم هناك، والله أيها الإخوة يكاد يذوب قلبه ألما وكمدا من ابنه. يا ابني هي حرام، باللواي حرام، أنه غفل عنه بفترة طويلة، فلما بدأ يبين له كان تجاوز حد التربية إلى عادات أليفها وأصبحت جزءا من حياته. فالأولى أنه الأب أو المعلم أو الداعي المرشد يكون في عنده تحذير دائم لمن حوله من أشياء هي محرمة، مخزية، مؤلمة، لا تليق، لا تجوز، ليست مقبولة. لكن دائما إذا قلت له هذا حرام، أنا أرى أنه لا يكفي أن تقول حرام، حرام لأن الله نهى عنه، هي دليل نقلي، وقد يحتاج إلى دليل عقلي. أنت لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحدهم إذن لي بالزنا، فهب الصحابة يردعون، قل دعوه، تعال يا عبد الله تعال، أتريده لأمك؟ احمر وجهه، قال لا، قال ولا الناس يريدونه لأمهاتهم، أتريده لأختك؟ وسار معه في كل الأقرباء، لعمتك، لخالتك، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء في الأرض أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. إذا كان الإله في علياءه في عظمته يعلل، يقول مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طيب الإله بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الإله الذي من شأنه أن نعبده فقط ومن شأنه أن يأمر، ومع ذلك يعلل لنا أحكامه، فأنت حينما تحذر ينبغي أن تأتي بالدليل، والدليل في احترام للشخص. فإن لم يكفي الدليل النقلي بالنسبة إلى هذا الذي تربيه، ادعمه بالدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري. فكلما أكثرت من الأدلة أنت تحترم هذا الإنسان، تحترم عقله، تحترم فطرته، تحترم إمكاناته. فلذلك الدليل والتعليل مهم جدا في شأن التربية. أيها الإخوة، التحذير مع التعليل، التحذير مع الدليل، التحذير مع تنوع الدليل. أحيانا أقول لك هذا السلوك محرم بدليل قول الله عز وجل، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الفطرة تأباه، أضرب له مثلا، بدليل أن العقل السليم يرفضه، بدليل أن الواقع يؤكد أن ما يفعل هذا يسقط من عين الناس. فلذلك الأبوة مسؤولية، والتعليم مسؤولية، والمدرس مسؤول، والموجه مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته. هناك من يتفلسف ويقول يا أخي منهج التربية الحديث يقوم على التحذير، ما قال لك ذلك؟ القرآن كله يقوم على التحذير، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقف ما ليس لك به علم. هذا تحذير، النهي تحذير. يعني لا، مثلا بشكل مبسط جدا، إذا في تيار عالي التوتر، من واجب الدولة تكتب ممنوع الاقتراب من التيار، خطر الموت، بيرسموا جمجمة وعظمتين، شيء طبيعي. أحيانا بيقول لك منعطف خطير، تقاطع خطير، في مئات التحذيرات في الطرقات العامة، هي رحمة، هي هذه رحمة، والمربي رحيم أيضا. كما أن الدولة تحذر المواطنين من تقاطع خطر، من منحدر خطر، احذر مثلا الانزلاق، راجع المكابح بالنشرات الجوية تقريبا، احذر الصقيع، انتبه إلى مساحات الزجاج. فهي كلها تحذيرات، الدنيا كلها تقوم على التحذير. حتى في الآلات مثلا، آلة 110 يعطوك تنبيه انتبه 110 لألا تحرقها مثلا. لذلك التحذير منهج قرآني. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة: إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، إياكم وزي الأعاجم، إياك وقرين السوء فإنك به تعرف، إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم. إذا منهج الله عز وجل في قرآنه، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قائم على التحذير. ولكن أنت حينما لا تأتمر بما تأمر ولا تنتهي عما تنهى، لا وزن لتحذيرك ولا لتوجيهك. لسان حال من تقول له احذر يقول لك: يا طبيب طب لنفسك، يا طبيب طب لنفسك. حالات كثيرة جدا، الطفل يرى أباه يكذب ثم ينهاه عن الكذب، يرى أباه يدخن ثم ينهاه أن يمسك هذه اللفيفة، يرى أباه يعني ينظر بملء عينه إلى امرأة لا تحل له ثم يأمر زوجته أن تغض بصرها. فالتناقض يراه الابن، وإذا تناقض الإنسان سقط من عين من يربيه. سقوط الإنسان من عين الناس شيء كبير، لكن سقوطه من عين الله شيء أكبر. لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. إذن القرآن مفعم.

يجب أن تأمر بالمعروف لكن بلطف، من دون فضيحة، بينك وبينه على انفراد، بين له مضاعفات هذا العمل، أديت الذي عليك وبقي الذي لك عند الله، أديت الذي عليك سواء استجاب أو لم يستجب، أرعوى أو لم يرعوي، أديت الذي عليك. لك ابن وجهه، بين له بأدب، بلطف، بحكمة، بترفق، بتلطف، لكن إذا ما استجاب هذه مشكلته. فلنبدأ بأول قضية تحذيرية، هي تعد من أهم مقومات هذا الدرس، التحذير من الردة والعياذ بالله. كلمة الردة كلمة كبيرة جدا تقابل الهلاك، لكن في ألوان مخففة لا تعد ولا تحصى، كلها ارتداد عن الدين دون أن تشعر. وأنت صائم مصلي، وأنت ترتاد المساجد، لأن الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الخفي، وأخطر شيء الخفي. هلأ أخطر مرض يلي ما له أعراض، أخطر مرض المرض الذي ليس له أعراض. أما أي مرض له أعراض تتنبه بوقت مبكر جدا، أما المرض الذي ليس له أعراض هذا أخطر الأمراض. فلذلك الردة بالمعنى الضيق توجب عقابا أليما عند الله، بل عقابا ماحقا، لكن الردة بمعناها الواسع تشمل أشياء كثيرة. مثلا المناداة بأفكار ومبادئ تصرف المسلم عن أن يكون الله سبحانه وتعالى مقصوده ومعبوده. بلاك التنمية، التنمية، التنمية، التنمية، إله يعبد من دون الله، صار العمل، العمل، قضية صلى ما صلى، ضبط أموره، أكل حرام، أودع ماله ببنك ربوي، أخذ فائدة، عمل اختلاط بالمعمل، عمل إعلانات على الشاشة فاضحة، المهم أن يعمل. لك العمل عبادة، أنت الآن طرحت دين جديد، بدل أن تعبد الله تعبد كسب المال، تعبد التنمية، تعبد العصرنة مثلا، تعبد أشياء لم تكن من قبل. فحينما تنادي بقيم جديدة وشعارات جديدة ومبادئ جديدة تصرف الإنسان عن أن يكون عبدا لله، وعن أن يكون الله مقصوده ورضاه مطلوبه، فهذا نوع من الارتداد المخفف، صار في هموم أخرى غير هم أن تكون مؤمنا، صار في هم كسب المال. لو أن هم كسب المال فقط وفق منهج الله لا شيء عليه، المال قوام الحياة، لكن كسب المال دون أن تنتبه لمنهج الله إطلاقا، كسب المال من دون انتباه لمنهج الله لا تدقق بالك. العبرة أن ننجح. ذكرت من يومين فكرة أرجو أن تكون واضحة لديكم، يعني الطرف الآخر، أنا عبارة ملطفة عن الكافر، يعني الطرف الآخر ما في عنده منهج، ولا في عنده حرام، ولا في عنده ما بيجوز، فلذلك مناورته واسعة كثير، ومناورته واسعة كثير يعني يبدو أقوى من المؤمن، بس هذه القوة ليست وسام شرف له، بل هي وصمة عار له. يعني أنت ممكن تغش الناس كلهم من أجل أن تربح، الغش مو مشكلة عنده بغشهم، ممكن أن تكذب من أجل أن تربح، الكذب يمكن أن يكون في سبيل الربح، ولا سيما من يؤمن أن الغاية تبرر الواسطة. أما المؤمن لا يطرح فكرة، لا يضع هموما غير الهموم التي جاءت في القرآن والسنة. نعم. الآن إذا

0: طرحنا أفكارا ليست إسلامية، مبنية على التعصب، مبنية على الإقليمية، مبنية على قيم أخرى لم تكن من قبل. هذه الشعارات أو هذه المبادئ ينبغي أن تكون من جو القرآن الكريم، من جو السنة النبوية. فحينما تطرح مثلا موضوع آخر، يعني مرة أحد الشعراء قال سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فكر آخر صار، الدين ما له قيمة أبدا. هذا في مطلع عصر النهضة، الناس مأخوذين بالغرب منبهرين به إلى درجة أنهم نسوا دينهم ونسوا قيمهم. نعم. إذن من مظاهر الارتداد غير الصارخ المعلن أن يكون لك هم آخر ومبدأ آخر وقيمة أخرى بعيدة عن جو القرآن والإسلام. أحياناً تكون هناك مبادئ براقة جداً، الإنسانية مبدأ براق جداً، لكن هذا المبدأ قد يصرفك عن شؤون دينك. أنا إنساني لكن مؤمن إنساني، أما فاسق إنساني ما في عنده شيء اسمه حلال أو حرام لكنه إنساني. ولا في فكرة عجيبة بيقول لك إيمانه بالله. والله سمعت من أيام أن امرأة ترتدي أشد أنواع الثياب فضوحا ولا يفوتها فرض صلاة، ما بتقدر، حتى إن التي ترقص تقول الله وفقني بها الرقصة. مثلا في تناقضات عجيبة جدا، تطرح أشياء تدعي أنها إنسانية وهي ليست كذلك. والله سمعت خبر من أغرب الأخبار، أنه بدولة إسلامية قريبة من العراق، القواعد التابعة لدولة كبرى يستعدوا من فيها يعملون ليلا نهارا استعدادا لضرب قاصمة. النساء نشأ عندهن وقت فراغ كبير، فأردنا أن يشغلنه بعمل إنساني. أنا كلمة إنساني يعني استوقفتني، ما هذا العمل الإنساني الذي أرادت النساء أن تستهدفه؟ طلع تعلم الرقص الشرقي. هذا العمل الإنساني اللي من أجله أن تملأ النساء أوقات الفراغ لأن أزواجهن مشغولون في الإعداد لضربة قادمة. فالشعار سهل جدا، يعني ما في إنسان مجرم في الأرض إلا بيرفع كلام مقبول. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الإنسان منطقي، ممكن يعبر عن أسوأ نواياه وعن أكبر جرائمه بغطاء إنساني. فالعبرة ليس لي ما يقوله الإنسان لفعله. لو أن الصياد وهو يذبح العصفور سقطت من عينه دمعة، فإنسان ما شاء الله، ما هذه الرحمة، ما شاء الله، عينه على الدمعة. انظر إلى السكين التي بيده، لا تنظر إلى دمعة عينه، انظر إلى السكين التي يقطع بها أعضاء هذا الطائر. هذا أول شيء، يعني أن تطرح فكر آخر. أساساً في آية دقيقة جداً، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. يعني كل جهدي الطرف الآخر أن تأتي بشيء آخر غير ما جاء الله به، هذا يعني شيء آخر. هذا التقييد مو معقول، تزمت. لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، كلام منطقي. لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، لا بد من تفريق بين الربا الاستغلالي والربا الاستثماري. الله عز وجل ما فرق، قال يمحق الله الربا. ما دام ما فرق معناها في تحريم مطلق، أما لو جاء بالتحريم مع علة فالتحريم يدور مع العلة، فإن وجدت وجد وإن اختفت اختفى، أما التحريم مطلق. إذن هذا أول نوع من أنواع الارتداد، هذا يحتاج إلى توجيه، إلى توجيه. قال لي واحد اليوم أنا ما بأذي أحد، والله، فهو في جامعة ونجح، تطلب ربك. لو أمضيت 4 سنوات في الجامعة لم تؤذي أحدا حولك، هل تنجح؟ قضية ليست سلبية، ما بأذي حدا، لكن لابد من إيجابيات. أنت معد لمهمة، فإذا كان ما لك مهمة وما لك هدف وما بأذي حدا بكفي، ما دام لك هدف ومهمة ما بأذي حدا ما بكفي. هلا في شيء ما بأذي حدا وإيماني بقلبي، فعل ما تشاء. ما بأذي حدا يعني طبعا عصر دبلوماسية، عصر لطافة، عصر اعتذار، ابتسامة صفراء، يعني مصافحة حارة وفي كيد بالداخل، عصر نفاق، عصر ازدواجية. يبتسم لك ويكيد لك، يروغ كما يروغ الثعلب، يصافحك بحرارة وقد يعانقك ويدبر لك خطة مدمرة. فما بيكفي تقول ما بأذي حدا، أنت بمهمة، فأنت بمدرسة، ما بيكفي ما تأذي رفقاتك، لا بد من أن تدرس. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 739 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 70 من حلقات تدبر سورة البقرة. كل عام وأنتم بخير. رمضان يبدأ غدا إن شاء الله. طبعا في ناس هتقول لا إزاي يبدأ غدا، ده يبدأ بعد بكرة. لا، بكرة ليلة واحد رمضان، وفي الشهور العربي الليل يبدأ قبل النهار، فبكرة ليلة واحد رمضان بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. لذلك هنبدأ المواعيد الجديدة من بكرة، هيبقى موعدنا الساعة 9:30، ده لمدة أول 10 أيام في رمضان. بعد كده هنشوف، بس إيه لأن أنا عندنا هنا اليوم بيطول بسرعة جدا، فلازم أشوف عشان ما يصطدمش مع المغرب يعني. فمن بكرة والمدة 10 أيام إن شاء الله، من 9:30 مساء بتوقيت القاهرة وروما وباريس ومنطقة وسط أوروبا يعني، و10:30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس عاصمة فلسطين وإسطنبول، 8:30 بتوقيت لندن والجزائر وتونس بس. فمن بكرة إن شاء الله عملوا حسابكم إن إحنا نتأخر ساعة. طيب اقرأ معايا بقى الآية 219 و220. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قلنا إنه سورة البقرة سورة مدنية، والقرآن المدني بينزل فيه تشريعات وأوامر ونواهي لضبط المجتمع المسلم، الدولة الجديدة، و بيبقى فيه بقى أوامر ونواهي ومحرمات. ومن المحرمات اللي حرمت طبعا الخمر والميسر، يعني القمار. وسبحان الله الحاجتين دول هم أكتر حاجتين دمروا أسر وخربوا بيوت، ورغم ذلك كل الحكومات سامحة بيهم. يعني حتى الحكومة اللي كانت مش سامحة هي بتسمح، خلاص حاجة واحدة أسبوع بس، ادوهم شهور كده مش سنين. رغم الأضرار الشديدة جدا بتاعت الخمر والقمار على المجتمع كله والبيوت اللي اتدمرت، كل حكومات العالم سامحة بيها. ليه؟ عشان ده بيزنس كبير جدا، مليارات كل سنة، فالحكومات بتضحي بمصالح الناس من أجل المال. ربنا سبحانه وتعالى مش بيضحي بمصلحتك أبدا. وتحريم الخمر مش مسألة سهلة، لا توجد شريعة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حرمتها، لأن البشرية كانت لسه في مرحلة طفولة، ما كانتش نضجت لدرجة أنه يقال للناس يمتنعوا عن الخمر اللي بيشربوها وتطربهم وتبسطهم فيمتنعوا. لا، البشرية ما كانتش مستعدة لكده. والسيدة عائشة نفسها قالت إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، والحديث طويل. لكن هي أول حاجة جابتها كمثال الناس لن يدعوها لو كان نزل القرآن المدني الأول كان هيبقى الخمر. يعني منع الخمر لو كان نزل الأول ما كانش الناس هتتركه. لكن الإسلام اهتم أولا بغرس العقيدة وتقوية إيمان الناس، بحيث إن هم إذا أمروا استطاعوا بشيء من الإيمان إن هم يتخلوا عن عاداتهم وعن شهواتهم، خاصة الخمر. يعني مسألة مش سهلة اللي تعود عليها إن هو يوقف. يعني يقال حتى عند الناس اللي عندهم إدمان إنه إدمان المخدرات أسهل في التخلي عنها من إدمان الخمر. ولكن الإسلام تدرج في النهي عن الخمر بطريقة عبقرية. يعني أول ما ذكر في الخمر كان من باب التهيئة النفسية بس، يعني بيجاهز الناس نفسيا كده، ولا وما ذمهاش، لم يذمها في سورة النحل. ومن الثمرات، استنى، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني من الثمرات اللي ربنا أخرجها لكم من الأرض بالماء اللي أنزله لكم من السماء، الإنسان بيعمل خمر، تتخذون منه سكرا مسكرات ورزقا حسنا، اللي هو ناكل بقى الثمرات دي، نشربها عصير، فخفخينة، أي حاجة. لكن ربنا فصل الخمر عن الرزق الحسن. فالنفوس المتدبرة للقرآن وصلها رسالة إن الخمر ليست من الرزق الحسن، ولم يذمها خالص، ما قالش حاجة وحشة عليها، هو بس كده فصلها عن الرزق الحسن. ففي هذه الآية ذكرت الخمر دون أن تذم، لكن فصلت بس. ثم بعد كده نزلت إيه بقى؟ الآية اللي في بين إيدينا دلوقتي اللي هي 219 في سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والقمار فيهم منافع، أحيانا فيهم منافع بيزنس، أرباح، وده اللي حصل فعلا. بعض الصحابة اتكلموا على موضوع الأرباح، وهنشوف في نفس الآية دلوقتي كان في أرباح بتيجي من الحاجات دي، لكن فيهم برضو فيهم برضو إثم كبير، يعني في مفاسد كبيرة، في خراب بيوت، في خناقات بتحصل، في ناس بتقتل بعض، في حوادث عربيات، في حاجات كتيرة قوي، في شغل الناس بتفوته عشان سكرانة. فالمفاسد أكثر من المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. دي ناخد منها إيه بقى؟ أهمية فقه الأولويات. الدنيا مش أبيض وأسود بس، لا، في ألوان كتير. الدنيا مش صح وغلط بس، لا، في بين الصح والغلط تدرج كبير. الدنيا مش، يعني الدين مش حلال وحرام بس، لا، ده في مكروه وفي مستحب وفي جائز وفي كبائر وفي صغائر. حتى الفرائض منها فرائض ركنية وفرائض، وفي سنة وفي نوافل وفي سنة. يعني الدنيا مش مش مش مش أقطاب، مش القطب الشمالي والقطب الجنوبي وخلاص، لا. فنفس الكلام المنافع والمفاسد، ممكن بعض المفاسد يكون ليها بعض المنافع، وممكن بعض المنافع يكون ليها بعض المفاسد. يبقى لازم نفهم فقه الأولويات علشان نعرف نختار في حياتنا. انت دلوقتي امامك اختيار، تكمل الدرس ده ولا تقفل، ادي اختيار. بعد ما تقفل معايا او بعد ما تقفل امامك اختيار، تدخل تنام ولا تقعد تقرا قرآن شوية، هي اختيار. فازاي اختار؟ ايه احسن اختيار؟ يبقى لازم نفهم ما يسمى بفقه الأولويات، وفقه اخر اسمه فقه الموازنات. ازاي اوازن بين الامور ودي كل حاجة وزنها، وفقه الفقه المقاصد، ايه هي مقاصد الشريعة وترتيبها ايه. الاسماء دي كلها معناها تبان كده مكلكعة، لكن في حلقة انا حطيتها لكم النهاردة على الفيسبوك وعلى التويتر بتبسط المسألة جدا جدا جدا، بس محتاج اتفرج عليها بتركيز. في ناس بذلت حياتها في البحث في المقاصد، مقاصد الشريعة وفقه الأولويات والموازنات، وتعمقوا جدا جدا في المسألة دي. لذلك أنا عملت لكم في الحلقة دي، وإن كان الحلقة معمولة من 15 سنة يعني، تبسيط للعلم بتاعهم ده في 45 دقيقة، فأرجو أن أنتوا تشوفوها لو سمحتوا. ثم بعد كده خلاص احنا آخر آية نزلت 219 اللي هي بتقول ان الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع للناس، وقالت ان اثمهما اكبر من نفعهما وما حرمتش حاجة. تعال بقى ايه الاية في النساء 43 تنزل بعد كده تقول ايه: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والله الاية دي بتفكرني دايما بموضوع التدبر. يعني سبب ان الخمر منعت هو ان احنا نكون فاهمين القرآن واحنا بنصلي. سبحان الله الحمد لله احنا ما بنشربش خمرة، بس برضه معظمنا ما بيفهمش وبيقول ايه. لذلك ده ما ينفعش قراءة القرآن زي ما كانت كده زمان بدون تدبر لا يا جماعة ده لازم يتغير تمام. المهم لما نزلت الآية دي سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبقى الصحابة يشربوا بعد العشاء. طبعا كلمة كبيرة أول الصحابة يشربوا دي، أي كانوا بيشربوا لغاية ما منعت الخمر سنة 4 أو 6 كمان هجرية، مش عارفين يعني، يقال 4 يقال 6 غالبا 6. فبقى الصحابة يشربوا بعد العشاء، وكمان ما يشربوش كتير عشان يعرفوا يصحوا الفجر، فنسبة الخمر قلت في الدم. هنا بقى بدأت التهيئة الجثمانية وليس فقط النفسية. الآيتين اللي قبل كده كانوا بيهيئوهم نفسيا، بعد كده حرمت الخمر نهائيا بقى، فاستطاعوا ان هم يبطلوها بسهولة لما نزلت الآية 90 في المائدة بتشد خط: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتناب أقوى من التحريم. يعني ما تمشيش على نفس الرصيف اللي عليه خمر، يعني اجتنب اجتناب أكبر من مجرد عدم الشرب. وهنشوف دلوقتي هو مش شرب الخمر المحرم، لا، لكن شوفوا ازاي حصل تدرج في الشريعة. التدرج ده من خصائص الشريعة، والخمر حرمت من وقتها تحريم شديد، دي من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف عشان تعرف ايه اللي محرم في الخمر، عشان بعض الناس فاهمة انه شرب الخمر اللي حرام، لا شرب الخمر ده تعالى بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، معتصرها يعني اللي طلب انها تتعصر له، وحاملها والمحمولة اليه. الواحد على فكرة ممكن يفكر ايه ده هو ايه كل ده؟ ده كل ده عشان كاس ولا كاسين؟ ايه يعني المشكلة الفظيعة قوي في الخمر؟ عايز تعرف ايه المشكلة الفظيعة في الخمر؟ هو ان الفرق بين الانسان والحيوان هو العقل، فالخمر بتغيب العقل بس خلاص. وتفرج على السكرانين، إن ما كانش انت نفسك تحكم عليهم انهم بيبقوا زي الحيوانات وهم سكرانين، شيء بشع عادي جدا. هنا في مسألة الخيانة الزوجية، ان يقولها انت عملت كده، تقوله كنت شاربة وكنت سكرانة، لا خلاص معلش بقى بتقيش تعملي كده. ايه ده؟ الخمر بتغيب العقل، ممنوع عقلك يغيب. انت خليفة الله في الارض، انت اللي ربنا اختارك تبقى خليفة في الارض، ما ينفعش ان عقلك يغيب نهائيا باي شيء. وخلي بالك بقى الخمر هي ايه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، اي شيء بيغيب الدماغ خمر. خلاص المخدرات خمر، تمام. نرجع بقى للآية ايه 219: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الميسر من اليسر، هو المال اللي يأتي بيسر ويضيع بيسر، مال سهل يجي بسهولة دون أي جهد ويضيع بسهولة برضه، وهذا ضد منهج الله في الحياة وفي الكسب. النظام الإسلامي هو أن لازم المال يأتي نتيجة جهد وإنتاج، ده غير طبعا ان الخمر والميسر بيؤدوا الى بغضاء، كراهية بين الناس، مشاكل، خناقات، قتل. دايما تلاقي كده الكازينوهات اللي بتقدم خمرة وفيها لعب قمار وبتاع، عندهم بودي جاردات برا، بودي جاردات منظرهم اللي هم زي بيلعبوا بوكس دول وبتاع. ليه؟ عشان يتدخلوا وقت الخناقات، عشان الزباين هيسكروا والزباين هيخسروا في القمار وهيتخنقوا. مفيش مطعم عادي، مطعم بيتزا، بيروح يجيب بودي جاردات. ليه؟ عشان مش محتاجهم. يبقى ده غير بقى طبعا كمان يعني برضو من مساوئها تضييع وقت العبادة ووقت العمل. شوف الآية في المائدة 91، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الشيطان من خلال الخمر والميسر بيدفع العداوة والبغضاء بين القلوب، بين الناس، ويصد الناس عن ذكر الله. أنت تبقى بتذكر ربنا وانت وانت وانت شارب؟ لا. وعن الصلاة هتقف تصلي، ما انت ممنوع تصلي وانت سكران، فهل أنتم منتهون؟ في ناس طبعا كان عندها بيزنس في مجال الخمر، وكان ناس صحابة بيصرفوا على المحتاجين وعلى الفقراء. فكي احنا قلنا ايه اول امبارح في تدبر الآية 215، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفلوس لازم تبقى خير، تبقى حلال. ما ينفعش واحدة تشتغل رقاصة وتقول مش قادرة أبطل لأني فاتحة بيوت وبصرف على ملجأ أيتام. ما ينفعش واحد يبقى بيشتغل وبيتاجر في الحرام علشان يصرف على المحتاجين. خلاص الخمر حرمت، يبقى انتهى الأمر. كمل بقى الآية، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الزيادة. محدش طلب منك تنفق على المحتاجين من الفلوس اللي بيتك محتاجها خالص، محدش طلب منك تعمل كده. وفي نفس الوقت محدش برضو طلب منك تشتغل في الحرام عشان تجيب فلوس اكتر للمحتاجين. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. المحتاج، المحتاج اللي انت بتصرف عليه ده ما تخافش عليه خالص، ربنا خلق له رزقه. كون ان هو كان بياخد رزقه عن طريقك فما كنتش انت اللي بترزقه. التزم بالحلال وربنا هيبارك في القليل. ما تخافش على المحتاج. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لو فكرتم في الدنيا ستجدوا ان الله لم يجعل رزقه في الحرام. فلو الدخل بتاعك نزل شوية هو ده رزقك نتيجة عدم التعامل في والتجارة في المحرمات او الكلام ده، ستجد ان ده له مردود في قطاع اخر دنيوي مفيد. حوادث السيارات هتقل، خلافات اسرية هتقل، بيوت بتخرب هتقل، انتاج قومي هيزيد. ما هو الناس فايقة بقى. طيب، ولو فكرتم في الاخرة ستجدوا ان من تنازل عن شيء لله عوضه الله بخير منه. ده يعني بعض العلماء قالوا ان اللي شرب خمر في الدنيا لن يشربها في الجنة حتى لو دخل الجنة، خلاص راحت عليه. ودي خمر الجنة، مش بنتكلم عن خمر زي خمر الدنيا يعني. طيب، هات لي بقى الآية اللي بعدها، في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الآيات السابقة اللي تدبرناها امبارح أو أول امبارح اتكلمت عن فريضة القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. خلاص في قتال بقى، خلاص بدا. اذا ده يؤدي الى ظهور فئه اسمها فئه الشهداء، وتكلمت السوره عن الشهداء. الايه 154 في البقره، قالت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ده سيؤدي إلى ازدياد فئة الأيتام، يعني الأطفال الذين ليس لهم أب، الأب مات. وفي ناس زعلت مني واحنا بنتدبر الآية 215 وكتبوا لي في التعليقات يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولما قلت يا جماعة من المهم جدا رعاية الأيتام حتى لو مش فقراء، حتى لو الطفل وارث وعنده فلوس، الطفل خاصة الطفل الذكر محتاج لما يسمى بالأب البديل، لأن غياب الأب في مرحلة مبكرة قد يؤدي لأمراض نفسية منها الإلحاد ومنها الشذوذ الجنسي. فالناس زعلت وقالت لي أنت بتسيء لطائفة كبيرة من الناس اللي هم اللي كانوا أيتام. يا جماعة أنا لم أسيء، أو سيء مين؟ حد يقدر يسيء للأيتام؟ يكفي الأيتام فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. لا، مش معنى إن طفل فقد أبوه يبقى لازم يحصل له كده، لا. وده ما نضرب المثل ده عشان بس إيه نفهم منه، مش كل واحد عدى الشارع من غير ما يبص يمين وشمال دهسته سيارة، لكن كل واحد دهسته سيارة عدى الشارع من غير ما يبص يمين وشمال. يعني غياب الأب بيجعل الطفل عرضة للمرضين دول، لكن مش بضرورة يحصل له كده. خاصة لو المجتمع المسلم رعى الأيتام ما يحصلش الحاجتين دول. لو المجتمع المسلم رعى الأيتام بطريقة صحيحة، يعني إيه؟ الطفل مات له أب، يطلع له 100 أب 200 أب، كل رجال المجتمع أباؤه، ده بيجيب له هدايا وده بيدي له عدية في العيد وده بياخدوا الملاهي مع أولاده ويركبوا مراجيح، ده اسمه القيام بدور الأب البديل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان أب بديل ل 13 طفل، 3 ولاد السيدة خديجة، 4 ولاد أم سلمة، 5 أو 6 يقال ولاد سودة بنت زمعة، حبيبة اللي هي حفيدة أبو سفيان بنت السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شغلته يصرف عليهم بس، لا، ده كان قايم بدور الأب البديل. عارفين احنا عرفنا البادي لانجويج أو اللغة الجسد بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من 25 سنة كده الشيخ بتاعي الله يا رب يبارك في عمره الشيخ عبد الستار فتح الله نصحني بكتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد، كتاب كبير كده 12 جزء بوجر كده. ففي الكتاب ده قرأت حديث عن لغة الجسد، يعني حركات النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم أو ينفعل مع المواقف. عن هند ابن أبي هالة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، كانش يشاور على الناس بإيديه كده، حتى اسمها السبابة ما ينفعش، يشير للناس براحة يده كده بكفه كده، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى. أحيانا الواحد بيتكلم أو بدي محاضرة أو في درس أو غيره ألاقي واحد عمال يعمل لي كده، طب ما انا بدل ما اقول له ما تصحى يا اخي وانا قاعد واحرج الراجل، طب انا ممكن اخبط خبطه كده وهو يفوق من غير ما يحس ان انا نفسي حسيت ومن غير ما الناس تاخد بالها، يعني فيها نوع من التنبيه للناس. واذا غضب اعرض واشاح، مش يزعق، واذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، اقصى ضحكه انه كان يبتسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، ولما يبتسم يبان سنانه البيضة زي حبات التلج جنب بعضها. ايه الجمال ده؟ انا اللي لفت نظري بقى في الحديث ده، اكتر حاجة لفت نظري عارفين ايه؟ اسم الصحابي اللي بيروي الحديث، عن هند ابن ابي هالة قال. قال ازاي؟ المفروض تبقى قالت مش هند، هند ابن مش هند بنت. ايوه ده اسم راكي. الله، طيب لو ده راجل ليه ما اسموش ابن ابو هند؟ ليه ابن ابي هالة؟ يعني العرب بتكني باسم الولد على فكرة. هو هالة كمان راجل؟ ايوه. الله الله، مين دول؟ انا تعجبت جدا، يعني مين الصحابي اللي اسمه غريب ده؟ علشان هو اللي يشرح لنا حركات البادي لانجوج بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم واوصافه لما يضحك. معلش يعني مين مين عشان هو اللي يشرح لنا الحاجات دي؟ فبحثت وجدت ان ده ابن السيدة خديجة من زوجها الاول ابو هالة. كان عندها هند ابن، وعندها هند بنت، وعندها هالة ابن. انا اللي لفت نظري ان الولد ما بصش للنبي صلى الله عليه وسلم على انه جوز امه اللي بيعامله وحش ومش طايقه وبيزعقله. لا، ده الولد كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده متيم بيه لدرجة انه ملاحظ كل حركاته، حافظ حركاته. اب بديل. ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم. اليتيم عنده فلوس قليلة او كتيرة، مش هينفع ان هو يتحكم فيها وإلا هيضيعها. مش هينفع ندي اليتيم فلوسه عشان ما يضيعهاش. لازم احد الرجال اللي بنثق فيهم في المجتمع يتولى امر هذا اليتيم ويستثمر له المال. قل اصلاح لهم خير، يصلح له ماله. اليتيم ده وارث حتة ارض فيها زرع، الزراعة بتاعته دي هذا الرجل هو اللي يخلي باله من الارض بتاعته، ويخلي باله من مواعيد الري، ويخلي باله من مواعيد العزيء والخربشة وكل حاجة. طب عنده غنم، اليتيم يملك غنم يرعاها مع غنمه هو كمان. طب لو عنده مال في التجارة يرعاها ويبقى حريص على عدم تضييع فلوس الطفل او الطفلة. اللي حصل بقى ان الصحابة خافوا يقربوا من مال اليتيم، لان مال اليتيم ده يعني اللي ياكله كأنه حط نار في بطنه، انما يأكلون في بطونهم نار. فالصحابة خافوا، فنزلت قلت لهم لا لا لا، يعني اطمئنوا لان احنا محتاجينكم ترعوا فلوس الايتام. قل اصلاح لهم خير، ولو احتجتم تخلطوا شغلكم بشغلهم وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. انا دلوقتي عندي 100,000 جنيه وبخلي بالي من طفل يتيم انا متولي امام المجتمع وانا الولي بتاعه، فعنده الولد ده 50,000 جنيه ابوه سايبهم له الترك الورث بتاعه، فهستثمرهم له في التجارة معايا، فهخلط فلوسي على فلوسه اتاجر بيهم. معروف بقى النسبة المئوية بتاعت الولد هيكسب كام. كسبت الولد بيكسب معايا، خسرت لا قدر الولد هيخسر معايا، لكن فلوس اليتيم هتجيب بركة ان شاء الله. ولكن مش هقدر افصل فلوسي عن فلوسه، هيبقى صعب. الولد عنده غنم وانا عندي غنم، فانا بشتري برسيم وتبن، برسيم وتبن للغنم تاكل. طب هحط ازاي للغنم بتاعه برسيم والغنم بتاعي برسيم؟ وفرض حد يعني لو غنمه من عندي راح اتكلت برسيم من عند غنمه من عند، ما ينفعش، هيبقى صعب جدا جدا جدا الفصل. فربنا سمح بايه؟ بالخلطه. انت لما تخلط حاجه انت مش بتمزج، خلي بالك المزج مش هينفع تفصلهم تاني، انما الخلط تقدر تفصله. بتخلط مثلا فول سوداني ولب في بولة كده وقاعد بتاكل، لكن لما تحب تفصل ما تقدر، هتعمل مجهود شوية لك هتفصله. لكن حطيت مية وليمون في كوباية خلاص دول امتزجوا. المسموح هو الخلط وان تخالطوهم فاخوانكم. بس خلي بالك والله يعلم المفسد من المصلح، يعني ما ينفعش انك تفسد اموال الولد. ازاي؟ والله يعلم، لانه ممكن محدش يعلم اللي انت عملته. انت دلوقتي عندك صفقة خسرت، تقوم رايح تقول ان فلوس اليتيم هي اللي كانت في الصفقة دي وفلوسك انت لا، فتحمله هو الخسارة كلها؟ لا، ربنا يعلم مين بيصلح ومين بيفسد. انت خلاص خلط، يبقى الولد معاك بنسبة مئوية في المكسب وفي الخسارة، لكن ما تجيش تحمله هو لوحده. طيب لأنه يعني مين بيستثمر بأمانة لليتيم ومين بيضيع فلوسه؟ ربنا يعلم مين المفسد ومين المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذا التيسير في إجازة المخالطة عشان ربنا ييسر عليكم، لكن ممكن جدا ربنا كان صعبها عليكم. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت يعني الصعوبة المجهدة. إن الله عزيز حكيم. تعاليم ربنا بخصوص الأيتام دي حكمة من حكمة الله لصالح الناس كلها، مش بس الأيتام، ولصالح الولي اللي بيستثمر مال اليتيم. ولكن اللي فاكر نفسه هيقدر يخدع ربنا يبقى ما يعرفش قد إيه ربنا عزيز. إن الله عزيز يعني لا يغلب ولا يخدع ولا يقهر. اللهم بلغنا رمضان، وغدا إن شاء الله بذكركم بالمواعيد الجديدة. ساعة هنأخر الدرس ساعة لمدة 10 أيام في رمضان، وبعد كده نشوف هنجدده إمتى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أحب الأول أعلن للناس اللي معايا دلوقتي على فيسبوك وعلى يوتيوب إن على كلاب هاوس النهاردة في ختمة. الشباب المتدبرين كانوا على مدار الشهور الماضية كلها بيقرأوا، بيقعدوا في مقرأة بالساعة وبالساعتين بعد كل درس. النهاردة عندهم ختمة عشان لو حد عايز يحضر الختمة معهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله ساعة بعد هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قبل أن نبدأ بالحديث عن فضل الصحابة والاعتقاد بهذا الفضل، أسأل: من هم آخر من يخرج من النار؟
1: طبعا قلنا أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وشفاعات العلماء والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعة عثمان تكون لأناس كمضر وربيعة.
0: نعم،
1: يعني
0: تمام.
1: سيدنا عثمان فقد شفاعة سيدنا عثمان لمثل هذا الكم الهائل. فطبعا هناك منح من الله سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء الذين
0: صدقوا ما عهد الله عليه.
1: ففي حديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرج هؤلاء من
0: الملائكة
1: النار،
0: تخرجهم؟
1: وقد نعم، وقد امتحشوا، يعني معنى ذلك أنهم احترقوا بالنار حتى انكشفت عظامهم وعادوا حمما، أي صاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، أي البذور، كما تنبت في حميل السيل، يعني كما تنبت في وسط السيل أو في مجرى السيل، وفي بعض الروايات في حمية السيل أو في حميئة السيل، يعني في طين هذا السيل، فينبتون في هذه. وهؤلاء الذين يقال لهم الجهنميون، وبعد ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينسى عنهم هذا الاسم، لأنهم هذا اسم قد يؤذيهم حينما يقال لهم.

0: أيها النبيون، فالله سبحانه وتعالى يذهب عنهم بهذا الاسم.
1: نعم.
0: وطبعا هؤلاء من آخر من يدخل، لكن ثبت كذلك في الحديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشفع في هذا آخر من يشفع هي شفاعة أرحم الراحمين التي تدرك الإنسان الذي ربما ما كان يطمع بالنجاة، وهو كل من قال لا إله إلا الله. فبهذه الحالة يخرج الإنسان من حالة النار، فلا يخلد المؤمن كما قلنا في نار جهنم. والحديث متواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، والعلماء بيّنوا أن حتى أهل الكبائر تدركهم، ومعروف أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بما أن هذا الإنسان ليس بمشرك قد تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا قد تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى وتدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويتكل على هذه الشفاعة، لأن الشفاعة قد لا تدركه. فبهذه الحالة خصوصا لمن تعامل مع هذا بهذه النية التي هي نية أصلا سيئة، ونية فيها شيء من الاستهتار برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هؤلاء الجهنميون كما ذكرتم عندما يلقون في نهر الحياة، هل ينسون العذاب الذي تعرضوا له؟
0: طبعا حينما يدخل الإنسان الجنة لا يذكر، والحديث معروف أن الإنسان الذي يخرج من النار حينما يغمس يعني أشد الناس عذابا، لو أنه أخرج من النار فغمس في الجنة مرة واحدة يقول كأنني لم أرى عذابا قط، لم يشعر بأنه ابتلي أو أنه عذب أو ما شابه ذلك، لأن النعيم الذي في الجنة لا يستقيم أن يشعر معه الإنسان بالعذاب، لأن هي دار النعيم ولا ينبغي في دار النعيم أن تنغص بمثل هذه الأمور. هو أخذ جزاءه وانتهى هذا الأمر، وطبعا قد لا يكون يلحق بالسابقين
1: لأن أين هو الجنة
0: درجات، لكن هو رضي بما وصل إليه. وإن كان هناك من الأحاديث ما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة وعلى تطفل الإنسان وحاجة وفقر الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر في الحديث أن هناك من يخرج من النار ويوضع على بابها أو ما شابه ذلك، ثم يرى شجرة فيقول يا رب قربني إلى هذه الشجرة، فيقول الله عز وجل له لو قربتك لا قلت قربني أكثر، فيقول لا أسألك شيئا بعد ذلك. لما يقترب من الشجرة يقول يا رب قربني، يرى باب الجنة وهكذا، ولما يصل إلى باب الجنة يطمع أن يكون من أهل الجنة، يقول يا رب أدخلني الجنة، فيدخله الله الجنة، فيدخل فكأنه يظن أنه لا مكان له في الجنة بكثرة أهلها، فيقول يا رب يعني يعود ويسأل، فالله سبحانه وتعالى يقول له تمنى فيتمنى فينسى ويذكره الله. الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من باب السؤال فيسأل ويسأل ويسأل، فيقول لك ما طلبت ما سألت ومثله عشر مرات، فهذا من أقل أهل الجنة ثوابا. طبعا الإنسان بقياس عقله يظن أن الجنة قد لا تتسع ويظن أن هذه المسائل، ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى
1: لا حدود
0: لا يحد ولا يعد.
1: نتابع موضوع الاعتقاد المغيبات والسمعيات. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية، وأن نعتقد فضل الصحابة ورتبتهم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وأن نحسن الظن بجميع الصحابة ونثني عليهم كما أثنى الله تعالى عليهم ورسوله أجمعين. فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. فنسأل الله تعالى كمال اليقين والثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين، إنه أرحم الراحمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن الصحابة حديث يطول جدا. هؤلاء الصحابة الأخيار اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاء، وانتخبهم من بين خليقته انتخابا ليحملوا الأمانة وليبلغوا الرسالة، فكانوا كما شاء الله عز وجل، وكما خاطبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يروي عن الصحابي الجليل سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، خير قلوب العباد، فاصطفاه الله تعالى لنفسه وابتعثه الله تعالى برسالته. ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم الله سبحانه وتعالى وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه في شأن الصحابة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وشاهدوا وجهه الكريم المبارك وجالسوه وعرفوا سيرته الشريفة وعاينوا معجزاته الخارقة الصادقة وآمنوا عن بصيرة ويقين، فلذا قدموا محبة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وقدموا أمره على كل أمر، وقدموا حبه على كل حب، وصاروا أحرص ما يكونون على التأسي به والاهتداء بهديه وبسنته، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أهلهم ومن أعز ما يعز عليهم. وهذا أمر معروف في الأحاديث التي استفاضت واشتهرت وتواترت في شأن الصحابة في هذا المقال. ولذلك يقوم الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم الاستيعاب في معرفة الأصحاب يقول فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا أعدل مما ارتضاه الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تزكية أفضل من تزكية الله لهم وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولا تعديل أكمل منها. وأن الله سبحانه وتعالى قال في ذكرهم وفي ذكر سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه، وأتى على أوصاف هؤلاء الصحابة الكرام البررة.
1: نعم. مولانا هنا يردني سؤال، الله سبحانه وتعالى خلق القلوب ونظر إليها واصطفى بعضها، هذا الاصطفاء ألا يعود إلى خلقه جل وعلا؟ يعني هناك قلوب طيبة أطيبها وأطهرها كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم الصحابة، هذا الاصطفاء والاختيار والنظر إلى هذه القلوب ألم يكن جل وعلا هو الذي خلقها؟
0: طبعا هذه منحة من الله سبحانه وتعالى لهم، وكأن الله سبحانه وتعالى فطرهم والله سبحانه وتعالى خلقهم وهيأهم في بداية الأمر لأن يكونوا هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب يعني النبي،
1: هذا معنى الاصطفاء
0: المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطبعا هم أفضل الناس قلوبا، لكن كما قالوا في حديث يقول الإمام الكنكوهي في كتابه لامع الدراري حينما يشرح عن في بداية الوحي قال لماذا قدم الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا. طبعا العلماء تحدثوا كثيرا من باب التذكير للناس عند التأليف أن يبني تأليفه على نية حسنة أو ما شابه ذلك، لكن هو له رأي آخر أن هذا له علاقة بالوحي، مع أن النبوة ليست كسبية، لكن لا شك أن هؤلاء الأنبياء هم أخلص الناس في النوايا لله سبحانه وتعالى، مع أنها ليست كسبية، لكن هذا الأمر وجد فيهم وتحقق من خلال أفعالهم، فالتقى الاصطفاء مع الفعل في هذا الأمر. ولذلك نحن يعني في رحاب الإمام الغزالي رضي الله عنه، والإمام الغزالي في رحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما تحدث في كتابه المستصفى في علم الأصول في مباحث السنة المطهرة وفي عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، يقول الذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالة الصحابة رضوان الله عليهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم.
1: ما القصد بالعدالة هنا للتوضيح؟
0: طبعا العدالة هي ملكة راسخة في النفس تحجز الإنسان عما يخل بالمروءة أو يخرج به عن آداب الشريعة، وتؤصل فيه الفضائل. ولشيخ شيوخنا العلامة محمد إدريس الكندهلوي تفصيل حول مسألة العدالة، وخصوصا حول عدالة الصحابة
1: رضوان الله عليهم.
0: فيتحدث عن ذلك ويبين أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه سبحانه وتعالى، فهو معتقدنا فيهم بما أن الله سبحانه وتعالى
1: هو الذي اصطفاهم،
0: فمن رضي الله عنه ومن زكاه الله عز وجل لا يحتاج إلى تزكية أحد ولا يحتاج إلى تعديل أحد في هذا الأمر، ويشرح في ذلك ويسرد من الأدلة من القرآن ومن السنة، وكما قلنا هي متواترة ومستفيضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من الأمور التي تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر الذي من عصره وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. فإذا اختار الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحن نخرج من اختاره الله أو نتطاول على من اختاره الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الله تعالى قد اختار هؤلاء له، اختار له أصهارا، ولم يقل صهرا إنما قال أصهارا في هذا الأمر، وهذا يدل على أن أصهار النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير إن شاء الله تعالى. فثم العلماء يذكرون أنه لا تعديل بعد تعديل الله علام الغيوب سبحانه وتعالى وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف ولو لم يرد الثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم ولا من السنة عليهم، لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة وفي الجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل وفي موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرته كفاية في القطع بعدالتهم. لا فقط لو نظرنا إلى حالهم فيما بذلوا وأنفقوا وجاهدوا وقدموا من دمائهم وأولادهم وما شابه ذلك، يكفي هذا في تعديل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
1: أجمعين. بما أن الوقت دهمنا نتابع في الغد إن شاء الله الحديث عن عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقلنا إن الظلمة هي عدم النور، ولم يقل من ظلمة وإنما قال من ظلمات، ومعنى ظلمات أنها ظلمات متراكمة، لأن الظلمة إذا وشيت بظلمة تبقى ظلمة مركبة. ظلمات البر والبحر، أهي الظلمات الحسية؟ لا، والظلمة معناها في الحس هي ما يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية من العتب. إذن فكل أمر يؤدي إلى هذا يبقى يعتبر ظلمة، لأنك تسير في أمورك على غير اهتداء. فالأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعتبر إيه؟ بس دي ظلمة حسية، ودي ظلمة إيه معنى؟ وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور المحسة. إذن فالمراد بها الأحداث والكوارث والنوازل التي تضيق عن النجاة بها أسباب البشر. ونحن قلنا إن الإنسان حريص دائما على نفع نفسه، وإن ظهرت تناقضات في أفعال لأنه اختلف في تقدير النفعية وفي تقييم النفعية. وقلنا التلميذ الذي يذهب صباحا مبكرا إلى مدرسته ومعه كل كتبه ويخرج من لذيذ النوم يحب نفسه، يريد نفع نفسه، والذي نام ويوقظونه فلا يستيقظ، وإذا أيقظوه وخرجوه من البيت يروح يتسكع في الطريق برضه بينفع نفسه. بس ده نفع أحمق، وده نفع طويل الأمد ومبدي. يبقى ده بيحب نفسه، وده بيحب ايه؟ بس ده بيحب نفسه حب أحمق، عايز اللذة العجلة دلوقتي، إنما لا يعرف ما الذي تعقبه من الألم الآجل. بعد 5-6 سنين كده ولا 7-8 يبقى أخوه ده بقى إنسان مرموق في الحياة، ولو جاء وده صعلوك من صعاليك الحياة. الرجل الذي يجلس على المقهى مثلا وحاطط رجل على رجل كده في أيام ما بيسبقوا الذرة ويحرطهم ويقدم، والتاني عمال يحمل الحمير ويجيب السباق ويرسه ويتعب ومش عارف وعرقان وبياكل وهو ماشي، اهو ده بيحب نفسه، وده بيحب بدل حب زمنه ايه قصير، وده حب زمنه ايه زمنه طويل. اذا كل حركة يصنعها الانسان في الحياة انما يريد بها نفع ايه، بس التقدير لقيمة النفعية ايه. أدل العاقل بيشوف النفعية وإن كانت متأخرة إنما مجدية أكتر، مجدية أكتر. فالإنسان مدام كل حركات حياته بيبذل النفع لنفسه، بس الاختلاف في تقدير قيمة النفعية. قال لك الشعراء تنبهوا إلى هذه المسألة، والمتنبي مش قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. كل واحد بيحب إيه الحياة وحريص على ايه، وبنحب الحياة ومستهامين صبابة به. فحب الجبان النفس أورده التقى، الجبان بيحب نفسه، لما جت الحرب جابنا عن أن يذهب إلى الحرب لأنه عايز يحافظ على ايه. وحب الشجاع النفس أورده الحرب لأنه قال أنا حافظ حياة أطول. يبقى ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه. فإذا ما صدم الإنسان بأحداث ونوازل وكوارث تصدم نفعيته، يحاول أنه يعمل إيه؟ يتخلص منه. فإن كانت له أسباب يقدر يعتمد على الأسباب في ذاته أو في من هو قريب منه. فإذا عزت أسباب البشر لا يسلم الإنسان نفسه للعطب ولا للهلاك، ما يسلمش نفسه سهل، يوم حتى كان غفلان عن ربنا وحاجة بقى خلصة تقول يا رب، لأنه مش عايز يبيع نفسه كده. إن كان بيخدع نفسه في الأول ما عادش بيخدع إيه؟ بيعدش بيخدع نفسه في التالي. ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو أنا هكذب على نفسه وقول يا فلان، طب ما أنا عارف إن فلان ما يقدرش يعمل حاجة، ولا فلان ولا أعمل يا واد كذا، ولا ربما ما يقدرش، أو ما أعمل إيه؟ حرصي على نفع نفسي وعلى حياتي وعلى نجاتي لا أفزع إلا لمن أعتقد فطريا أنه قادر على أن يأخذ بيدي، ولا يوجد في ذلك إلا الله، ما فيش إلا هو. انت بس لو شفت حادثه او صوروا لك حادثه مركب قامت عليها الاعاصير والزوابع واضطربت والبطن والدنيا والالات اختلت وتشوف هول الناس لا تجد على السنه احد الا يا رب يا رب، ما حدش يفتكر حاجه ابدا يا الله يا رب. واللي ما بيقراش قران يقعد يقرا قران، واللي مش عارف الله، شوف طياره مثلا تعمل في الجو ابقى قد كده خلاص، ولا القبطان ولا الملاحين ولا الكلام ده، ولا البقى الكلام ده في ذهنك، انما مين اللي في ذهنك؟ الله. ضل من تدعون الا اياه، لانه مش عايز ايه. ولذلك عدم اجذاب النفس وسيله من وسائل اليقين بالله. لما تيجي في الانسان بين شيئين، شيء يبسط وهو إدراك الجمال والراحة والنعمة والسعادة والحاجات تبقى كويسة، وشيء يضيع عليه كده وبده يفلت منه ينجو، إن شاف حاجة جميلة قوي لا يجد تعبيرا يؤدي عن هذا الجمال إلا يقول لك الله، لا كده بدون فكأن كل شيء جميل لازم يسند لمين؟ ولذلك بنقول اللي بيطعم صنعته بيزيد في الكون نغمة جميلة. ساعة ما تشوف أي صنعة كده تقول إيه؟ الله، وده يشوف الله، وده يشوف. يبقى اللي بيطعم صنعته بيعمل إيه بقى؟ بيزيد في الكون نغمة حلوة. طيب، ولما تجيله حاجة بقى ضده يقول يا رب. يبقى إذن أنت في الفرق في الأمور السارة يا الله، أي الله، وفي الأمور الضارة والكروب يا رب. يبقى هي المسألة ما فيش إلا هو. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ساعة ربنا بيقول له أنا لا أقول كلهم إن الله ينجيكم من ظلمات البر، خبر منه لا، اسألهم هم، شوف الثقة بالجواب، قال له اسألهم كده قل لهم من ينجيكم من ظلمات. لا يطرح هذا السؤال على الكافرين إلا إذا كان واثقا أن جواب الفطرة السليمة سيغلب على ألسنة الكافرين وما يجدوش إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قلنا بقى الظلمات اللي هي النوازل والكوارث زي الظلمة بتعم الأشياء، الكوارث الرأي يضطرب فيها ولا يعرف أي حاجة، زي الظلمة تمام. ظلمات البر والبحر استيعاب للكون، استيعاب للكون، للكون يا بر يا إيه يا بحر. شفنا احنا دلوقتي اشياء جدت كوارث الجو، وكوارث الجو دي يعني برضو شغلانه. ام قال لك الله، ما هو كل جو ياخذ مكانه، فجو البر بر وجو البحر بحر. انت لما تشتري قطعه ارض مثلا وعايز تبني عليها بيت، مش بتقول هي 10 × 10 بمئة متر، وما تنساش انها في كام؟ مش كده؟ يبقى جو المكان بيعطى ايه؟ فجو البر وجو البحر. وقلنا بقى مثلا انك اذا ذهبت للصلاة في الكعبة ثم صليت في الدور الثالث، الكعبة ارتفاعها ما وصلش الا يدوب للدور الايه؟ لدور، والباقي انت تصلي الى ماذا؟ الى جو الكعبة. يبقى جو المقدس مقدس، وجو الحرم حرم، وجو المسعى مسعى، وعلى هذا بني الدور الثاني في المسعى. مش انت بتسعى في الدور الثاني دلوقتي، طب المسعى تحت، اما لك ما هو جو المكان يعطى ايه. ولذلك كانوا منعين ان اي طيران، ياما كانوا الطيارين غير مسلمين، ما حدش يروح ناحيه الكعبه ولا المدينه، مكه ولا المدينه، لان الجو نفسه مقدس، مكان مقدس وجو مقدس. لما بقى في طيارين مسلمين يطيروا ما فيش مانع ابدا، يبقى جو المكان يعطى ايه. يبقى ما فيش واحد زي يسالني يقول لي ايه، طب هو قال البر والبحر والجو، كل الجو معطى حكم ايه. في ظلمات البر والبحر تدعونه. الدعاء الطلب، طلب شيء، والطلب يقتضي طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه. الطالب هو اللي بيدعو، والمطلوب هو اللي بيدعى إليه. المطلوب منه والمطلوب هو الشيء اللي أنا عايزه، ثلاث أشياء. ما دام هو طلب يبقى لون من الأمر. قال لك لكن إذا صدر الأمر من أدنى إلى أعلى لا تقل أمرا، لأن عادة الأمر لازم يكون من الأعلى للأدنى. إنما لما تقول ربي اغفر لي، أنت بتعربها تقول إيه، فعل إيه، فعل أمر. نقول له تأدب شوي، هو في اللغة أمر، ولكنه ما دام من الأدنى للأعلى فقل إن كنت دقيق بقى. ولذلك لما تيجي تسأل واحد كده تقول له اعرب رب اغفر لي، ويجي يغفر يقول لك فعل أمر، برضو هتديله درجة. إنما لما يقول كده واد نصح يقول الفعل دعاء، يعني هو دعاء يعني أمر بس من الأدنى للأعلى. فإذا صدر من الأعلى للأدنى هو ذا الأمر صحيح. طب فإذا صدر من المساوي يقول له ده التماس، نسميه ايه، التماس. يبقى الطلبات كم حاجة، ان كانت من الادنى للاعلى يبقى نسميه دعاء. الدقيق يقول اغفر لي، اغفر فعل دعاء. ان قال امر برضه هنجح وادي له درجة، بس ادي له 7 من 10. انما لو قال لي كده فعل دعاء اقول يا سلام، خد 10 على 10. وان كان للعكس يبقى ده هو الامر صحيح، وان كان من المتساويين يبقى اسمه ايه، التماس. خلينا بقى في الموضوع بتاعنا بقى اللي مزنوق بقى، والكوارث والاحداث والنوازل ضغط عليه وعايز حد ينقذه، واسبابه ما قدرتش وعايز يجيب لي، بيأمر ولا بيدعي؟ يبقى بيدعي. تدعونه تضرعا وخفية. ما هو التضرع؟ التضرع ده تذلل وانكسار وخضوع، وده يقتضي قول ويقتضي فعل. إنما المسألة مش قول وفعل بس، ده فيه كمان وجدانيات وقلبيات. أم قال لك لأنه قد يتضرع لك بالقول، إنما فعله ما هوش تضرع. أسألك يا أخي إنك أنت تتفضل علي بكذا وكذا وكذا، تضرع بالقول، إنما أسألك يا أخي أن تفعل بي كذا وكذا وكذا، يبقى تضرع بالقول والفعل. طب وقلبه بينفقك ويرأيك بس هو عايزك تقضيله بدون ما يكون ده من قلبه؟ أم قال لك لا، الإنسان لما يعمل الأولانية يعملها رياء علشان اللي عايز منه الطلب يقضيه له خلاص. إنما بقولك ده المسألة ما فيش فيها رياء، هنا حيرأي إيه، ده المسألة همها قوي. ولذلك حتى من قلبه تدعونه تضرعا وخفية، لأن ده مش موضع لا رياء ولا، ما يقدرش ينافق ولا يقدر يعمل أبدا أي حاجة، ما يكذبش نفسه. ولذلك المرأة التي أسلمت حينما قرأت في تاريخه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يحرسونه من الأعداء خايفين عليه ليعتدوا عليه، ثم فوجئ الحراس في يوم من الأيام أن رسول الله يمنعهم من حراسته، يقول لهم لا، إن الله تكفل بحفظي فأنزل علي والله يعصمك من الناس. وقفت عندي، قالت هذا الرجل لو كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بقى يقول لهم روحوا يسيبنا، مش ممكن، ده كلام، ده واثق تمام الثقة ان اللي نزل عليه الكلام ده قادر انه يحفظ. يبقى في الوقت ده ما فيش ايه، محدش تدعونه تضرعا ايه. يبقى اذا الدعاء عايز ايه؟ قول، وعايز ايه؟ فعل، وعايز وجدان. التلاتة يتوجدوا تضرعا وايه وخوف. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ينجي وهنا انجى، لانها مره تضعف ومره يجيب الهمزه. نجاه وانجاه، انجاه تدل على التعديه، المنجي يروح للمنجى ويعمل له عمليه ولو واحده، انما نجى يبقى من عمليات ايه؟ من عمليات كتير، من عمليات. يبقى تكرير للحدث، دوك تعدية للحدث، وده تكرار لمين؟ تكرار للحدث. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب ربنا ادانا صور كتيرة وضرب لنا أمثل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وبعدين لما برضه يجيب له إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون فلما نجاهم إلى البر، بده يحكم، يقول لك إيه؟ يقول ده أنا اتخذ لله شريكا، قال أصلاً كنت مستعد للأمر يا سيدي، وعامل كذا وعامل كذا وعامل، زي ما يجي واحد يتنقع عليك ويخليك تقضي لك حاجة، تقضي له حاجة، وتروح تقضيها له بالفعل، يقوم يمر عليك ولا كأنك عملت له حاجة. واحد يقول لك يا اخي مس فلان ده، لا ده انا اصلها جايه من الناحيه الفلانيه، ده مش منه، لانه حتى مش عايز يبقى ايه، يبقى يعرف لهذا احسان. فهم بيقولوا يا رب نجينا من هذه لنكونن من الايه، من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني المساله لها سوابق مش ملهاش سوابق، احنا حننجيكم انما واثقين ان كنتم برضو لما تردوا هتعودوا الى ما ايه، الى ما نهيتم عنه. ودي بقى ليه؟ لان الانسان بطبيعته كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الانسان لما يجد حياته كده مكفية بذاته يستغني عن المحيط به، ولما يلاقي حاجاته مش مستغنية بذاته وعايز فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا يبتدي ايه، يبتدي يتطامن وايه ويرك. كلا ان الانسان لا يطغى، الانسان على اطلاقه، الانسان بغير منهج من الله. اذا ذكرت الانسان بغير منهج من الله فتلك صفته، انما الانسان اللي في منهج الله كل ما ربنا اعطاه له امكانيات كلما نصر معونته بالامكانيات الى غير متمكن. انما الانسان بغير منهج هو ده، ولذلك كلمه انسان اذا اطلقت يبقى فيها قساوه. والعصر ان الانسان على اطلاقه لا في خسر، الا مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى مش كل انسان، الانسان المعزول عن المنهج يبقى في ايه؟ يبقى في خسر. انما الانسان اللي عايش في حضن المنهج ما يبقاش في ايه؟ في خسر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. زي ما قال إنما أتيته على إيه؟ على المجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل برضو، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كلمة قاهر يدل على إن فيه يعني معركة، إنما كلمة قادر ما فيش معركة. العملية من الحق سبحانه وتعالى يمليله يمليله يمليله وبعدين ياخده إيه؟ ياخده بعد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. من فوقكم طب ما حصل، هما الجماعة اللي جم علشان يهدموا الكعبة مش جالهم طير أبابيل كده وترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول؟ طيب مش في ناس جات لهم الصيحة؟ مش في ناس جات لهم ريح صرصر عاتية؟ مش قوم لوط نزلت عليهم الحجارة؟ يبقى ده من فوقهم ولا مش من فوقهم؟ طيب وجاء من تحت أرجلهم قارون مش انخسفت به الأرض؟ فرعون وقومه مش المية؟ إذن من فوقكم أو من تحت إيه؟ بعض المفسرين يقول لا، خذ الفوقية على أنها من فوقية الحس أو فوقية المعنى، ومن تحتية الحس أو من تحتية المعنى. من فوقكم يعني من أعلى منكم، يبقى يجي لي عذاب من المسلطين الطغاة الكبار المستبدين اللي لهم، أو ده عذاب من فوقنا. طب يجي لنا برضو عذاب من السفلة، يعني مرة يجي العذاب من السادة المسيطرين ومرة يجي العذاب من مين؟ من السفلة. يبقى يجي من هنا ويجي ايه؟ ويجي من هنا. او يلبسكم شيعا، لبست الامر يعني خلطته، ولذلك يقول لك الامر ده فيه ايه؟ فيه لبس، فيه التباس. يعني ايه التباس؟ يعني مخلوط فيه الامر ما تقدرش ايه؟ تتبين. يلبسكم اي يخلطكم ببعض خلط شيع. شيع ومعنى شيع جمع شيعة، والشيعة هم المتعاونون على امر ولو كان باطلا، متعاونون عليه، وتجمعهم كلمة فيه وتجمعهم حركة له وتجمعهم غاية. يلبسكم شيعة، قال لك كل جماعة يقوموا بقى ويعملوا لهم ايه؟ يفرقوا دينهم وكانوا ايه؟ وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا، وده امير وده امير، وده الحكاية تختلط مع بعضه. وبعدين يختلط الامر مع بعض، وبعدين تظلون في ايه؟ يبقى من الممكن يجي من فوق ادوى، يجي من ايه؟ من تحت، يجي منا من بعضنا يلبسنا ايه؟ شيء. ويزيق بعضكم بأس ايه؟ ويزيق بعضكم بأس بعض. وده ليه كله؟ ام قال لك لانك انت ما دام انفردت عن منهج الله يقوم ربنا يترككم البعض، ربنا يترككم لبعض. وبعدين تلاقي كل شغب بين الناس، سواء من كم من فوق ولا من تحت ولا من شيع، وبعضهم يزيق بأس بعض. أغير في ملك الله ونواميسه الثابتة شيء؟ أبدا. السماء هي السماء، والأرض هي الأرض، والشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، والنجوم هي النجوم، والمطر هو المطر، وعناصر الأرض هي عناصر الأرض. أما إيه اللي بيحدث؟ هم بيتعبوا ربهم بس، هم نفسهم اللي بيتعبوا. وده ينشأ من إيه؟ قال ما دام يزيق بعضكم بأس بعض يبقى كل بعض منكم ظالم، كل بعض منكم إيه؟ ولذلك ساعة ما تشوف الناس كلها بتشتكي يبقى الناس كلها مذنبة. ما دام تلاقي كل واحد بيشتكي يبقى كلنا إيه؟ مذنبين. وما دام كلنا مذنبين يبقى هتستبعد ليه ان الحق سبحانه وتعالى ما دام احنا خرجنا عن المنهج يسلطنا على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، علشان يعرفوا انهم ان انفلتوا عن منهج الله ايه هيتعبوا. وامتى يرتاحوا؟ حين يكونون في منهج الله. ليه؟ لان منهج الله ما فيش واحد يتكبر على الثاني انني مؤمن وانت مؤمن، احنا الاثنين مسلمين لاله ايه؟ بنسجد لإله. ولذلك هو ربنا عز منا العبادات الجماعية ليه؟ علشان اللي في وضع دون لما يشوف اللي في وضع أعلى اشترك معه في السجود لإله يبقى عارف انه متساوي. لا، والكبير يشوف ان الصغير شايفه ساجد، هذا المهم. يعني لما تروح مثلا الكعبة وبعدين تلاقي بقى الناس وجاهات مختلفة وأقدار متباينة ورتب ومنازل، وبعدين تلتفت تلاقي اللي دون في عرف البشر شايف اللي أكبر منه عمال يعيط وماسك في الكعبة وعمال ذليل وهو شايفه كده. بالله يجي مرة بعد كده يتكبر عليه يقول له ده أنت كنت بتعيط امبارح. يبقى ربنا عايز من العبادات الجماعية دي إيه؟ استطراق عبودية، ومش تنزل لله بينك وبينه لا، لازم تنزل لله بينك وبين الناس كلها، عشان اللي مغرور فيك في صفة عظمة يشوفك في موقف ايه؟ في موقف زي يقول يا سلام على الاله الذي وحد كده بيننا وجعل هذا ايتي الى ايه؟ يوم تبقى حاجة عظمة. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. ودي احنا دلوقتي يعني شايفين يلبسكم شيعا الان. شوف اللي منسوبين الاسلام ايه بيعملوا ايه بعض دلوقتي. يلبسكم شيعا، عمالين هم بيدبقوا لهم كم سنه يدبحوا بعض، وطالت المساله ولا ما طالتش؟ طب اذا كانوا دول طائفتين مؤمنتين وبيتقضوا، فين الثالثه اللي وقفت موقف الفاصل؟ اين الثالثه؟ طب وان طائفتان من المؤمنين فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي، فاين الثالثه؟ هذه اثنين بيتقاتلوا بقالهم كذا سنه، وكل يوم ضحايا وكل يوم دماء وكل يوم مش عارف ايه والى اخره. ومن العجيب ان اللي بيتفرجوا مغرمانين رخمين، هم اللي هم اللي بيمدوهم بادوات الدمار. يبقى نقول الله، فاين الطائفه الثالثه؟ هاب دولي كده يعني، فين الطائفه الثالثه؟ مما دل على ان المساله طمه. مساله ايه؟ مساله طمه وعامه. وشوف القاعده اللي قلناها ما تتغيرش، لا يوجد صراع بين حقين لانه لا يوجد في امر واحد الا حق واحد، ولا يطول الصراع بين الحق والباطل لأن الباطل زهوق تنتهي بسرعة، إنما يطول الصراع بين باطلين. فإن رأيت صراعا طال ولم ينتهي فاعلم أنه بين باطلين، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر أن ينصره الله. يقول لهم سيبهم بقى يعملوا بعض. شوف وتفهم بقى من المسألة أن الخيبة عامة، أنك لا تجد طائفة ثالثة تقف بين الاثنين، علشان تقول إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يبقى المسألة بيضة بيضة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نيجي ننظر إلى الأحداث اللي جارية الآن، نجد بلد زي لبنان دي فيها كام إيه الحكاية؟ ما انتش عداني ده، أنا بحسب إن كل فرد له إيش الحكاية دي؟ طب بالله بيعملوا ببعض اللي ما حدش قدر يعملوا فيه، ودي نشأة من إيه؟ كل واحد له هواه في رأسه، كل واحد له إيه؟ هوا في رأسه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ننوع لهم الحجج، ننوع لهم البراهين، نجيب لهم الأحداث والنوازل علشان توريهم أن كل جماعة تنفلت عن منهج ربها لن ترتاح أبدا. مش ممكن، مش ممكن جماعة تنفلت عن منهج الله وترتاح. ليه؟ قال لك لأن الجماعة التي تنفلت عن منهج ربها ثم تجدها مرتاحة تقول طب وإيه ضروري؟ طب ما احنا سايبين المنهج وعاله أشياء معدن مبسطينه. إنما لا، انفلتت عن المنهج لازم لازم تزقوه، ومش تزقوها من بره، لازم تزقوها من إيدين بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والفقه يعني شدة الفهم، خذوا المسائل كده بفهمك، أو خذوا لكم عظة من تجربة واحدة أو من تجربتين أو من تجربة ثالثة، إنما العظات تنصر والآيات كده تبان قدامكم، وبعد ذلك لا ما تستفيدوش منها، لازم تستفيد. وكذب به قومك وهو الحق. كذب به أي بإيه؟ فيش القرآن. وكذب به قومك وهو، أو المنهج عامة عشان يشمل القرآن ويشمل ما أتى به الإيه؟ لأن القرآن جاي معجزة ومشتمل على الأصول، والرسول جاي يبين ويشرع. فما ولذلك الجماعة اللي يقول لك كل حكم تقول له قوله هاته من القرآن، تقول له يا ابن القرآن جاي ايه؟ معجزة ومتكلم عن الأصول بس، والرسول جاي يدي التشريعات يكملها ويبينها. ولذلك تيجي مثلا يقول لك الشيء الفلاني يا أخي القرآن ما تعرضش له، تقول له طيب يا أخواني شايفك صليت المغرب 3 والعصر 4 والصبح 2، طب صليتها منين؟ طب هتعلم القرآن بقى ما يلاقهاش من القرآن. يقول له طب أنت هتعلم القرآن؟ أقول له يا أخي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة ما تلاقيش لها نص في القرآن ها؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه دي بنص. يبقى الرسول مفوض من قبل ربه بأن يشرع، ربنا جاب له الايه؟ الأصول، الصلاة هنصلي، الزكاة هنزكي، الحج هنحج، مش كده؟ طب كيف نصلي؟ نصليهم كام؟ ونصلي ازاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا كل حكم لا تجعل عشان اوعوا يخدعوكم يقول لك ايه ما فيش الا كتاب ربنا بس اللي فيه نعمله. طيب يا سيدي اللي فيه اعمله، صليت انت بقى؟ طب حجيت ازاي؟ طب بتزكي قد ايه؟ النصاب بتاع الزكاه قد ايه؟ وتطلع قد ايه؟ ومصارف مثلا هيروح لقول الرسول. نقوم نقول له اذا لما تيجي عايز تشوف نص يبقى كله من الله. ايه النص؟ بس مره تفصيلا ومره ايه اجمال. التفصيل في الامور اللي هي ايه فصلها ربنا، والاجمال يديها مجمله والرسول

آية تانية يقول رضا المطاع، وجاب والفعل اتكرر هنا واتكرر هنا، ومرة يقول لك أطيعوا الرسول بس، دي عشان تستوعب كل الأحكام. فالأحكام التي التقى فيها التقت السنة فيها بالكتاب يقول لك أطيعوا الله والرسول. طب والأحكام التي جاءت إجمالا من الله وتفصيلا من الرسول، يبقى أطعنا الله في حكم الإجمال وأطعنا الرسول في حكم، يبقى أطيعوا الله وأطيعوا، والأمور التي لم ترد في القرآن أطيعوا الرسول. وبعد ذلك إن عطف مطاع عليهما تقول له ما عطفش إلا مرة واحدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هل قال وأطيعوا الأطيعوا الله وبعدين الأطيعوا؟ هل قال أطيعوا أولي الأمر ولا وأولي الأمر؟ ما جابش لهم طاعة مستقلة، فكأن طاعة أولي الأمر من باطن الطاعتين. وكذب به قومك، أو كذب، فالذي كذب بوجود الله يبقى كذب به أي بوجود الله، وكذب به يبقى القرآن يبقى كذب به المن، وهو الحق. ومعنى الحق ايه؟ الحق ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، الشيء الثابت الذي لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير فالذي لا يتغير على الاطلاق هو الحق، مش كده ولا لا؟ لانه ثابت. والحق عندنا لما تجيب وقع حق وجيب الف شاهد لها عشان يحكوه يختلفوا، ما دام بيستوحي واقع، يستوحي واقع. انما ما دام مش حق، ده يقول بشكل وده يقول بشكل وده يقول بشكل. ولذلك هي مهمه النيابه ايه؟ بتقعد تلعبك بالشهود علشان تخليهم ما يتفقوش على، لان لو بيستوحوا حقيقه واحده ما تتغيرش. انما اللي بيخلي الاختلاف ايه؟ يقول لك ده كان لابس ايه وكان على بعد قد ايه، طب وكان الساعة كام وكان الله، لانهم لو بيستوحوا حقيقة يختلفوا. انما بيختلفوا ليه؟ يختلفوا لان كل واحد له تخيل في الكذب، له تخيل في ايه. يبقى مهمتنا ان نقفشهم مع بعض، دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب، لكن الامر الحق شيء ثابت لا يتغير، شيء ثابت لا يتغير. قال لك نعم، قد تضببه أشياء ولكن لا يدوم ذلك التضبيب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثل الحق أنزل من السماء ماء اللي هو به الحياة، فسالت أودية بقدرها، كل واد خد على إيه؟ على قدر، فاحتمل السيل ونازل كده زبدا رابيا. طبعا السيل وهو نازل بيجيب العكارة ويجيب القش ويجيب المش عارف الايه ويجيب ايه وينزل بيه، مش كده بيحصل؟ يقوم الزبد ده يعمل ايه؟ يبقى زي الريم كده. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله. برضو ساعة ما تجيب الذهب كده او اي معدن من المعدن وتحطه في النار تلتفت تلاقي منه بيطلع ايه؟ الخبس اللي بيقولوا عليه اهو برضو ايه. يبقى لما بتعمل كده الزبد ده ايه؟ بيطفو. طفو الزبد هذا معناها ان الباطل على اللي قلنا، لا اما الزبد فيذهب جفاء. بعد مده تلتفت تلاقي الميه نثرت الزبد ده على الحرف كده ودي نظر على الحرف كده، وبعدين الميه بقت ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. مش أنا وكيل عشان ألزمكم أن تصدقوا، أنا ماليش دعوة بالحكاية دي، أنا علي الإيه؟ ولست عليكم بوكيل، بمعنى إن كذبت أعاقبكم وجزيكم، لأن مش شغلتنا، أنتوا ما كذبتونيش، إنما كذبتوا مين؟ ربنا. اللي كذبتوه هو اللي إيه؟ هو الوكيل عليكم، يأجل عزيزي.

0: وعجلت للوقت يأجله ونشوف. وكذب به قومك. وكلمة قومك ده تكريع فظيع لهم، لأن لو كنت أنت جاي من بعيد عنهم، طب ده أنت عايش وسطهم ومتربي في قلبهم وعارفين خصالك وخلالك، وقعدت 40 سنة ما جربوا عليك نقيض، ولا جربوا عليك كذبا في خبر، ولا جربوا عليك أمانة. فما كانش مقتضى هذا التاريخ الطويل انك بمجرد ما تقول لهم، يقول ده ما كذبش علينا ونحن خلق، اكذبوا على الخالق؟ مش معقول. انما الهوى اللي عمل كده. ولذلك ايه، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، فقد لبست فيكم عمرا. ولذلك لما امتن عليه رسولا من انفسكم، مش جبنا لكم واحد ما انتوش عارفينه، لا، رسول من انفسكم، عشان تبقوا عارفين ايه خبره وقصته وإلى. ولذلك ما كانوش بيكذبوا نفسهم، رغم انهم بيعندوه، ورغم انهم بيكبروا، ورغم انهم بيكذبوا، لما بيبقى عندهم حاجة كويسة نفيسة وخايفين عليها ويحافظوا عليها قال يودوها عنده. ايه ده بقى انت مؤتمن على البتاع بتاعتك دي؟ قال لا، شيء عجيب والله. ولما جه يهاجر يوم يخلي علي يستنى علشان يسلم للناس ايه أمانتهم، وتبقى حمق أكثر من كده. إيه؟ قل لست عليكم بوكيل. طب إيه يعني مدام لست علي؟ يعني إيه أوعوا تقولوا دي إحنا بنكذبك أهو ولا بتعملش فينا حاجة. أنا مش وكيل، أنا ماليش دعوة بالحكاية دي. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. لكل، ما هو النبأ؟ النبأ هو الخبر الهام، مش مطلق خبر تقول عليه نبأ. في أخبار تافهة كتير، علمون لا ينفع وجهل لا إيه لا يضر، إنما النبأ هو الإيه الخبر المهم. ولذلك شوف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي أنتم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلف. نبأ عظيم، النبأ يبقى خبر عظيم، خبر مهم، خبر متعلق بحاجة إيه، بحاجة كبيرة. لكل نبأ مستقر. معنى مستقر يعني المستقر هو ما طلب القرار فيه، وقرار فيه هيبقى فيه ظرف ومظروف، فالنبأ مظروف والمستقر مظروف فيه. والمظروفية بتنقسم قسمين، مظروفية زمان ومظروفية مكان. كل حدث من الأحداث لازم له زمان وله إيه وله مكان. أهو الزمان والمكان ده يستقر فيه مضمون الخبر، يستقر فيه إيه مضمون الخبر. كل نبأ يعني خبر عظيم له إيه. فأنا ما أقدرش أنقل أي خبر أو أي نبأ إلى مستقر ليس له، لأن ربنا عامل لكل نبأ إيه، يعني لكل حدث زمان ومكان يقع الخبر إيه الخبر فيهما. فإن حصل لكم النهاردة يبقى ده مستقر، إن اتأخر لبكرة يبقى ده إيه مستقر، إن اتأخر للقيامة يبقى ده إيه مستقر. يبقى لكل نبأ إيه، لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، المسألة يعني مش هتطول. وسوف إيه، كلمة بقى وسوف تعلمون إيه؟ تمديد لزمن الوقوع، تمديد لزمن إيه، لأن إحنا عمدين الفعل المضارع بنقول يكتبه يبقى يصحف الحال والاستقبال، سيكتبه يبقى في الاستقبال بس قريب، سوف يكتبه يبقى في الاستقبال بس ايه بس بعيد شوي. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آياتنا، كلمة يخوض دي احنا نسمعها أول ما بنسمعها يخوض البحر، يعني أول استعمال كده خوض الايه البحر، يخوض في الماء، يبقى أصل الخوض الدخول في الماء الكثير، هذه أصل الايه الخوض، أصل الخوض الدخول في الماء الايه الكثير. وبعد ذلك يطلق على اللهو واللعب، يدخل في أشياء لهو وإيه، فذرهم في خوضهم يا إيه يلعبون. ومرة يطلق الخوض ويراد به الدخول في أمر خطير العقول ما لهاش حقيقة الروح لا تخوض فيها. ومرة يطلق الخوض ويقصد منه مجيء الباطل ليضحض حقا، ودي أخطر إيه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا في القرآن، الآيات لله سبحانه وتعالى، إما آيات مقروءة مسموعة وإما آيات إيه منظورة. ولذلك بنسمي القرآن إيه الجمل بتاعته والأشياء آيات، وبنسمي ظواهر الكون في الناموس الوجودي آيه، ومن آياته الليل والشمس، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الإيه الله، دي آيات كلها. يبقى معنى الآية الأمر العجيب الذي يقف الإنسان عنده وقفة إيه، وقفة تعجب واستغراب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

السعادة جنتك والشقاء نارك والفناء لخلقك والفناء لخلقك.

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، لازلنا في الجزء الثاني في الوسائل الفعالة لهذه التربية، من تعويد وتلقين إلى موعظة إلى ملاحظة إلى عقاب إلى ربط إلى تحذير. محور الدرس اليوم التحذير كوسيلة فعالة من وسائل التربية في الإسلام. أيها الإخوة، هناك أب يصمت، لا يحذر، لا يبين، لا يوضح، يأتي يأكل ويشرب وينام. أما هذا الابن لم يسمع من أبيه كلمة واحدة أن هذا الشيء يا بني مؤذي، وهذا الشيء حرام، وهذا الشيء مدمر، وهذا الشيء يخدش سمعتك، وهذا الشيء يغضب ربك. فالمربي ينبغي أن يحذر، والمعلم ينبغي أن يحذر، والأب ينبغي أن يحذر، والداعية ينبغي أن يحذر. ينبغي أن تنطق، أن تنبه، لأن الإنسان يحتاج إلى من يعلمه، ومفتاح العلم السؤال. لو أن هذا الابن لم يسألك، لم ينتبه إلى هذا الشيء أنه حرام، هذا ميسر مثلا يلعب مع رفاقه بالميسر دون أن يشعر على شيء بسيط، لكن هذا الميسر ينمو. وصف أحدهم دار القمار، قال مرض القمار، قال هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيب ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس، فيأس فانتحار. قد يبدأ القمار من لعب الشدة على مبلغ معين ويكبر. فإذا الابن ما تلقى تحذير من والده، ما نبهه، هذه الجلسة لا تليق بك يا بني. المؤمن الكامل لا يجلس هذه الجلسة، هذه النظرة، هذا السير بهذه الطريقة. فالأب المؤمن دائما وأبدا يحذر ابنه من شيء لا يرضي الله عز وجل. الحقيقة، مرة كنت في بلد بعيد في أستراليا، فالتقى بي إنسان مقيم هناك، والله أيها الإخوة يكاد يذوب قلبه ألما وكمدا من ابنه. يا ابني هي حرام، باللواي حرام، أنه غفل عنه بفترة طويلة، فلما بدأ يبين له كان تجاوز حد التربية إلى عادات أليفها وأصبحت جزءا من حياته. فالأولى أنه الأب أو المعلم أو الداعي المرشد يكون في عنده تحذير دائم لمن حوله من أشياء هي محرمة، مخزية، مؤلمة، لا تليق، لا تجوز، ليست مقبولة. لكن دائما إذا قلت له هذا حرام، أنا أرى أنه لا يكفي أن تقول حرام، حرام لأن الله نهى عنه، هي دليل نقلي، وقد يحتاج إلى دليل عقلي. أنت لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحدهم إذن لي بالزنا، فهب الصحابة يردعون، قل دعوه، تعال يا عبد الله تعال، أتريده لأمك؟ احمر وجهه، قال لا، قال ولا الناس يريدونه لأمهاتهم، أتريده لأختك؟ وسار معه في كل الأقرباء، لعمتك، لخالتك، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء في الأرض أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. إذا كان الإله في علياءه في عظمته يعلل، يقول مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طيب الإله بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الإله الذي من شأنه أن نعبده فقط ومن شأنه أن يأمر، ومع ذلك يعلل لنا أحكامه، فأنت حينما تحذر ينبغي أن تأتي بالدليل، والدليل في احترام للشخص. فإن لم يكفي الدليل النقلي بالنسبة إلى هذا الذي تربيه، ادعمه بالدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري. فكلما أكثرت من الأدلة، أنت تحترم هذا الإنسان، تحترم عقله، تحترم فطرته، تحترم إمكاناته. فلذلك الدليل والتعليل مهم جدا في شأن التربية. أيها الإخوة، التحذير مع التعليل، التحذير مع الدليل، التحذير مع تنوع الدليل. أحيانا أقول لك هذا السلوك محرم بدليل قول الله عز وجل، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الفطرة تأباه، أضرب له مثلا، بدليل أن العقل السليم يرفضه، بدليل أن الواقع يؤكد أن ما يفعل هذا يسقط من عين الناس. فلذلك الأبوة مسؤولية، والتعليم مسؤولية، والمدرس مسؤول، والموجه مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته. هناك من يتفلسف ويقول يا أخي منهج التربية الحديث يقوم على التحذير، ما قال لك ذلك؟ القرآن كله يقوم على التحذير، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل يدك مغذولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقفوا ما ليس لك به علم. هذا تحذير، النهي تحذير. يعني لا، مثلا بشكل مبسط جدا، إذا في تيار عالي التوتر، من واجب الدولة تكتب ممنوع الاقتراب من التيار، خطر الموت، بيرسموا جمجمة وعظمتين، شيء طبيعي. أحيانا بيقول لك منعطف خطر، تقاطع خطر، في مئات التحذيرات في الطرقات العامة. هي رحمة، هي هذه رحمة، والمربي رحيم أيضا. كما أن الدولة تحذر المواطنين من تقاطع خطر، من منحدر خطر، احذر مثلا الانزلاق، راجع المكابح بالنشرات الجوية تقريبا، احذر الصقيع، انتبه إلى مساحات الزجاج. فهي كلها تحذيرات، الدنيا كلها تقوم على التحذير. حتى في الآلات مثلا، آلة 110 يعطوك تنبيه انتبه 110 لئلا تحرقها مثلا. لذلك التحذير منهج قرآني. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب. إياكم وزي الأعاجم. إياك وقرين السوء، فإنك به تعرف. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم. إذا منهج الله عز وجل في قرآنه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قائم على التحذير. ولكن أنت حينما لا تأتمر بما تأمر ولا تنتهي عما تنهى، لا وزن لتحذيرك ولا لتوجيهك. لسان حال من تقول له احذر يقول لك: يا طبيب طب لنفسك، يا طبيب طب لنفسك. حالات كثيرة جدا، الطفل يرى أباه يكذب ثم ينهاه عن الكذب، يرى أباه يدخن ثم ينهاه أن يمسك هذه اللفيفة، يرى أباه يعني ينظر بملء عينه إلى امرأة لا تحل له ثم يأمر زوجته أن تغض بصرها. فالتناقض يراه الابن، وإذا تناقض الإنسان سقط من عين من يربيه. سقوط الإنسان من عين الناس شيء كبير، لكن سقوطه من عين الله شيء أكبر. لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. إذن القرآن مفعم بألوان وعدد كبير جدا من التحذيرات. إذا كان هذا منهج الله في معاملة عباده، فأنت أيها الأب، وأنت أيها المعلم، وأنت أيها الداعي، ينبغي أن تحذر. يعني إنسان أتى بموظفة مثلا، والموظفة متفلتة وهي راغبة في أن تلفت نظر من حولها إلى مفاتنها، وعندك شباب، وزارك إنسان محب، ينبغي أن يحذرك من هذا. هذه مظنة فتنة كبيرة في المعمل أو في المكتب. فإذا بقي ساكتا فهو شيطان أخرس. يجب أن تأمر بالمعروف لكن بلطف، من دون فضيحة، بينك وبينه على انفراد. بين له مضاعفات هذا العمل، أديت الذي عليك وبقي الذي لك عند الله. أديت الذي عليك سواء استجاب أو لم يستجب، أرعوى أو لم يرعوي، أديت الذي عليك. لك ابن وجهه، بين له بأدب بلطف بحكمة بترفق بتلطف، لكن إذا ما استجاب هذه مشكلته. فلنبدأ بأول قضية تحذيرية هي تعد من أهم مقومات هذا الدرس: التحذير من الردة، والعياذ بالله. كلمة الردة كلمة كبيرة جدا تقابل الهلاك، لكن في ألوان مخففة لا تعد ولا تحصى، كلها ارتداد عن الدين دون أن تشعر. وأنت صائم مصلي، وأنت ترتاد المساجد، لأن الله عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الخفي، وأخطر شيء الخفي.

تصرف المسلم عن أن يكون الله سبحانه وتعالى مقصوده ومعبوده. بلاك التنمية تنمية تنمية التنمية إله يعبد من دون الله صار. العمل العمل قضية صلى ما صلى، ضبط أموره، أكل حرام، أودع ماله ببنك ربوي، أخذ فائدة، عمل اختلاط بالمعمل، عمل إعلانات على الشاشة فاضحة. المهم أن يعمل، لكن العمل عبادة. أنت الآن طرحت دين جديد، بدل أن تعبد الله تعبد كسب المال، تعبد التنمية، تعبد العصرنة مثلا، تعبد أشياء لم تكن من قبل. فحينما تنادي بقيم جديدة وشعارات جديدة ومبادئ جديدة، تصرف الإنسان عن أن يكون عبدا لله وعن أن يكون الله مقصوده ورضاه مطلوبه، فهذا نوع من الارتداد المخفف. صار في هموم أخرى غير هم أن تكون مؤمنا، صار في هم كسب المال. لو أن هم كسب المال فقط وفق منهج الله لا شيء عليه، المال قوام الحياة، لكن كسب المال دون أن تنتبه لمنهج الله إطلاقا، كسب المال من دون انتباه لمنهج الله لا تدقق. بيقول لك العبرة أن ننجح. ذكرت من يومين فكرة أرجو أن تكون واضحة لديكم. يعني الطرف الآخر، أنا عبارة ملطفة عن الكافر، يعني الطرف الآخر ما في عنده منهج، ولا في عنده حرام، ولا في عنده ما بيجوز، فلذلك مناورته واسعة كثير. ومناورته واسعة كثير يعني يبدو أقوى من المؤمن، بس هذه القوة ليست وسام شرف له، بل هي وصمة عار له. يعني أنت ممكن تغش الناس كلهم من أجل أن تربح، الغش مو مشكلة عنده بغشهم. ممكن أن تكذب من أجل أن تربح، الكذب يمكن أن يكون في سبيل الربح، ولا سيما من يؤمن أن الغاية تبرر الواسطة. أما المؤمن لا يطرح فكرة، لا يضع هموما غير الهموم التي جاءت في القرآن والسنة. نعم. الآن إذا طرحنا أفكارا ليست إسلامية، مبنية على التعصب، مبنية على الإقليمية، مبنية على قيم أخرى لم تكن من قبل، هذه الشعارات أو هذه المبادئ ينبغي أن تكون من جو القرآن الكريم، من جو السنة النبوية. فحينما تطرح مثلا موضوع آخر، يعني مرة أحد الشعراء قال سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فكر آخر صار، الدين ما له قيمة أبدا. هذا في مطلع عصر النهضة، الناس مأخوذين بالغرب منبهرين به إلى درجة أنهم نسوا دينهم ونسوا قيمهم. نعم. إذن من مظاهر الارتداد غير الصارخ المعلن أن يكون لك هم آخر ومبدأ آخر وقيمة أخرى بعيدة عن جو القرآن والإسلام. أحيانا تكون هناك مبادئ براقة جدا، الإنسانية مبدأ براق جدا، لكن هذا المبدأ قد يصرفك عن شؤون دينك. أنا إنساني لكن مؤمن إنساني، أما فاسق إنساني ما في عنده شيء اسمه حلال أو حرام لكنه إنساني. ولا في فكرة عجيبة بيقول لك إيمانه بالله. والله سمعت من أيام أنه امرأة ترتدي أشد أنواع الثياب فضوحا ولا يفوتها فرض صلاة، ما بتقدر، حتى إن التي ترقص تقول الله وفقني بها الرقصة. نعم. مثلا في تناقضات عجيبة جدا، تطرح أشياء تدعي أنها إنسانية وهي ليست كذلك. والله سمعت خبر من أغرب الأخبار، أنه بدولة إسلامية قريبة من العراق

0: القواعد التابعة لدولة كبرى يستعد من فيها لي يعملون ليلا نهارا استعدادا لضربة قاصمة. النساء نشأ عندهن وقت فراغ كبير، فأردنا أن يشغلنه بعمل إنساني. أنا كلمة إنساني يعني استوقفتني، ما هذا العمل الإنساني الذي أرادت النساء أن تستهدفه؟ طلع تعلم الرقص الشرقي، هذا العمل الإنساني اللي من أجله أن تملأ النساء أوقات الفراغ، لأن أزواجهن مشغولون في الإعداد لضربة قادمة. فالشعار سهل جدا، يعني ما في إنسان مجرم في الأرض إلا بيرفع كلام مقبول. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الإنسان منطقي، ممكن يعبر عن أسوأ نواياه وعن أكبر جرائمه بغطاء إنساني. فالعبرة ليس لي ما يقوله الإنسان لفعله. لو أن الصياد وهو يذبح العصفور سقطت من عينه دمعة، فإنسان ما شاء الله، ما هذه الرحمة، ما شاء الله، عينه على الدمعة. انظر إلى السكين التي بيده، لا تنظر إلى دمعة عينه، انظر إلى السكين التي يقطع بها أعضاء هذا الطائر. هذا أول شيء، يعني أن تطرح فكر آخر. أساساً في آية دقيقة جداً، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. يعني كل جهدي الطرف الآخر أن تأتي بشيء آخر غير ما جاء الله به، هذا يعني شيء آخر. هذا التقييد مو معقول، تزمت. لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، كلام منطقي. لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، لا بد من تفريق بين الربا الاستغلالي والربا الاستثماري. الله عز وجل ما فرق، قال يمحق الله الربا. ما دام ما فرق معناها في تحريم مطلق، أما لو جاء بالتحريم مع علة فالتحريم يدور مع العلة، فإن وجدت وجد وإن اختفت اختفى، أما التحريم مطلق. إذا هذا أول نوع من أنواع الارتداد، هذا يحتاج إلى توجيه، إلى توجيه. قال لي واحد اليوم أنا ما بأذي أحد، قلت والله، فهو في جامعة ونجح. قلت له بربك لو أمضيت 4 سنوات في الجامعة لم تؤذي أحدا حولك هل تنجح؟ قضية ليست سلبية، ما بأذي حدا، لكن لابد من إيجابيات. أنت معد لمهمة، فإذا كان ما لك مهمة وما لك هدف قلت ما بأذي حدا بكفي، ما دام لك هدف ومهمة ما بأذي حدا ما بكفي. هلأ في شيء ما بأذي حدا وإيماني بقلبي، فعل ما تشاء، ما بأذي حدا، يعني طبعا عصر دبلوماسية، عصر لطافة، عصر اعتذار، ابتسامة صفراء، يعني مصافحة حارة وفي كيد بالداخل، عصر نفاق، عصر ازدواجية، يبتسم لك ويكيد لك، يروغ كما يروغ الثعلب، يصافحك بحرارة وقد يعانقك ويدبر لك خطة مدمرة. فما بيكفي تقول ما بأذي حدا، أنت بمهمة، فأنت بمدرسة، ما بيكفي ما تأذي رفقاتك، لا بد من أن تدرس. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

ناجا. اللهم يا رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.

0: فينا.
1: اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا من خضعت كل الأشياء لعزته وعنت الوجوه لعظمته. اللهم إياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا. اللهم إنا لرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا إله يرجى ولا فوقه خالق يخشى ولا وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. فحاجتي إليك يا رب مغفرتك ورضا منك علي لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده، وعلم لا جهل بعده، وحسن الخاتمة، والعتق من النار، والفوز بالجنة، يا عزيز يا وهاب يا أرحم الراحمين.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. وعن طارق رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل أتاه: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 22 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:53، أذان العصر عند 3:19، أذان المغرب يرفع عند الساعة 5:52، أذان العشاء عند الساعة 7:22. غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند 4:21، وشروق الشمس عند الساعة 5:44. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر بعد العصر، درجة الحرارة 18 درجة. غدا الأربعاء طقس ماطر، 22 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. يوم الخميس غائم جزئيا، 24 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. الجمعة والسبت طقس مشمس صيفي، 30 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. الأحد القادم والاثنين الطقس ماطر جزئياً،

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا: مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي تزداد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا. وقالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع برلمانية حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وإن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف وذلك خلال فترة معقولة. وعززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي. وكان المصرف قد توقع في آب أغسطس الماضي عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف والبالغ بين 2 و3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم فوق التوقعات تبقى قائمة. وأوضحت بولوك إن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار، وقالت إن أسعار النفط والطاقة ارتفعت مجددا بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات في أستراليا. وأضافت إن استمرار التوترات الدولية يزيد الغموض بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. من جهة أخرى أشار نائب محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي أندرو هاوزر إن الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا باتت تساهم بشكل غير متوقع في زيادة الطلب الاقتصادي، وقال إن قوة النمو في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فاقت التوقعات السابقة، ما أدى إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وحذر مصرف الاحتياط الأسترالي من أن كثيرا من الشركات بدأت تنقل ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، ما قد يجعل التضخم أكثر استمرارية. وترى بولوك إن هذه الظاهرة تشكل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وبعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع خلال تموز يوليو، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر إلى أكثر من 80%، وفي حال حدوث ذلك ستواجه الأسر الأسترالية مزيدا من الضغوط المرتبطة بقروض المنازل وتكاليف الاقتراض إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والطاقة. كيمبرا: تسعى أستراليا إلى حشد الدعم الدولي للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي مستندة إلى سجلها الدولي وإرث ثقافة السكان الأصليين، غير أن هذا المسعى يتزامن مع انتقادات أممية متجددة بشأن الارتفاع الكبير في أعداد أطفال السكان الأصليين المحتجزين في مراكز التوقيف واستمرار التحديات المرتبطة بأهداف سد الفجوة بين السكان الأصليين وغيرهم من الأستراليين. وأطلق رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من نيويورك حملة بلاده للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2029 و2030. واستهل الفيديو الترويجي للحملة بوزيرة شؤون السكان الأصليين مالارانديري مكارثي وهي تتحدث بلغتها التقليدية قبل أن تؤكد أن أستراليا تحتضن أقدم ثقافة مستمرة في العالم. وتركز الحملة على تعزيز حضور أستراليا في القضايا الدولية المتعلقة بالأمن العالمي والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والنزاعات الدولية. ويتزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تحقيق متجدد من الأمم المتحدة بشأن أوضاع السكان الأصليين في أستراليا. ففي وقت سابق من هذا العام أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إجراء بإنذار مبكر وتحرك عاجل أعربت فيه عن قلقها من التمييز الذي يواجهه أطفال السكان الأصليين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان. ورأت اللجنة إن هذه العوامل تسهم في زيادة احتمالات تعرضهم للتوقيف والسجن وتكرار المخالفات، كما انتقدت استمرار سن المسؤولية الجنائية عند 10 سنوات في بعض الولايات والأقاليم، إضافة إلى إمكان تعرض بعض الأطفال لعقوبات تطبق عادة على البالغين. وحتى الآن تعد أستراليا وفنلندا الدولتين الوحيدتين اللتين أعلنتا ترشحهما للمقعدين المخصصين لمجموعتهما الجغرافية في مجلس الأمن. وفي حال عدم ظهور منافسين آخرين واستيفاء شروط الانتخاب فإن فرص البلدين في الحصول على المقعدين ستكون مرتفعة. ويرى ألبانيزي إن حصول أستراليا على هذا المقعد سيمنحها فرصة أكبر للمشاركة في القرارات الدولية التي قد تنعكس أيضا على قضايا داخلية مثل التضخم وأسعار الوقود والاقتصاد. سيدني، لقي طفل حتفه وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح حرجة عقب حادث طعن في منطقة بلو ماونتنز بولاية نيو ساوث ويلز، واستدعيت خدمات الطوارئ إلى منطقة فالي هايتس بالقرب من سبرينغوود في 12:45 من ظهر يوم الأحد الماضي. وأفادت الشرطة بأن عددا من المارة قدموا الإسعافات الأولية للمرأة والأطفال بالتزامن مع اتصالهم بخدمة الطوارئ. وذكرت الشرطة إنه تم العثور على أحد الأطفال ميتا داخل السيارة، وقدم المسعفون الرعاية الطبية للطفلين والمرأة في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى ويست ميد ومستشفى ويست ميد للأطفال في حالة حرجة. وقال المشرف في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز جون نيلسون إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى وإن الشرطة لا تستطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة. وأضاف قائلا: ما يمكنني قوله هو أنه لم يتم التواصل مع العائلة الموسعة بخصوص هذا الأمر، لذا واحتراما لهم لن أفصح عن تلك التفاصيل في هذه المرحلة. وأشار نيلسون إلى أنه تم إبلاغ والد الأطفال بالحادث، وأضاف قائلا: يمكنكم بالطبع تخيل وقع تلقي مثل هذه الأنباء المأساوية. تصوروا إن شخصا ما يمارس عمله المعتاد وفجأة يتلقى هذه المعلومات. وذكرت الشرطة إن أعمار الأطفال تقدر بأقل من 5 سنوات بينما تبلغ المرأة من العمر 40ياتها، ولم يتم تأكيد هويات المرأة والأطفال 3 حتى الآن. وقد طوقت الشرطة مسرح الجريمة وأكدت أنها لا تبحث عن أي أشخاص آخرين. ووصف نيلسون المشهد بأنه كان صادما ومؤثرا للغاية. وبالنسبة لضباط الشرطة فإنهم مثل أي إنسان، إنه موقف مأساوي للغاية. ما يمكنني أن أقول هو أنهم ضباط يتمتعون بمهنية عالية وقد تعاملوا مع الموقف باحترافية كبيرة. كما أقر بالتأثير الذي قد يتركه هذا المشهد على المارة وقال: كان الناس يقضون وقتا ممتعا في ظاهرة يوم الأحد، وإن مواجهة موقف كهذا تعد تجربة صادمة مأساوية لأي إنسان. ووصف دارين رودريغو عضو مجلس مدينة بلو ماونتنز الحادثة بأنه مروع ومأساوي للغاية، وقال: إننا نقدم أعمق مشاعر الحب والمواساة للعائلة المباشرة، وتتجه الصلوات نحو جميع الأطفال المعنيين، وإننا نتوجه بجزيل الشكر لأفراد المجتمع الذين تدخلوا لتقديم المساعدة الطبية ولفرق الاستجابة الأولية على دعمهم الهائل وشجاعتهم خلال هذه الأوقات العصيبة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. في التطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، بحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشأن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. في المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروق في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. تنضم إلينا من مقر الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بك وجد. إذن الحديث بالنسبة للرئيس الأمريكي ربما يتكرر، لكنه أيضا يعد بشيء جديد بحسب ما فهم من بعض ما نشره. ضعينا في سياق كل ذلك وما المرتقب.
1: نعم صحيح، حديث الرئيس ترامب تكرر بشأن عدم امتلاك سلاح إيران سلاحا نوويا وبشأن وضعها الذي هو يسوء بالنسبة كما قال الرئيس دونالد ترامب. ما وعد به البيت الأبيض حقيقة وقال ترقبوا هو متعلق بالصراع بين ليس الرئيس ترامب والولايات المتحدة وإيران، ولكن بين الرئيس ترامب وبعض وسائل الإعلام الأمريكية التي يصفها بالمنحازة. واتضح بعد ذلك من البيت الأبيض بأن الشيء الذي نترقبه هو إصدار تلفزيون جديد، بث جديد للبيت الأبيض على مدار الساعة تحت اسم تلفزيون ترامب. يبدو أن هذا هو الشيء الذي طلب البيت الأبيض أن نترقبه وليس متعلق بأحداث عالمية أو متعلقة بإيران. فيما يتعلق بإيران حقيقة دائما يحاول الرئيس ترامب أن يرسم صورة جيدة عن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة، وذلك ردا على تململ الأمريكيين من ارتفاع الأسعار في الغذاء وكذلك في المحروقات تحديدا وقود السيارات. لذلك اليوم حرص على أن يقول بأن الولايات المتحدة جلبت استثمارات ب 21 تريليون دولار، ولكن أيضا هناك مساع واضحة وحثيثة من قبل دولة قطر والوسطين معها أيضا العماني والباكستاني من أجل دفع الطرفين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى اتفاق. وقال الاتفاق في حال تم التوصل إليه لن يكون نهائيا، هو سيكون من أجل فتح المضيق مضيق هرمز، وسيكون تمهيدا لبدء المحادثات المتعلقة بالوضع النهائي. لكنه أكد بأن حل الصراع والتوتر الأمريكي الإيراني لن يكون إلا عبر التفاوض، وبأن التفاوض وطاولة النقاش في حال تم التوصل إلى اتفاق الآن ولم يتم التوصل إليه، سيتم التوصل إليه ربما بعد 10 أشهر، لكن الفارق سيكون مزيد من القتل والدمار. لذلك تفضل دولة قطر بأن يتم التوصل إلى اتفاق الآن بحيث يتوقف الطرفان عن إطلاق النار، ومن ثم يتم فتح مضيق هرمز، ويتوقف أيضا الطرفان عن إصدار تهديدات بأعمال عسكرية. إذن هناك مساعي حثيثة عبد السلام تسعى قطر عبرها مع عمان وكذلك باكستان من أجل تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد العسكري، خاصة بعد حديث الرئيس ترامب عن الخيارات الثلاثة المطروحة أمامه أمس، عندما قال بأن الخيارات ما بين محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. لذلك هو منفتح على التوصل إلى اتفاق، وكذلك منفتح كما قال على لقاء الرئيس الإيراني بشكيان هنا في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وبالتالي سنرى إلى أين ستصل هذه الجهود هنا في نيويورك.
0: والتكهنات كثيرة حول هوامش الحلول أو التصعيد في المرحلة المقبلة، لكن المؤكد من خلال التصريحات الرسمية لوزير المالية الأمريكي واضحة في تأثير ما تقوم به واشنطن ضد طهران. دعينا في سياق هذا الرهان الأمريكي.
1: طبعا هي العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على إيران، والتي ترى إدارة الرئيس ترامب بأنها تؤتي ثمارها، وبأن أحدث أمر هو أنه لن تتمكن شركات الطيران الإيرانية من العمل بحسب ما قال. وواضح بأن عزل إيران عن النظام المالي العالمي إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها هو إحدى الوسائل بالنسبة لي إدارة الرئيس ترامب للضغط على إيران لدفعها بقبول شروط واشنطن من أجل التفاوض معها. وحقيقة هذه الهوامش التي تحدثت عنها عبد السلام ستكون أيضا غدا ضمن اجتماع مهم للغاية يجمع قادة الولايات المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأردن والعراق. هذا الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ترامب سوف يحصل هنا في الأمم المتحدة مساء غد، و سوف يحاول الرئيس ترامب خلاله أن يبحث مع القادة سبل المضي قدما فيما يتعلق بالصراع مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من مقر الأمم المتحدة. سنعود إليك في حال ورود أي معلومات أو تصريحات أو لقاءات جديدة. في إيران قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية، ومن هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقا حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 فبراير شباط و8 من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة، 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضا من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة، 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سفهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضرارا بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلا خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديدا لأي جهة تمارس أعمالا تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقا لوزير الخزانة الأمريكية.
0: ينضم إلينا الآن من مونتانا مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. أهلا بكما. أبدأ مع سيد مايكل مروي، ومن خلال ربما عموم التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، ما الذي تفهمه؟ هل يتجه نحو التفاوض؟
4: سعيد بإطلالتي عبر شاشتكم، وتحياتي لكم وللضيف الكريم وللجمهور. من الصعب جدا أن نجزم، فالرئيس ترامب في الواقع أدلى بعدد كبير من التصريحات على مر الأشهر القليلة الماضية. هذه التصريحات تحدث فيها عن التصعيد وعن اتخاذ قرار مهم ستكون له تداعيات كبيرة، وأي من ذلك لم يتحقق. هذا الأسبوع تحدث الرئيس ترامب عن احتمال العودة إلى التصعيد العسكري واحتمال مواصلة سياسة أو استراتيجية الخنق الاقتصادي التي باشر بها بكل بساطة، أو يمكنه أن يتفاوض على تسوية تنهي النزاع. بمعنى آخر هو تحدث عن الاحتمالات الثلاثة التي قد تحصل، وبالتالي فنحن لا نعرف. أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يحبذ التصعيد العسكري أقله قبل انتخابات التجديد النصفي، لا سيما وأن الجانب الإيراني سوف يرد عسكريا، وهذا طبعا سوف يفاق المشاكل الاقتصادية القائمة حاليا، لا سيما مشاكل أسواق الطاقة. سيكون علينا أن ننتظر ونرى. لا شك أن هذا الأسبوع هو أسبوع مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك محادثات سيجريها الرئيس مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على قناعة أن هذه المحادثات ستركز على كيفية إنهاء الحرب، وفي حال كانت ستنتهي ما هي الخطة لتحقيق ذلك، وما هي الولايات المتحدة جاهزة لفعله للدفاع عن شركائها في المنطقة.
0: ما رأيك دكتور حامد موسوي؟ هل الجانب الإيراني من خلال التحركات الأخيرة للباكستانيين والتصريحات القادمة من نيويورك من قبل قطر هل هناك توجه إيراني نحو التفاوض؟
4: في هذه المرحلة أعتقد أن إيران سوف تقبل فقط باتفاقية تستوفي شروطها. الحرس الثوري والمرشد الأعلى يشعران أن لديهما اليد العليا لأن الولايات المتحدة عجزت عن إعادة فتح مضيق هرمز. أضف إلى ذلك جماعة الحوثيين في اليمن التي حققت تقدما، بالإضافة إلى ذلك ووفق حسابات الإيرانيين فهم لا يريدون أن يقدموا هدية للحزب الجمهوري يستثمرها قبل الانتخابات. هذا جزء من حسابات إيران. بمعنى آخر، إذا استمرت الأمور على ما هي اليوم مع ارتفاع أسعار الطاقة، فهناك احتمال كبير بأن يتمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في مجلسين النواب والشيوخ والسيطرة على الكونغرس. وبالتالي أعتقد أن إيران في هذه المرحلة سوف توافق فقط على اتفاقية تستوفي شروطها وتعطي الأفضلية لها. طبعا يتعين علينا أن نفهم أن هناك عدة أطراف داخل إيران. حكومة الرئيس بازشكيان طبعا تؤيد المفاوضات وتؤيد التوصل إلى اتفاقية، أما الحرس الثوري فهو يتخذ موقفا أكثر تشددا.
0: وعند هذه المواقف الإيرانية كما يذكر ضيفنا سيد مايكل مروي، هل تعتقد أن غموض الموقف الأمريكي بخصوص إلى أين سيتجه يعتمد بالأساس على ما يفهمه من رسائل قادمة من طهران؟
4: من الجانب الإيراني فإن فهم الرسائل الأمريكية صعب جدا. الرئيس دونالد ترامب يعطي رسائل متناقضة، وهو على مر الأشهر القليلة الماضية هدد إيران
0: بأكثر من مناسبة. هذا واضح بالنسبة لك. أنا كان سؤالي موجه للسيد مايكل مروي. إذا أردنا أن نفهم خيارات الرئيس الأمريكي، أنت ذكرت بأنه تحدث عن 3 سيناريوهات كلها محتملة بالنسبة له. هذا الغموض في الموقف الأمريكي هل سببه غموض الرسائل الإيرانية أم وضوحها وتصل إلى الرئيس الأمريكي وبناء عليه ترك الخيارات مفتوحة؟
4: أعتقد أن الرئيس ترامب يستخدم التهديد بالتصعيد كتكتيك للتفاوض. لا أعتقد أنه من المرجح أن هذا التصعيد سوف يحصل قبل الانتخابات، رغم أن ذلك يبقى ممكنا. طبعا يمكن أن نحاول أن نعد المرات التي هدد فيها الرئيس ترامب بالتصعيد وذلك لم يحصل، ولكننا ما زلنا في حرب بدأها الرئيس ترامب، وبالتالي هناك احتمال بأن يقرر العودة إلى التصعيد. أعتقد أنه ما زال يحبذ التوصل إلى تسوية تفاوضية، لكن ما يطالب به النظام الإيراني في المرحلة الحالية ليس مقبولا للجانب الأمريكي. الإيرانيون يطالبون بتعويضات بقيمة 300 مليار دولار، وفي حال وافقت الولايات المتحدة على ذلك فإنها ستكون تعترف بالهزيمة في هذه الحرب، وذلك لأن الطرف الذي يخسر الحرب هو الذي يدفع الأموال للطرف الآخر، كما أن الكونغرس لن يوافق على ذلك، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يتحقق. بالإضافة إلى ذلك، إذا أفرج الرئيس ترامب عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات قبل الخوض في المفاوضات النووية، فماذا سيكون الحافز بالنسبة لإيران للدخول في اتفاقية أو مفاوضات نووية؟ إذن في حال كان موقف الإيرانيين سيبقى على حاله، لا أعرف بالتحديد كيف ستنتهي الأمور تسوية تفاوضية في الوقت الحالي. فأنا مجددا لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مقبولا للبيت الأبيض، ولا يجب أن يكون مقبولا. هذا الوضع الذي وصلنا إليه، هذه المرحلة التي وصلنا إليها، وأعتقد أن الجانب الاقتصادي من النزاع بالنسبة للجانبين سوف يستمر وسوف يصبح أكثر قوة، وسيتحول الموضوع إلى لعبة عد أصابع من الجانب القادر على تحمل الألم الاقتصادي. وسنرى بعد الانتخابات ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإضافة جانب عسكري يركز هذه المرة على البنية التحتية الاقتصادية في إيران.
0: دكتور حامد، بالنسبة لك أنت ذكرت أن الرسائل الإيرانية أيضا مختلفة باختلاف الأشخاص، وسيد مسعود بازشكيان له تصريحات عديدة تتعلق بالتفاوض وأهمية التفاوض وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم. هل تعتقد بأن إيران في وارد تغيير بعض المطالب كما يقول ضيفنا موروي بأنها عالية السقف وتصعب على الجانب الأمريكي العودة للتفاوض؟
4: نعم، في الواقع أعتقد أن الإيرانيين يدركون أن بعض مطالبهم ليست واقعية. أنا أتفق مع الضيف مايكل مولروي الذي تحدث على سبيل المثال عن رقم 300 مليار دولار، ولا أعتقد أن الأمريكيين سيوافقون على ذلك، لكن الإيرانيين يدركون ذلك الأمر برأيي، وهم يستخدمون هذه الشروط كتكتيك تفاوضي. ولكن بالرغم من ذلك فإن الجانب الإيراني يبقى لديه عدد من الخطوط الحمراء. على سبيل المثال بالنسبة للجانب الإيراني، من الضروري إنهاء الحصار الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، كما يطالب الجانب الإيراني برفع العقوبات على مبيعات النفط وتحويل عائدات هذه المبيعات. في هذه المرحلة فهذان المطلبان هما الأهم. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي فإن إيران تريد التفاوض بشأن هذا البرنامج بشكل منفصل عن قضية مضيق هرمز والحصار. من وجهة النظر الإيرانية، الإيرانيون يريدون أولا اتفاقية صغيرة أو محدودة إذا جاز القول، وترك مساحة أكبر من الوقت للتوصل إلى اتفاقية شاملة. وهنا أود أن أتحدث عن الاتفاق النووي الأصلي الذي تم التفاوض عليه مع الرئيس أوباما، وهو استغرق عامين، لكن إدارة الرئيس ترامب كانت في عجلة من أمرها وأرادت أن تتوصل إلى صفقة شاملة مرة واحدة. وبالتالي بالنظر إلى هذين الخطين الزمنيين، أولا الإيرانيون المعروفون بنفسهم الطويل والرئيس ترامب المعروف بقلة صبره، سيصعب طبعا التوصل إلى اتفاق.
0: وسيد مايكل موروي، طالما أنك تحدثت عن سيناريوهات ثلاثة محتملة أيضا أمام الرئيس الأمريكي، التصعيد العسكري أوضحها، تم تجريبه أكثر من مرة على مدى أكثر من 200 يوم. ما الحسابات الأمريكية بخصوص التصعيد العسكري؟
4: هذه نقطة ممتازة. كما شاهدنا عملية الغضب الملحمي شنتها الولايات المتحدة وتضمنت عشرات آلاف الضربات، لكنها لم تكن كافية لإقناع الإيرانيين بالقدوم إلى طاولة المفاوضات بشروط توافق عليها الولايات المتحدة. وبالتالي لست متأكدا من توقعات الإدارة الأمريكية بالنسبة للتصعيد العسكري الجديد. في حال حصل هذا التصعيد، أعتقد أن القوات المسلحة الأمريكية تركز هذه المرة على شل الاقتصاد الإيراني، بالإضافة طبعا إلى المسارات البرية التي تستخدمها إيران لإبرام المعاملات التجارية وبيع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة، وهذا أمر طبعا سيكون غير مقبول ربما من منظور القانون الدولي. إذن نحن لا نتوقع بالضرورة أن العودة إلى التصعيد العسكري سوف تغير حسابات النظام إذا لم يتحقق هذا الأمر حتى هذه اللحظة. وبالتالي فإن المسار الأفضل بالنسبة للإدارة في هذه المرحلة يتمثل في مواصلة عمليات المنبوذ الاقتصادي ومواصلة الحصار البحري حتى يتغير أمر ما في منظور النظام الإيراني، وهذا أمر ليس من المؤكد. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد استئناف التصعيد العسكري، لأن إيران قادرة على الرد، ويمكنها أن ترد من خلال استهداف البنية التحتية الطاقوية في الدول المجاورة، ما من شأنه أن يفاقم أزمة الطاقة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك شاهدنا كيف تحركت جماعة الحوثيين نحو مضيق باب المندب، وكيف تم توجيه ضربات أيضا لخط أنابيب شرق غرب المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى مزيد من التعطيل في أسواق الطاقة. إذن إيران تمتلك القدرة على الرد، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد التعامل مع هذا الرد. وبالتالي يمكن القول أننا قد نبقى عالقين في سيناريو اللا حرب واللا سلم الذي ذكرته قبل قليل، وقد تركز الإدارة الأمريكية على الضغوط الاقتصادية فقط. هذا قرار يعود للجانبين، لأنه بإمكان أي من الجانبين أن يصعد. لا أعتقد أن الجانبين يريدان ذلك، لكن الوضع الحالي سوف يزداد شددا وصعوبة سواء للاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الإيراني.
0: دكتور حامد موسوي، نقاط مثيرة للاهتمام ذكرها سيد موروي، وكأنه يجيب عن تساؤلات عديدة بالنسبة للإيرانيين. هل تعتقد بأن الرهان الإيراني على عدم قدرة الجانب الأمريكي للذهاب نحو التصعيد العسكري للأسباب التي ذكرها السيد مولروي.
4: نعم أنا أتفق أيضا مع القول إن إيران تعتقد أن الوقت في جانبها. طبعا يمكن أن نتناقش بشأن هذه النقطة، ولكن هذه برأي حسابات المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي. الإيرانيون يعتقدون أن الولايات المتحدة مع مرور الوقت سوف تصاب بالإنهاك بسبب أسعار الطاقة العالمية والمعارضة الداخلية للحرب، كما أن الإيرانيين يعتقدون أن الديمقراطيين قد يفوزون بانتخابات التجديد النصفي، ما سيضع ضغوطا إضافية على الرئيس دونالد ترامب. الجانب الإيراني يرى أيضا أنه ما من حل عسكري للوضع الراهن، وبالتالي فإن الإيرانيين يتوقعون أنهم في حال صمدوا لبضعة أشهر أو لستة أشهر ربما، فإن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للتفاوض وفق شروط مؤاتية أكثر للإيرانيين. طبعا لا نعرف ما إذا كانت هذه الحسابات صحيحة. يتعين علينا أن نتذكر أن هناك عاملا مهما جدا لم نذكره بعد، ألا وهو العامل الإسرائيلي. نحن نعرف أن الإسرائيليين يريدون التصعيد، بل هم في الواقع يحبذون أن تشن الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، لا سيما على البنية التحتية الطاقوية في إيران. في حال حصل ذلك فإن الوضع سيتصاعد بشكل كبير، وهذا الأمر ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة.
0: سيد مولروي، الرهان الآخر الذي تحدثت عنه والخيار الأمريكي الثاني هو الاستمرار في سياسة الضغوط الاقتصادية. ماذا لو صبرت إيران وقتا أطول؟
4: إذن بالنسبة للجانب الاقتصادي هناك طبعا فرصة للرئيس ترامب لكي يتحدث مع الرئيس تشي الذي سوف يلتقيه هذا الأسبوع، ولا شك أن هناك الكثير من القضايا التي ستكون مطروحة خلال الاجتماع، وسيحاول الرئيس ترامب طبعا أن يقنع الصين بأن تقنع إيران بضرورة الموافقة على شروط مؤاتية أكثر للولايات المتحدة. الولايات المتحدة مررت للتو قانون لينزي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران، وقد وقعه الرئيس ترامب، وهذا القانون يعطي الصلاحية للرئيس رغم أنه لا يرى أنه بحاجة إلى هذه الصلاحية، لكنه يمنحه الصلاحية لفرض رسوم جمركية عالية على الشركات والدول التي تشتري الوقود الروسي والإيراني. وفي حال كان ذلك صحيحا فربما طبعا قد يحصل نقاش حول هذا الموضوع يتبعه فرض رسوم جمركية. طبعا ستكون لهذا الأمر تشعبات على المستوى الاقتصادي في الولايات المتحدة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع منسوب التضخم الذي يمثل مشكلة كبيرة. إذن كل هذه المسائل مترابطة على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما وأن الولايات المتحدة متجهة إلى انتخابات، ويبدو بحسب استطلاعات الرأي أنه قد يكون بإمكان الديمقراطيين أن يسيطروا ليس فقط على مجلس النواب بل على مجلس الشيوخ، وهذا سيتسبب بمشاكل للبيت الأبيض فيما يتعلق طبعا بمدى قانونية الحرب ضد إيران، بل أيضا بمشاكل على مستوى السياسة الداخلية. الإيرانيون يعرفون هذا الأمر ويحاولون أن يوظفوه لصالحهم، وسنرى إن كان هناك تأثير. وبعد الانتخابات سوف يتغير الوضع، لأن الانتخابات ستكون قد انتهت، وهذا الأمر ينطبق على حزب الرئيس ترامب وعليه شخصيا، وهذا الأمر قد يغير وجهة نظره بشأن التصعيد العسكري مع إيران.
0: ما رأيك دكتور حامد موسوي؟ المنبوذ الاقتصادي خطة بعيدة المدى تأثيراتها تصل إلى قطاعات عديدة آخرها الطيران الإيراني، ألا تعتقد بأن الضغط يختلف عن سابقيه، يختلف عن 2015 وما قبلها و2018؟
4: في الواقع إيران تتعرض لعقوبات منذ وقت طويل جدا، ولكن بالرغم من ذلك فهي لم تواجه في تاريخها الضغوط الاقتصادية التي تواجهها اليوم. هي تتعرض لحصار كامل، قيمة العملة الإيرانية انهارت، وإيران عاجزة عن بيع نفطها. بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة بدأت باستهداف دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وحتى روسيا، وذلك من خلال عقوبات لكي تتوقف هذه الدول عن إبرام المعاملات التجارية مع إيران. بالنسبة للإمارات وتركيا فإن إيران ترتبط بهما بعلاقات مهمة بالإضافة إلى العراق أيضا، ولكن بالرغم من ذلك فإن اللاعب الأساسي فيما يتعلق بالعقوبات على إيران هو الصين. حتى هذه اللحظة رفضت الصين الامتثال للعقوبات الأمريكية، والجانب الصيني واصل شراء النفط الإيراني قبل فرض الحصار. بالإضافة إلى ذلك فإن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران، وعليه فإن الاجتماع بين الرئيسين تشي وترامب هذا الأسبوع سيكون اجتماعا بالغ الأهمية. حتى هذه اللحظة الصينيون لم يطلعوا بدور النشط في هذه الحرب، لكن إيران تريد منهم أن يطلعوا بدور النشط، أن يلعبوا دور الوسيط، لكن الموقف الصيني بالغ التعقيد برأيي. فعلى المقلب الأول لدينا أسعار طاقة مرتفعة وانهيار اقتصادي عالمي، وهذا ليس جيدا للصين، ولكن على المقلب الآخر علينا أن نفهم أن الخصم الاقتصادي الأول للصين ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية يصاب بالإنهاك ويفقد مصادر الطاقة، واستخدم أسلحته الأكثر تطورا ضد إيران، وهذا أمر جيد للصين لأنه سيضعف الولايات المتحدة على المدى الطويل وسيحقق فائدة كبيرة للصين. إذن من هذا المنطلق كلما استمرت الحرب لفترة أطول كلما حققت الصين مكاسب، وبالتالي كما قلت الموقف الصيني بالغ التعقيد هنا. في حال نجحت الولايات المتحدة أو إيران في إقناع الجانب الصيني بالاطلاع بدور أكثر نشاطا والتحول إلى وسيط في هذا النزاع، فإن هذا الأمر سوف يغير موازين القوى نحو التوصل إلى تسويات تفاوضية.
0: شكرا جزيلا لكما من أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ونشكر ضيفنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافيا بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضا، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديدا إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصاديا وجيوسياسيا يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضا حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضا اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافيا، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقا، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كلما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معا، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءا منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
0: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. وتحتدم وتيرة المعارك في اليمن بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي للسيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. التفاصيل في هذه الفقرة العسكرية مع الزميل جعفر سلمات.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتصاعد المواجهات على جبهات غرب وجنوب غرب تعز، حيث تحاول القوات الحكومية وقف تقدم الحوثيين واستعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في ظل غارات جوية وقصف مدفعي متبادل. تتركز المعارك على امتداد الحزام الجبلي من الوازعية إلى جرداد وكهبوب في معركة على المرتفعات المطلة على الساحل وباب المندب. فما أهمية هذه المرتفعات وكيف يمكن أن تؤثر السيطرة عليها في مسار المعارك حول باب المندب؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
4: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم، الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي والبرنامج صباحيات. تتجه الحكومة الإيطالية إلى فرض إجراءات جديدة في المدارس تشمل منع ارتداء البرقع والنقاب ووضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. في حزمة قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء. وأعلنت ميلوني يوم الأحد إن المشروع سيتضمن أيضا إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية، معتبرة أن الاندماج داخل النظام التعليمي يتطلب تعلم اللغة وفهم الثقافة واحترام القواعد الإيطالية. وقالت ميلوني خلال تجمع للجناح الشبابي لحزبها إخوة إيطاليا في روما إنه من غير المقبول أن يشعر الأطفال الإيطاليون بأنهم أقلية داخل فصولهم الدراسية، مضيفة أن وصف الوضع الحالي بأنه اندماج يمثل بحسب تعبيرها كذبة مريحة لمن يتجاهلون المشكلة. ويشمل المشروع الإيطالي الجديد ثلاث إجراءات رئيسية، هي تحديد سقف لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الواحد وإلزام أولياء أمور بعض الطلاب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية وحظر بعض أغطية الوجه في المدارس. ولم تحدد الحكومة حتى الآن العدد الأقصى المقترح للطلاب الأجانب في الفصل الواحد. وبحسب مؤسسة إسمو البحثية يشكل الطلاب غير الحاصلين على الجنسية الإيطالية 11.6% من إجمالي المسجلين في مدارس إيطاليا، أي ما يقارب 12 طالب من كل 100 طالب. وفيما يتعلق بالزي، نقلت رويترز عن ميلوني إعلانها حظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس الإيطالية، بينما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا نصا لتصريحها يتحدث عن حظر البرقع والحجاب، ويعكس ذلك اختلافا في نقل تفاصيل الإجراء في وقت لم تدخل فيه المقترحات حيز التنفيذ حتى الآن. ويأتي الإعلان في وقت أصبحت فيه قضايا الهجرة والاندماج والهويات من أبرز الملفات السياسية في إيطاليا، بالتزامن مع منافسة داخل اليمين الإيطالي لا سيما مع بروز قوى وشخصيات تدعو إلى سياسات أكثر تشددا بشأن الهجرة، خاصة مع ازدياد عدد المسلمين في إيطاليا. وتأتي الإجراءات المقترحة أيضا قبل الانتخابات العامة المقررة في العام المقبل، مما جعل توقيت الإعلان جزءا من النقاش السياسي الدائر حولها. وفي حين تقدم الحكومة المقترحات باعتبارها إجراءات لمعالجة قضايا الاندماج والتعليم، وأثار الإعلان تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من رأى في الإجراءات المقترحة دفاعا عن قواعد المدرسة الإيطالية وتعزيزا للاندماج، وبين من تساءل عن حجم المشكلة التي يمثلها